0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: 100.6 على كيفك.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11 900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: نجوم اف ام على التليفون.

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: أول خيوط الفرحة.

0: نو FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى عم.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: براديو يا صباح الفل، يا صباح الفل والهنا والسعادة وكل حاجة حلوة. صباح الأجازة، صباح الناس اللي نازلة الشغل برضو يوم الأجازة. إنه بالظبط. عاملين إيه يا جماعة؟ عامل إيه يوسف؟
2: إيه الأخبار؟ إزيك يا فندم؟ عامل إيه؟
1: بخير؟
2: والله الحمد لله كويس.
1: شكلك بخير.
2: ده.
1: لسه مشربتش.
2: إيه النظام يا جماعة؟ طمنونا عليكم وقولوا لنا أخباركم إيه؟ وقولوا لنا مين صاحي بيسمعنا ومين بيشوفنا من البيت، لأن في ناس ما بتشوفناش
1: غير يوم الأجازة.
2: غير يوم الأجازة يقول لك إيه؟ انا صحيت بدري برضو يوم الاجازه ومش عارف ارجع انام وبتاع، فانا هتفرج على حاجه في الباك جراوند كده عشان انام عليها،
1: مش لازم اشوفها
2: بالظبط حاجه مش فهو برضو بيفتح التلفزيون بس ما يشوفناش برضو
1: بالظبط. مش هشوفكم برضو
2: بالظبط،
1: هسمعكم برضو من التلفزيون يعني.
2: فده بيبقى من دواعي سرورنا الصراحه، بيبقى حظنا حلو
1: طبعا. ده بيبقى شرف لينا والله.
2: فاحنا موجودين معاكم ان شاء الله لحد الساعه 10 باذن الله النهارده، حتى لو الناس نازله تشرب حاجه الصبح بدري، مسافره لان هو في لونج ويك اند، مع ان بقى كانوا يستغلون من امبارح ناس بقى.
1: مين قال لك ان هم ما استغلوش من امبارح؟
2: في
1: ناس عرفت تستغله من امبارح، خلصت شغل واتجهت على طول. فيش على طول، وطبعا في ناس
2: نوع المصايف ابتدت
1: فعلا.
2: صح.
1: لا هو الجو مشجع جدا بصراحه.
2: يلا بينا.
1: كميه الرطوبه اللي احنا فيها دي محتاجه بحر ورمله بقى
2: طبعا،
1: حركات كده الواحد يخطف كده ويكند، بتغير المود تماما حقيقي يعني. واحد بيرجع كده اللي هو بيشحن شويه شغف، تشحن شغف كده تكمل بيه بقيه الاسبوع. يلا يا جماعه نبدا حلقه يوم الخميس وحلقه الويك اند وحلقه الالعاب، الحلقه المفتوحه الجميله اللذيذه. قولوا لنا بس مين صاحي، مين رايح الشغل، مين اجازه، ابعتوا لنا على 015 5952 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: صباح الفل يا جماعه.
1: انا بشبه عليك.
0: انت بتروحي صالة الحديد
1: اللي اخر الشارع شفتك هناك.
0: طيب يا جماعه لسه عايشين صباحنا مع بعض ولسه بنفوق ونصحصح معاكم. حلقه يوم الخميس وحلقه الالعاب النهارده يوم 18/6/2026. في اي اشيال بتسمعنا دلوقتي؟ صباح الفل ايه بتقول يا جماعه؟ عادي انتوا مش في الشغل لوحدكم، انا رايح الشغل عادي جدا. صباح الفل ايه؟
1: عاش يا ايه، عاش. احنا معاكم النهارده عشان نشجع كل شخص مش مأجز ونازل الشغل والشوارع فاضية.
0: الشوارع فاضية وبتعملي حساب ان انت بتستفيدي بعشر دقايق كده، ربع ساعة نوم زيادة او تأخير من النزول من البيت.
1: اجازة بقى، هو يوم اجازة فالدنيا بتكون مريحة والشوارع لذيذة ورايقة والجو لحد دلوقتي يعني حد ما لذيذ، في نسمة هوا جميلة كده، لان الكام يوم اللي فاتوا الساعة 7 الرطوبة بدأ، الرطوبة يعني نشيطة جدا جدا بدأ من أول اليوم. ما تيجي نقول لهم على درجات الحرارة ولا احنا كنا بنعمل ايه؟
0: يلا بينا.
1: طب يتاوب. طيب هقول لكم أنا على درجات الحرارة يا جماعة. القاهرة العظمى هتكون 34 والصغرى 23، اسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، مطروح العظمى 28 والصغرى 20، سوهاج العظمى 30 والصغرى 23، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 27 درجة.
0: نقول لكم بقى ان هيئه الارصاد الجويه، الهيئه العامه للارصاد الجويه يعني، بتقول ان هيشهد يوم الخميس طقس معتدل الحراره رطب في الصباح الباكر، حر رطب نهارا على شمال البلاد وحتى القاهره الكبرى، هيكون شديد الحراره على جنوب البلاد ومعتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء مع رياح قد تكون مثيره للرمال والاتربه.
1: يعني
0: احتياطي يعني
1: كل حاجه دي يعني احتمالات كلها، فاحنا هنحط كل الاحتمالات.
0: يلا سلك تقول
1: واللي يجي يجي.
0: يلا بينا
1: يلا بينا.
0: يلا عندنا شويه مزيكا بقى كده ايه
1: لذيذه بقى
0: نصحصح ونفوق بيها جامد مع بعض، فبعتوا لنا قولوا لنا لو حابين تسمعوا حاجه معينه. نطلع نسمع حمائي، انت بتعند معايا، وبعد كده نرجع نكمل معاكم تاني في حلقه يوم الخميس من نعيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرعى.

0: على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حلقة يوم الخميس. صباح الفل يا أولاد. جلال بيصبح علينا.
1: صباح الفل يا جلال.
0: عايز أغنية أجازة لبوسي وجات شويري. أنت أجازة ولا إيه جلال؟
1: أكيد يعني
0: بتحتفل؟
1: مش هزل نفسه يعني.
0: ماشي خلاص.
1: أكيد أكيد
0: الراجل شكله أجازة
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد طبعا.
0: طب ما تكمل نومي جلال. طيب أنا كمان محتاج تشجيع. صباح الخير باسم عمر. صباح الفل عليك يا باسم. عايش يا باسم. طيب عايزين نصبح كمان على منى سعيد. صباح الفل. بتقول كل المدارس أجازة ما عدا مدرسة ولادي. صباح الفل.
1: بس ولادك النهاردة أجازة. صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: صح ولا ايه؟
0: لا بتقول النهاردة مدرسة.
1: بعتته. ماشي.
0: بعتته من المدرسة. يبقى أجازة ليك أنت يا منى بقى. يعني استفيدي بالموضوع ده. هو إيه اللي بيحصل؟ ماشي. حد عندك بيقول لك صباح الخير ولا مفيش طبعا؟
1: مفيش طبعا.
0: طيب ماشي. ما تقول لنا نتائج مونديال.
1: يلا بينا. امبارح تلعب 4 ماتشات هنقول لحضراتكم عليهم دلوقتي. ماتش البرتغال والكونغو الديمقراطية انتهى بالتعادل 1-1 وفشل البرتغال في الحصول على اول 3 نقط في مونديال 2026. اما بقى عن اقوى مباريات البطولة حتى الان هو ماتش انجلترا وكرواتيا وانتهى فوز انجلترا 4-2. مباراة كانت خطيرة بالليل. كانت سهرة كروية الصراحة عظيمة. ماتش غانا وبنما قدرت غانا تحقق الفوز الثاني للمنتخبات الأفريقية بعد كوت ديفوار وفازت على بنما 1-0 بهدف في الوقت الضايع في الدقيقة 95. أما ماتش أوزبكستان وكولومبيا فانتهى بفوز كولومبيا بنتيجة 3-1.
0: طيب بالنسبة لمواعيد ماتشات النهاردة، بداية من النهاردة هتبدأ إن شاء الله الجولة الثانية من دور المجموعات وهنشوف الماتش الثاني لكل منتخب. ماتش جنوب أفريقيا والتشيك هيكون الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش البوسنة والهرسك وسويسرا هيكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. ماتش في قطر وكندا الساعة 1 صباحا. تمام. ماتش المكسيك وكوريا الجنوبية هيكون الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة. بتهيألي 4 صباحا في ويك أند لذيذ
1: تيجي منها
0: الواحد ممكن برضو يتفرج عليه.
1: يجي منها. طيب خلينا نقول لكم على شوية أخبار متعلقة بقى بالمونديال، لأن كاس العالم ده بطولة مهمة جدا لكن مواعيده السنة دي صعبة شوية عشان فرق التوقيت مع كندا والمكسيك وأمريكا. فقررت الحكومة الأردنية تأخير مواعيد بداية يوم العمل في القطاع العام من 8 الصبح ل10 الصبح. مواعيد البرنامج عندنا بس عشان انت مش واخد بالك. في الأيام اللي بيبقى فيها ماتشات بقى للمنتخب الأردني بيأجلوهم عشان خاطر الموظف يقدر يسهر يتابع ويدعم منتخب بلاده وينام شوية قبل الشغل. وده اللي كنت بتكلم عليه من فترة.
0: كنت مستنياك لو سمحت تقول كده عشان مسكتني تريقة.
1: أنا عمري ما اديكيش الكريدت بتاعك.
0: الأردن. الأردن. تحية كبيرة للأردن.
1: طيب القرار كان بسبب ان دي اول مرة الأردن تكون مشاركة في كاس العالم، وقتها وزير العمل الأردني طالب الشركات الخاصة انها تتعامل مع موظفينها بنفس التسهيلات، لكن غريب ان بعض شركات القطاع الخاص في الأردن تجاهلت الموضوع وعملت بقى مش من هنا فاستمرت على مواعيد العمل الطبيعية. يعني فانا كنت نفسي ان انا ما اقراش الحته دي عشان لو شو ما تشوف عندنا برضه لو الدنيا حصل كده احنا عندها هتلاقينا الساعه 8
0: موجودين.
1: هنبتدي 7
0: كده كده موجودين.
1: موجودين معاكم.
0: سهرتوا ما سهرتوش ما نمتوش هتيجوا تشتغلوا عادي ما فيش اي مشكله.
1: بالظبط.
0: بس فقررت الحكومه الاردنيه ان هي تاخر بدايه مواعيد العمل، بدل الساعه 8 يبقى الساعه 10. تدي فرصه بس للموظف كده ان هو يعني يتعافى قبل ما يروح الشغل.
1: صح.
0: بس كده.
1: اصل خلي بالك في ماتش من الماتشات عندنا في مصر بتاع الساعه 4 اللي هو تاني يوم ماتش نيوزيلندا، ده هيبقى يوم شغل عادي. انت هتلاقي الموظفين نفسهم برضو يعني في اللي صحي والعملاء اصلا مش يعني عارفين
0: ولا ده ولا ده. هو كلنا
1: هتلاقي ان الدنيا ايه لان كمان
0: حاجة.
1: بعد المباراه الاولانيه اللي احنا لعبناها فالناس تحمست اكتر تخش في
0: طبعًا
1: اجواء
0: طبعًا.
1: يعني في ناس قالت لك ايه ده الماتش الوحيد اللي انا هعرف اتابعه بتاع 10 ده، انا ماليش في الكوره قوي وبشجع المنتخب طبعا وكل حاجه ومعاك يا مصر والحدوته دي كلها بس مش هصحى بقى. لكن لما لقينا اللمه بالتجميعه بالتشجيعه بالحدوته دي كلها
0: لا رحنا في حته تانية بقى.
1: رحنا في حته تانية خصوصا ان هو حدث بيحصل كل 4 سنين. فانت لو واحده ما بتتابعيش كوره ممكن يعني تعملي بس كده كل 4 سنين، وكمان كاس العالم اللي جاي تبقى مواعيده عاديه فانت تعالي على نفسك الماتشين دول يعني فاهمه قصدي ايه.
0: نحاول على قد ما نقدر.
1: بالظبط
0: كده كده الواحد برضو بيبقى لا في حماس طبعا في حماس وفي اللي هو لا انا عايزه اتابع. وطبعا المواعيد زي ما احنا عارفين خزعبليه يعني فرق التوقيت صعب صعب صعب جدا. بس فعلا زي ما بنقول المواعيد اللي هي متاخره شويه لو في ويكند تبقى دي سهرة الويكند خلاص. ماشي ما تقعدش بقى تقول لي كده والله ما كان ينفع.
1: طب يلا ماشي
0: ماشي
1: اديني حاجة من سوالف المونديال برضه.
0: سوالف المونديال
1: فين؟ يلا بينا.
0: استنى بس ميرسي يا منى جدا. فين يا يوسف؟
1: خبر ميسي.
0: اه ماشي
1: ماشي يعني.
0: اتفضل اتفضل. ميسي عامل مشاكل.
1: ميسي عامل شغل جامد.
0: ميسي عامل
1: غفلنا.
0: اه
1: صحينا نمنا صحينا لقينا دخل ثلاث
0: جوان. حضرتك مش مش بني ادم.
1: طب ينفع كده؟
0: لا لا في حته يعني ملوش دعوه بالبشر. مش هقول لك ملوش دعوه ببقيه اللعيبه. ملوش دعوه بالبشر
1: يا خروش.
0: والله ايه ده؟
1: لا لا لا
0: في ايه؟
1: لا لا لا احنا بنهزر.
0: في ايه؟
1: بنهزر.
0: ما شاء الله الله اكبر. طبعا يعني ما شاء الله طبعًا. الله اكبر. بس
1: خلاص هو كسر كمان. هو عادل الرقم بتاع ميروسلاف كلوسا فبقى هو كمان 16 هدف فبقى يعني اغلى اغلى اعلى لا اكتر لاعب يجيب جوان هو كلوسا 16 جون في كاس العالم. تمام. وكمان عمل رقم قياسي تاني ان هو اطول فتره زمنيه بين اول واخر جول سجله لاعب في تاريخ بطوله كاس العالم. بص بقى الارقام بقت عامله ازاي دلوقتي. يعني اول جول سجله ميسي كان في نسخه 2006 في المانيا واخر جول سجله اول امبارح او امبارح الفجر يعني. فالفرق بين الجولين 20 سنه ويوم واحد.
0: مفيش فرق عادي اكنه اول امبارح.
1: فاهم قصدي ايه؟
0: يعني
1: يعني
0: لا لا لا لا
1: ظاهرة احنا محظوظين ان احنا حضرنا ايقونة زي ميسي ورونالدو برضو عشان الناس بتاعته
0: اكيد. بس هو ميسي برضو لو انت ميسي ولا رونالدو انت
1: انا السؤال ده انا السؤال ده الصراحة بيتعبني.
0: هو ايه؟
1: والسؤال ده اجابته مبتذلة جدا وفاهم ان كل واحد ممكن يبقى شايف ان ده احسن من ده وكل حاجة. طبعا في حد انا شايف ان هو بس في نفس الوقت ده ما قللش من عظمة الشخص التاني والاتنين شاركوا بعض المنصات التكريمية كلها لمدة 15-16 سنة ودي أنا أعتقد إن دي ظاهرة مش هتحصل في القريب العاجل يعني. حتى لو في مواهب ابتدت تظهر ومواهب ابتدت تطلع وفي لعيبة جامدة جدا موجودة في العالم دلوقتي بس السباق الماراثوني بين الاتنين دول
0: عنيف
1: عنيف. فالاتنين موهوبين والاتنين اشتغلوا على نفسهم والاتنين يعني بيدوا رسالة قوية جدا لأي حد يقدر يعمل أي حاجة لأن الاتنين كان واجهوا برضو مشاكل كتيرة جدا في بداياتهم وميسي تقال له لا أنت جسمك ضعيف ورونالدو كان حصل له مشاكل عائلية وفقد والده في سن مبكر. يعني في قصص ورا
0: الحواليت
1: دي ملهمة أن أنت تقدر تعمل أي حاجة أيا كانت الظروف اللي أنت اتحطيت فيها. ف يعني الاتنين طبعا أسطورتين بس لسه بقى بما أن احنا كنا نتكلم على ميسي دلوقتي إحرازه لثلاث أهداف في كأس العالم الأخير ليه بعد ما كان فاز بكأس العالم اللي فات ممكن واحد غيره يقول لك خلاص بقى أنا قفلت اللعبة
0: تعرف اللي هو كده حلاوة روح بتبقى.
1: لا أنا صحيت متعصب منه اللي هو راجل اللي ينفع تغفل أخوك تغفل حبيبك ده أنا تهم حبيبي ده أنا اتغيرت عشان ده اللي هو فاهمة تغفلني كده
0: عشان سواء اتكلمه كذا مره ما ردش عليه.
1: لا يعني اللي هو دخلت نمت قلت الارجنتين هتدي ماتش اللي هو هتكسب بس مش ثلاثة ميسي يجيبه
0: بقى هو لوحده.
1: صباح الفل
0: محمود العربي بيقول لك دي ناس جاحده يا ابني.
1: ناس جاحده فعلا.
0: ما يعني مش في حته تانية والله. لا لا في حته تانية.
1: ناس جاحده. طب يلا حلم بعيد ولا ايه؟
0: يلا حلم
1: يلا بعيد. نرجع نلعب اللينك اللي جاي يا جماعه يلا بينا.

0: 5634480. دوقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطتك قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي
3: انه لما جابك في كرتونة.
2: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جماعه يوسف عشوائي بشكل مش طبيعي، بني ادم والله العظيم ده تصريح، تصريح عشوائي عشوائي مش طبيعيه، يعني اللي هو يبقى في نص الجمله اصلا يبقى شخصيه وفي نص الجمله بيقلب شخصيه، انت بتبقى بتاخد ساتر كده اللي هو ايه. ثانيه واحده واحده واحده واحده،
2: صح
1: مش طبيعي،
2: محتاجه بس تبقى
1: ملبوس في هو ملبوس من كذا شخصيه كده، وخد بالك بقى،
2: صح
1: خد بالك عشان في شخصيات بتطلع يعني
2: كلهم عايزين يقولوا حاجه دلوقتي بالزبط. كلهم وهيقولوا كلهم يعني
1: هشوف لك علاج،
2: ماشي
1: هشوف لك علاج،
2: يلا بينا
1: حقيقي يعني.
2: مش عايز انت بقى.
1: انا فاهمه انت
2: انت ما توقعش على العلاج،
1: انت ما تستاهلش تتعال، اللي زيك يتساب كده يتساب كده، ده عقابك تساب لنفسك. طيب ما هنلعب ولا ايه يا ولاد؟ المسجز انتوا فين؟ انتوا فين؟
2: النظام
1: مش ده العدد اللي احنا
2: مش ده العشم
1: مش ده العشم خالص يعني، وعايزين نتاكد برضو انه لا يوسف مش جوزاء،
2: لا لا مش جوزاء،
1: مش جوزاء وملوش في الابراج اصلا و
2: يا جماعه
1: وملوش دعوه ببرجه يعني كمان
2: بجد؟
1: والله ولا ليك دعوه بالبرج
2: بتاعه
1: خلاص.
2: لا
1: في حته
2: في ايه؟
1: في حته طب هو برج الاسد يا جماعه للناس اللي ليها في الابراج، انا مش هشرح وهنسيبه كده عشان هو ما بيفهمش في الابراج فهنسيبه كده،
2: بس قولي لي ايه الحته اللي
1: برج
2: عندي.
1: الاسد
2: مالها؟
1: ولا حاجه
2: زي الفل. شكلها حاجة وحشة
1: زي الفل،
2: شكلها حاجة وحشة. طب ما تقولي لي عليه، مش يمكن اتحسن؟
1: مفيش امل يا ابني، انت هوبليس كيس، هوبليس كيس.
2: طب ممكن تقولي لنا؟
1: صدقني هوبليس كيس،
2: يلا بينا
1: يعني ما كمل
2: مش هحلك.
1: كمل كمل
2: والله كده. ايه الحاجة الوحيدة اللي انت شايفاها بيني وبين، طبعا تلاقيها عيب،
1: ميزة ولا هطلع فيك ميزة
2: بالظبط
1: مثلا قولوا له انتوا يا جماعة، قولوا له
2: يا احمر خدين،
1: قولوا له لو هو
2: يا احمر خدين مفهومة
1: اللي بيفهم في الابراج يوسف برج الاسد اهو، شفت شفت شفت شفت
2: حد قال
1: انت
2: ايه؟
1: مين مين الفنان محمود العراقي
2: قال ايه؟
1: لا بس انت عشان انت عارف يوسف برضه، قال العند يا برو، بيقول لك العند يا برو
2: حبيبي يا بوكسي.
1: شكرا يا محمود،
2: ماشي
1: شكرا والله. ما هو لو ميزه قالت لك، لو ميزه كانت قالت افهم بقى ان هي لو ميزه كنت قلتها، مش هعمل لك
2: بلبله
1: بلبله فعلا. مروه بتقول هو باين جدا انه برج الاسد، طبعا سخن هيسخن يا جماعه والله العظيم، هتبصوا على
2: اشمعنى مروه
1: ومش هنعرف،
2: استني اشمعنى مروه
1: نلقاه بيجز.
2: يلا مروه معانا اول مكالمه، يلا مروه،
1: يلا يا مروه هنكلمك.
2: ايه بقى ما تجيبي لي البتاع ده
1: حاجه
2: بسرعة، بس بسرعة شو لسه عندنا
1: في ناس بتفهم، يلا اكسيدون، في ناس بتفهم في الابراج هتبقى فاهمة احنا بنتكلم في ايه، اصل هي
2: شعراية
1: يعني تجيب جوزاء فعلا من الصفة اللي انا قلتها، بس هو الجوزاء مش كده يعني، هو اللي عارفين الافكار الكليشيه اللي بتبقى او يعني الحاجات الكليشيه اللي هي بتبقى طالعه على الابراج، اصل الجوزاء فهو بشخصيتين، لا عادي ما هو ممكن تبقى برج طبيعي يعني برج تاني، مش قصدي برج طبيعي وتبقى كذا شخصيه، ما هو البني ادم حسب اللي قدامه بيطلع شخصيه معينه، دي حاجه احنا كلنا عارفينها، بس مش عشان جوزاء فهو عشان انا ميزان مثلا فبقى رمز للحكمه والعقل وبتاع، تخيل يا يوسف لما عشان انا ابقى ميزان ابقى رمز للحكمه، سامع الجمله دي ولا لا؟ الحمد لله ما خدش باله.
2: انت معانا
1: مره ولا ايه؟
2: انت؟ وده بيبقى
1: ما تعرفش حاجه
2: ايه مواصفات برج الميزان؟
1: لا ما اقدرش،
2: بس ما
1: حدش اتكلم عن
2: يعني انا لو انت الوحيده لبرج الميزان اللي اعرفه في حياتي، او لو كنت انت الشخصيه الوحيده اللي في الدنيا مثلا برج الميزان، كنت انا اقدر اقول لك برج الميزان تفصيل جمله وتفصيلا، بس طبعا بما ان في ناس تانية فصوابعك مش زي بعضها، فانت اكيد حاله شاذه عن اي برج انت ممكن تكوني بصفاته، فاهمين قصدي ايه؟ يعني انت لو برج الميزان ده اعظم برج في الدنيا فانت صوبه في حق البرج ده. انت انت انت فاهمه قصدي ايه؟ فانا ما اعرفش حاجه عن
1: اهم حاجه الاحترام اللي ما بيننا،
2: اهم حاجه الاحتراف
1: اهم حاجه الاحترام اللي ما بيننا. معانا مروه على التليفون.
2: في حد بيقول لي عملت ايه في موضوع امبارح؟ بقول له انهي موضوع؟ انهي موضوع؟ ما
1: تقوليش ليش.
2: صباح الفل لحد من امريكا. صباح الفل.
1: ايه ده؟
3: ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟
2: مروه ازيك؟
1: ازيك يا مروه، عامله ايه؟
3: الحمد لله تمام.
2: رايحه شغل ولا رايحه
3: شغل؟ للاسف.
1: يا عيني يا مروه.
2: امال فين يا جماعه الناس اللي نازله النهارده؟
1: هي اشاعه الاذاعه الاجازه دي اشاعه ولا
2: لا؟
3: لا بيزنس نيدز.
2: بيزنس نيدز.
1: ماشي.
2: متطلبات للشغل عامه يعني مفهوم.
1: بطل يا مروه، والله بطل. بطل. والشوارع فاضيه ولذيذه، هتلاقيها فالدنيا رايقه صح. حلو قوي،
3: رايقه جدا.
1: هنطلع الحلو اللي في الموضوع ونتعايش بيه. مروه انت ليكي في الابراج؟
3: يعني شويه كده يعني.
2: طب يلا قولي لنا
1: عرف يوسف عن نفسه.
2: بالظبط.
3: بص يا جو، هو انت باين قوي ان انت برج الاسد من غير ما كانت بانا تقول وهي بتقول برج ايه. انا قلت الاسد. لا على فكره الاسد في حاجات كتير قوي حلوه.
2: انزلي بقى يا مروه بقى.
1: ابتدي بالحلو، اشتري الزبون.
2: لا ابتدي بالوحش الاول. ابتدي بالوحش. يلا
3: ابتدي بالوحش. الايجو يا جو. الايجو
2: قصدك ان انا
1: الانا عنده مش
3: لا مش
1: بس مش
3: وحشه يعني، بطريقه حلوه كده واثق من نفسك كده.
1: شفت
3: فحاجه
1: البوزيتيف منه.
2: خلينا نسمع مروه. اتفضلي.
1: انا اسكت.
2: اتفضلي يا مروه.
1: بلطف بس
2: الاول. فكره الايجو عاليه.
3: حاجه ثانيه، انت دايما بحس يعني يعني بتاخد الليد في الحاجه، بتحب تقول ارائك في حاجات، بتبقى فيرم جدا ومتمسك بوجهه نظرك بطريقه.
1: لا لا اعترض عليك.
2: لا صح صح صح يا مروه صح والله. لا انا فاهم قصد مروه. لا لا لا مش بنكش، انا فاهم انت بتتكلمي في مواضيع عامه عامه، تلاقيني ممكن دخلت في فاهم قصدك.
1: لا بتعمل كده بس قصدي اللي هو بتسمع الراي الثاني برضو
2: وعكس عليه. ما انا
1: ما بتحترموش
2: كاني ما سمعتوش. كملي يا مروه.
3: الحاجات الحلوه بقى يعني اللي انا اعرفه ان الاسد يعني انا اخويا اسد فانا اي نو يعني.
2: يعني اللي فات ده فيا واللي جاي في اخوكي، يعني الوحش ده فيا انا والحلو في اخوكي بس.
3: لا يا عم
1: ما هو صوابعك مش زي بعض. قولي يا مروه، قولي الحلو.
2: يا مروه بهزر
3: يعني. انا
2: والله
3: بحس
2: بهزر.
3: ان انت شخصيتك قويه يعني، انت عندك ليدرشيب كده حلو، فدايما صفات برج الاسد
2: اللي هي حاجه قياديه يعني.
3: بالظبط، ذكي وبيلقط الدنيا بسرعه، بيقدر ان هو يلم لو اي موقف حصل فيه لخبطه او بلبله يلم الدنيا كده. ف ذس وان يعني الحاجات
1: اوقات
2: حلوه. واخوكي فيه ايه كمان؟ مش فيا كملي.
3: لا ده انت
2: يا عم بهزر. يا عم مروه بهزر. يا مروه انتوا ايه يا جماعه؟
3: بقول له يا جو
2: ما بتتنكشوش ولا ايه؟ بتتنكشوا عادي يا مروه.
1: نازله شغل يوم الاجازه بقى.
2: صح. مش طايقاني ومش طايقه نفسها يعني، مش طايقاني الاول.
1: طب مروه قولي الحاجات الحلوه بقى، المميزات برج الاسد.
2: خلاص ما قالت لك بقى.
1: قالت
3: انا قلت الحاجات الحلوه.
2: خلاص كفايه عليك.
1: دي كانت الحلوه.
2: قلت لك كفايه.
1: طب تمام تمام. شكرا يا مروه. شكرا.
3: بس عامه جو جميل وانتوا جمال جدا وانا بحبكم قوي.
1: وانتوا ولاد حلال. ربنا يخليك يا مروه والله. انت اللي جميله والله.
3: بتقولوا عليا الطريق كل يوم. انا كل يوم من اكتوبر للتجمع. انت
1: يا نهار ابيض.
2: طب يا مروه يا ريت تخشي معانا كل مره والله.
3: والله يعني يا ريت
2: المره الجايه نبقى نحلل لك. انا بقى شخصيه فن، هبعت لك كده شويه حاجات وانت تقولي لنا بقى حاجات عن
3: دي.
2: قمر سيبك بقى
1: من مروري.
2: سيبك من الكلام ده. بس
1: كسبتي قلبي والله.
3: جميله
1: حبيبه قلبي والله. ربنا يخليك. ده عشان انت جميله والله.
2: ماشي يلا
1: خلاص بقى عشان يوسف هينفسن.
2: لا مش هنفسن والله، بس كملي
1: نتكلم بعدين يا مروري.
3: لا لا لا ده جن في القلب يعني.
1: صباح الخير. انت برج ايه يا مروه؟ مثبتانا احنا الاثنين كده.
2: سرطان. ماشي. ده اليومين دول باين صح؟
1: سبعة.
3: لا انا واحد على فكره، انا قبل عيد ميلادك بكام يوم. انا 21/7.
1: اوف.
2: انا اقول لك ليه بقى، ده البرج الوحيد اللي انا عارفه في انهي شهر، لان الناس دايما تقول لي انت ده مخلط، انت هجين ولا
1: مخلط؟
2: لا فبقول لهم لا انا ببقى تاني يوم باين ولا مش انا ايه؟
3: اول يوم في
1: الاسد.
2: ماشي يا عم ماشي يا عم. احنا نتشرف يا مروه.
1: واخد من هنا وهنا على فكره.
3: ايوه
1: واخد من هنا وهنا.
2: صباح الفل يا مروه.
3: وانا مبسوطه اني كلمتكم
1: والله. احنا اكتر.
2: احنا كمان والله. صباح الفل.
1: صباح الفل.
3: صباح الخير.
2: عايز حاجه؟
3: سلامتك.
2: ايش مع السلامه. مع السلامه. اتفضل يا مروه.
1: باي باي.
2: خطيره مروه.
1: ما تكمل في الطبله شويه.
2: خطيره مروه.
1: كمل.
2: كنت عايزه تقومي
1: جو يوم الخميس.
2: فوائل. طب يلا بينا
1: فوائل.
2: خلينا نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني، وعايزين نرجع نلعب بقى. ميرسي جدا يا مروه والله على الكلمه الجميله دي, وميرسي جدا على كل خبراء التحليل اللي دخلوا حللوا كل ال
1: كله بيقول المعلومات.
2: عيد ميلادي حاتم من فلسطين, عيد ميلاد 24/7 ده.
1: حاتم وحشتنا جدا جدا.
2: صباح الفل حاتم جميل.
1: كل سنه وانت طيب مقدما.
2: يلا بينا. وكل سنه وانت طيب النهارده برضه عشان
1: كل سنه وانت طيب النهارده. كل سنه.

0: مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: العيشة إيه والجو إيه
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور، 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري، يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة،
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طلعت صعبه دي
2: بس حلوه عامه.
1: حلوه
2: حلو.
1: بس هم هيبقوا مثلا
2: فيها لا فيها تعالي نصحصح بيها عامه. طيب يا جماعه احنا مفيش حد عايز
1: احنا
2: ممكن نكمل عامه خناق في بعض. احنا ماسكين في بعض في خناق بعض.
1: شوفوا عايزين نمسك في خناق بعض ولا عايزين
2: لا احنا كده كده هنمسك في خناق بعض بس يعني
1: ولا نلعب
2: عايز يخش
1: نلعب وانتوا تساعدونا تخشوا تساعدونا مفيش مشكله برضو ولا بجد لا هموت واحكي لهم على الموقف. ممكن يوم الحد
2: الحد في حد بيقول لك عندي فضول اعرف يوسف كان متضايق من ايه امبارح في اخر الحلقه ده جالي مكالمات امبارح بسبب والله وايه يا عم بس ومين اللي مده سامعينك النهارده الصبح راضي كنت بتصيح
1: خلاص بس هو صالحوه اصلا في وهو بيختم يعني اللي كان بيتفرج علينا مش بيسمعنا هيشوف وش يوسف نور في ثانيه في جات له رساله كده اللي هو يا بقى يعني لازم تضايقوني كده كله
2: لا بس هو
1: لازم يعني
2: في نوعيه من الناس كده. هقول لك على حاجه ممكن في نوعيه من الناس مثلا نضرب مثلا دلوقتي انا وفانا هنقول اي حاجه ماشي. دلوقتي انا طالب شغل فانا طالبه مني شغل فانا بدي هولها
1: سلمولي على طول
2: سلمته لها ومش عارف
1: ايه
2: بالظبط وهي قررت تقولي بس حضر لي الاوراق عشان خاطر مثلا هنتفق على حاجات معينه وهنسلمك حاجات انت برضو زي ما انت ليك حقوق ليك واجبات ليك واجبات قصدي زي ما انت عليك واجبات فاكيد ليك حقوق عندنا وبتاع فالكلام ده كله فانت بتحضر الورق ده كله بتبعته لفانا وبتبتدي تتابع مع فانا ايه الاخبار ايه الاجراءات وبتاع وكل حاجه بتاخد وقت وانا ده متفاهمه جدا. ففانا المفروض الطبيعي ان جزء من شغلها ان هي تتابع معايا وان هي تعرفني وان هي تقول لي الحاجات هتبقى امتى وازاي وهنتقابل حاجات تفاصيل كتير جدا في الشغلانه تمام. فانا المشكله ان كل مره اروح لها ترجع لي بفيدباك تزق شويه الديدلاين تزق مش عارف ايه في حين ان هي كانت بتزن عليا وقت ما هي كانت عايزه حاجه مني.
1: مش بزق مثلا معلش بدل يوم الثلاث هخليه الخميس لا اللي هو استناني بس كام يوم
2: بالزبط.
1: اللي هو ايه الكام يوم دول
2: تمام
1: بالنسبه لك الكام يوم غير الكام يوم
2: بتبتدي تقول لك انا لسه ما هو برضو الشغل مش كل الشغلانه وكل التفاصيل فانا هي اللي بتقوم بيها لوحدها بيبقى في اقسام تانية وفي حاجات والمفروض ان فانا هي اللي بتنسق مع الناس دي كلها وبترجع لك بالخبر اليقين فهي كل مره ترجع لك بحاجه شكل تمام. ففي الاخر خالص بقى في قبل يوم الديدلاين الاخير اللي هو خلاص انت كنت جايب اخرك فيه ان هي فانا تتكلم معاك بقى تقول لك خلاص انا باكد عليك ان احنا على ميعادنا فانا ترجع تقول لك على فكره وكان في غلط في الورق احنا بس لسه لا هو انتوا لسه باصين عليه دلوقتي فاهم قصدي ايه يعني انا ما عنديش مانع ان يبقى في غلط ونروح ونيجي وتتعبيني وما عنديش مشكله بس كنت بتردي عليا الفتره اللي فاتت دي كلها على اساس ايه تسويحات بقى لو اول فتره
1: بس
2: الناس ما بتردش عليا تاني فتره بصوا هم ردوا عليا قالوا لي استنى معلش مش عارف ايه تالت فتره بتاعت خلاص انت الحاجه بتاعتك الاسبوع اللي بعد الجاي رابع فتره بص هي مش هتبقى الاسبوع اللي بعد الجاي احنا هنزق بس هي الحاجه جاهزه والحاجه تمام وكله تمام مفيش مشكله اخر فتره خالص بتاعت بص احنا لسه شايفين الايميل وبنقول لك طب يا جماعه طب ما كنتوا قلتوا لي من الاول عشان لو هنخش في نفس اللوب ده من الاول خالص لا محتاجين ان احنا
1: فكره ان انت يبقى عندك حته اللي هو في حاجه المفروض تديها لحد لازم انت اللي المفروض تديها للشخص ده خلاص تسلمها له دي شغلتك ان انت تسلم له الحاجه دي. فكره ان انت طول ما هو ما سالش مش لازم نشتغل عليها
2: صح.
1: دي وحشه مش طبيعيه
2: صح.
1: مش الطبيعي ومش الصح ان الشخص يقعد يتكلم ويتابع يا جماعه حاجتي فين ليه لا الطبيعي ان انا يبقى في حد مستني مني حاجه ابقى حاسس بمسؤوليه وابقى مش عارف اصلا اشتغل في حاجه تانية غير ان انا ارجع حق للشخص ده واكمل انا بقى اشوف ايه الدنيا انما يعني يا عم ما سالش اكيد بتتقال كده طول ما هو ما سألش احنا ممكن نطول في الموضوع شوية
2: صح.
1: لا مش الطبيعي ان انا اجري ورا
2: في ناس تقعد تقولك ايه راح قوي فهي فكرة الناس كلها تقعد تقولك ايه هم ما بيجوش غير بكده ان انا هزن وان انا هعمل مشكلة وعشان كده دايما في للأسف عملاء كتير جدا بيبقى عندهم ال خلاص بقينا واخدين ان الناس بقت كلها كده فبتلاقي ان في عميل داخل يعمل مشكلة
1: عشان يخلص
2: عشان يجيب حاجة. حقه بدري بدري بالزبط. لو انا هختصر الوقت بدل ما انا ابتدي اختبركم واشوف انتوا هتمشوا بالحسنى ولا لا، لا انا في الاول خالص
1: انا هخش ازعق،
2: هخش اذبح القطه، الموضوع انتهى، عشان تعرفوا بعد كده ان احنا عايزين نخلص من الراجل ده. يعني اول ما نشوف وش فانا مثلا دخل علينا اللبن
1: يلا نخلص،
2: خلينا نمشيها يلا عشان هي تقعد تعمل لنا
1: صيام. مين اللي يتظلم؟ الشخص المحترم الوقور اللي يعني ما بيحبش يعمل مشاكل وبيدي فرصه للشخص في الاخر يندم، انا عشان محترم يا جماعه يتعاملوا معايا كده؟ فلا يعني الواحد بجد لو كل واحد اشتغل بضمير وراعى ضميره بس في شغله كلنا هنرتاح. صح. الشخص نفسه اصلا هيرتاح، هو نفسه انت لو راعيت ضميرك في شغلك انت نفسك هترتاح قبل ما تريح غيرك. ف يلا تقول لي مين بقى؟ بس في ناس كتير طبعا عندها ضمير
2: لا وعندي مشكله،
1: ولما بنلاقي الناس دي لازم نقول لهم،
2: لما انا بقى طبعا طبعا عشان يتشجعوا ان هم يكملوا في اللي ما يتلوثوش زي الحاجات التانية.
1: بقيت جميلة.
2: لو انا برضو مستني منك شغل مثلا في يوم معين، مثلا انت قلتي لي انا هسلم لك البرزنتيشن دي يوم الخميس اللي جاي. تمام. اتزنقتي في المواعيد، ما تجيش يوم الخميس اللي جاي تقولي لي بقول لك انا هاجل لا، انت تقولي قبلها بيومين اللي هو انا مش لحقه اخلص فزقها لي يومين كمان، لكن ما تجيليش تفاجئيني. فاهمه على اساس ان انت الاسبوع ده كله ما كانش عندك 30 ثانيه مكالمه تقدري تقولي لي يا يوسف بقول لك ايه انا باجل
1: البرزنتيشن. بتحس فعلا ان الشخص قرر يبدا فيها اليوم ده؟
2: صح. تعالى إيه ما في اوتيلنا بقى
1: قرر يبدا اصلا في البرزنتيشن، يعني مش المفروض ان هو يكون يوم الخميس بقى يبتدي يناقش البرزنتيشن ويقدم، لا هو قرر يبدا الخميس فحس ان هو مش هيلحق يلم الموضوع فكلمك الخميس يأجل معاك. فما بتبقاش احترام المواعيد يعني من احترامنا لنفسنا
2: يا ولي.
1: نفسي نفهم الحكمة، نفسي والله.
2: ماشي يا عم. طيب احنا نطلع نسمع بقى سلطان، لعل وعسى يكون في حد حابب يدخل معانا. في حد مين دي؟ زينب عزو. صباح الفل زينب، بتقول ايه بقى؟ ده في كل المجالات مش بس في العمالة، بتلاقي التيم ليد بيبدأ ايه بيبدا ناشف عشان خاطر يخوف الناس
1: بحلوم القطه
2: بالظبط. وللاسف لان في ناس ما بتجي فبقت خلاص. في حد بيقول صباح الفل، بتقطعه في مين؟ في
1: احنا النهارده ما قطعناش في مين لسه. قول مش بنقطع في مين.
2: حسين لسه هنخش لكم
1: لسه شوية. ده في قصه هنحكيها لكم يوم الاحد ان شاء الله، ومش راضي نتكلم فيها النهارده. وانا يعني انتوا بقيتوا اهلنا، انتوا فاهمين،
2: اسمعني خلي
1: حسني مخبيه عنهم حاجه.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام.

0: في حد بيقول لي بخصوص احترام بخصوص احترام المواعيد يوسف، جربت تتعامل مع صنايعية في ترطيب الشقة ولا يرد؟
1: ده مش هنتكلم
0: في الموضوع. يرد انت؟
1: لا مش هنتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده ملغي اصلا يعني. مش بس هقول لك حاجة، لا بيبقى في مفاجآت، بيبقى في حاجات بتحصل، يعني ده للناس اللي بتشتغل بضمير بيبقى باين. ما هي دي الفكرة، بيبقى باين الشخص اللي قدامك ده عنده ضمير فعلا وصادق في كلمته وقد كلمته ولا لا. بتحس كده يعني، عارفين الأشخاص دي اللي هو ويقعد يثبتك ولسانه حلو.

0: كده يقول لك كلمتين حلوين تحس اللي هو لا احنا خلاص تمام. تعرف ان الناس دي هتستخدم نفس الطريقة دي عشان تأخر وتطول وتعتذر واصل مش عارف ايه واصل ايه. وفي ناس بيبان عليهم ان هما لا انا لما هتأخر هقول لك ان انا هسلمك متأخر, لما هيبقى في مشاكل هقول لك عايزين نحط وقت معين لو حصل في اي مشاكل في النص مثلا بتاع كل الكلام ده. ده بيبقى قد ايه الشخص بروفيشنال وعارف الدنيا بتمشي ازاي, غير الشخص اللي هو ايه على الله احنا تعالوا نبدا ونشوف نشوف نتفاجئ كلنا مع بعض.
1: صح صح.
0: يارا دي ولا ايه؟
1: معانا يارا دي.
0: ازيك يا يارا؟
2: صباح الخير.
1: صباح الفل. ازيك يا يارا عامله ايه؟
2: تمام.
1: اخبارك ايه؟
0: انت نايمه ولا ايه يا يارا؟
2: تمام. لا نايمه ايه, لا انا في الشغل. انا اول تعبان من الشغل ما بشتغلش بسمعكم
1: بجد
2: والله
1: العظيم. والشباب في اليونان فاهمين الكلام ده؟
2: ايوه
0: عادي. ايوه عادي بقى. يارا مسيطره هناك ما تهزرش بقى.
1: يارا انت قلت لنا انت شغاله في اي مجال؟
2: انا في مجال
1: الملاحه. مجال
0: الملاحه صاحبه عاليه دي.
1: اسكندرانيه يا يارا؟
2: اسكندرانيه.
0: شفت تعرفي عاليا بلبع؟
2: لا مش عارفه عاليا بلبع.
0: هبعرفكوا على بعض.
1: تعرفي
0: هبعرفكوا على بعض يا يارا, هتحبوا بعض
1: قوي. انت
0: ايه اللي انت
1: بتعملي؟ ايه
0: يارا صاحبتنا؟
1: انت لا يارا حبيبتنا واختنا وكل حاجه, بس انا بتكلم اللي هو ايوه
2: صاحبتها
1: يعني مش طيب.
0: عايزه نلعب يا يارا؟
2: يلا بينا.
0: يلا
1: يلا بينا.
0: اسال انت السؤال.
1: يارا
0: لا يارا انت ده انت لا استنى بس.
1: يارا اللي تسال.
0: يلا يارا اللي تسال عشان اسئلتها حلوه.
1: يلا بينا.
0: ايه رايك؟
2: انا كان مجهز سؤال كده من الصبح وانا جاي في الطريق. جا قلت حاجات في البيت بحرف الكاف, حاسه ان هي حاجات مش كتيره وبس مش قليله برضو.
1: يلا.
0: في البيت عامه. ماشي يلا بينا ابتدي انت.
2: ماشي. كرسي.
0: كيس.
2: كنبه.
1: كرفس.
2: ايه
1: كرفس؟ ينفع؟ ما ينفعش مش في البيت كرفس.
2: لا ماشي. كنافه.
1: احنا هنروح
0: احنا هنا. بقى قالت لك كنافه اللي هو فين داخله.
1: كفته. كفته.
2: كبريت.
1: حلوه كبريت قوي.
0: حلوه كبريت. تصدق حرف الكاف.
1: كرتونه.
0: ماشي برافو عليك. حلو.
2: كريم.
1: افندم.
0: ايه ده؟
2: كريم.
1: كريم حلوه برضو. كراسه.
2: كوبايه.
0: فين الكاف
1: ليه يا
0: استنى بس فين الكاف.
1: كتاب.
0: احنا قلنا كتاب. ما قلناش كتاب.
1: قلنا كرسي.
0: عشان كده
1: قلنا سوري. قلنا كراسه.
0: ماشي
1: صح.
0: انت قلتي كنبه.
1: هي قالت كرسي وكنبه. احنا قلنا كتاب وكراسه. كمبيوتر.
2: ماشي. كوبايه.
1: لا قلتي كوبايه.
2: قلت كوبايه.
0: غيريها بسرعه. ايه؟
2: كرنيه.
0: كرنيه.
1: كرنيه في البيت.
0: كاتل.
2: كتاب.
1: قلناها كتاب.
2: كاب. احنا قلنا
1: كاب. كاب. ماشي. خدي اللي جاي. كازارولا.
0: كازارولا.
1: كاسيرول يعني عشان فن بس معلش لسه جاي من المطعم الياباني. كاسيرول.
0: كازارولا. ماشي خلاص.
1: عايزه مش انت مش كنت بتدعي من شويه ان بقي ده ما يطلعش. كازارولا بقى. اتفضلي يا رامي معلش.
2: تاني انا بفكر. استنى بفكر.
0: خدي
1: وقت. ماشي براحتك.
0: هو فعلا زي ما قلتي حرف الكاف مش
1: بس لذيذ. لا لذيذ لذيذ. لا لذيذ.
2: لا مش حاجه ضيقه مش جايه تاني.
0: كيتشن ماشين.
1: لا
2: كاتشب بقى. كيتشن ماشين.
1: كاتشب. كوبيبه. كوبيبه.
2: الله
0: الله تسلم ايدك يا يوسف.
2: كسكسي.
0: في ايه تاني؟ طب نركز في الاكل شويه ولا ايه؟
1: نركز في المطبخ بقى.
0: كرنب.
2: حلو برضو.
0: على المنيو معانا. مفيش حد بيساعدنا ولا ايه؟
1: والله ما بصيت.
2: هو كله نايم. ها؟
1: لا بصيت.
0: ده حاجه ده الدنيا.
1: لا لقيت في ناس يعني وايد. يا نهار ابيض ده في ناس كتير قوي بس انا مش هبص.
0: اتفضلي هات طيب التابلت ده. انت ما لا تستحق هذا.
1: مش هبص. كملي يا يارا. لا
2: كركديه.
1: كركديه. كنكه.
2: كنكه بقى اللي هي المكنه.
1: افندم.
2: بتتحط في الفيشه.
1: افندم.
2: كنكه بس اللي بتتحط في الفيشه.
1: الكنكه اللي بتتحط في الفيشه.
0: طب الكنكه المقاس الاصغر يعني.
1: بالظبط.
2: طب هزر.
1: برات شيء كنكه واحده. اتفرج.
2: تريت ماشين.
1: افندم.
2: تريت ماشين. مش حاجه اسمها كده.
0: ايه ده؟ ايه هي؟
2: ماشين.
1: كريب ماشين.
0: كريب ماشين.
1: لا مفيش حاجه اسمها كده. لا لا مفيش حاجه اسمها كده.
2: طيب خلاص. لا
1: خلاص مش ده اول نقطه. مفيش والله مشكله. يا يارب. ناخد سؤال تاني.
0: ناخد سؤال تاني
1: يلا بينا.
0: الثلاث حروف.
1: الثلاث حروف
0: ماشي. ايه بقى؟ نخصصها ولا نخليها مفتوحه؟
1: لا طبعا تخصصي. إيه طبعا التخصيص هو متعه اللعبه.
0: طيب
1: ثانيه بس عشان احنا بصي انا هقول لك تركيه حلوه في الالعاب عشان تبقى لو انت بتلعبي
0: جامد ولا اكل بسرعه
1: لازم تحجمي السؤال.
0: شكرا وتخلي. يا استاذ يوسف عايز جماد ولا اكل؟ جماد ولا اكل؟
2: كلمه من ثلاث حروف.
0: اختاري انت.
1: اه كلمه من ثلاث حروف بس الجماد من اي جماد من ثلاث حروف.
0: يلا
2: اوكي. انا فاشله قوي في العربي اصلا. استنى يا جماعه
0: استني هنكتشف مع بعض. والله الاكل كان
1: يعني ايه مش جامده في العربي؟ انت عايزه تخشي تلعبي معانا بايه؟
0: باليوناني طبعا.
2: قصدي لا لا مش قصدي بس يعني
1: عبال اجلي اجلي كايرا
2: قبل. لا
1: لا نلعب. شفتي بقى الكلام؟ شفتي الحدوته رايحه فين؟
2: برافو عليك.
1: هينفع كده؟ عقبال
2: ما
1: عد
2: يعني مثلا
1: جاب
2: مثلا كرسي. الكرسي ده
0: هيبقى اربع كرسي. عقبال ما عد بالظبط. ما هي احنا عايزين بقى ايه دي الفكره.
1: يا نهار ابيض.
0: جامد من ثلاث حروف.
1: خلاص لو سؤال صعب ممكن نغير. جردل. لا طب بصي يا يارا.
0: جردل اصلا.
1: يارا. لا خلاص بلاش السؤال ده شكله هنقعد نعد فعلا. فواضح انه دلوقتي اصلا اول كلمه خالص جردل فهي اربع حروف.
2: ايوه انا بقول لك انا بجد في العربي ما فيش.
1: ما فيش مشكله. ميرسي يارا جدا.
2: اوكي.
1: صباحك زي الفل.
2: وحسنكم في اليونان زي ما
1: اتفقنا. يبقى مستاسي ان شاء الله. ماشي يلا بينا. مش تعرفي بس كده. يلا سلام عليكم. اتفضلي يا باي باي. اهم حاجه يكون مشرفك قدامنا سايبك.
0: بس بقى اسكت بقى. ايه اللي تهد علينا ده؟ مشرفني طبعا. مشرفني واي شرف. كلمتين كمان بقى عشان بس انا خايفه الكلمات اللي تبقى حافظها بتبقى
1: رايح لحته
0: ثانيه. هدف معين انا عارفه بس بخايفه اقول لك تكتر عن كده. طيب اللي عايز يلعب معانا يا جماعه إلهة انسترو تكلمونا على 3-8-3-5-0-22 او ربنا يكرمكم ابعتوا لنا على 015-5952-1006. ابوس. يلا بقى لو سمحتوا يا جماعه.

حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.

صافمت وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: طيب قررنا نحن يوسف التهامي وفنا إمام إن إحنا نلعب مع بعض. ليه؟ لأن إحنا ملناش غير بعض، صح يا يوسف؟
1: إحنا قررنا كده إمتى؟
0: قررنا خلاص.
1: أنت طلعت على الهواء قررت كده؟
0: عندك زباين؟ في زباين؟ مفيش زباين. يعني أعمل إيه أكتر من كده؟ هعمل ايه اكتر من كده؟ كنت بشحت ناس يجوا يلعبوا معانا،
1: صح؟
0: بس واضح ان احنا مش هنضغط اكتر من كده خلاص، فاحنا نلعب انا وانت. اسال سؤال يلا، ولا اسال انا السؤال؟
1: اسالي
0: يلا. احنا عايزين
1: يلا يمكن نفس السؤال بتاع يوم. صح صح بقى
0: صح صح ما نخليه اكل
1: يا عم.
0: لا جماد من ثلاث حروف. جماد من ثلاث حروف. يلا ايه ده؟
1: يلا اللي انت شفتيه.
0: ها؟ كلك. ورق الكلك. كلك.
1: كلك؟
0: ايوه.
1: دي اول حاجة جت في بالك كلك؟
0: استنى ما انا هبتدي بالاصعب. مفيش حاجة قريتها. مفيش. ده السكريبت.
1: تلج.
0: تلج.
1: ها.
0: برج.
1: خشب.
0: ايه ده؟ ورق. ورق.
1: ظرف.
0: استنى بقى، هو انت هتعمل لي انا الاكونت ده؟ مفيش غيرنا اصلا.
1: يلا.
0: هتقفل معايا تروح لمين؟
1: يلا.
0: مفيش غيري النهارده. طيب برق.
1: رعد.
0: ايه سخافه. بيت.
1: كوب.
0: الله الله عليك.
1: كوب.
0: باب.
1: طبق.
0: ألم.
1: بنج.
0: كانت قلشة معلش أنا أسف. طيب لا أربع حروف. استنى. ديسك فيها أربع حروف.
1: ده إيه اللي أنت بقى فيه؟
0: قفل.
1: بوك. ها.
0: قرش.
1: سبت.
0: ذهب.
1: حبل. ها.
0: جرس. كنت عايزه اقولها بس اربع حروف. ايه؟ لا مش
1: لا
0: ماشي.
1: انت قلتي ايه؟
0: انا قلت ايه؟ فارس.
1: قلتي ايه دلوقتي اخر واحده؟
0: نسيتها وحياه ربنا، عشان كنت عايزه اقول التانيه وبعد حروفها.
1: جرس. قلت جرس.
0: جرس
1: صح؟ كشك.
0: كشك. صح. لوح.
1: حلوه
0: لا مؤاخذه.
1: احنا قلنا قفل صح؟
0: قلنا قفل.
1: طيب انت اللي قلتيها. سلك.
0: سلك. يا دي كانت في الاول خالص دي. انت بتجيب من الارشيف.
1: ما اتقالتش
0: بس احنا قلناها في بره الهواء.
1: ماشي. حد بيقول لي شاركونا معاكم، ما حدش بيرد علينا والله. ماشي انت بعت لنا اجابات كتير مش عايز ابص. ها
0: في اسم بس مش عايز اقوله.
1: ها
0: خلاص ايه كده؟ خلاص يعني انت اللي كسبت؟
1: لا لو عايز يا عم اهو
0: في اسم انا مش عايز اقوله، لو عرفته ما تقولش الاسم، بس لو عرفته تبقى عارفني كويس.
1: اسم؟
0: ينفع
1: يبقى جماد؟ عارفه.
0: ماشي. يا جماعة يا جماعة. اهو طيب نفكر في حاجة تانية.
1: بنقط.
0: عيش. احنا قلنا عيش؟
1: ما قلتيش عيش.
0: عيش.
1: بس عيش مش جماد يعني.
0: بتمشيها بقى.
1: عيش مش جماد.
0: مشيها بقى افتكر ان مفيش غيري يعني النهاردة.
1: ماشي. في حد كتب لنا مشت حلوة منك. استني.
0: مشت حلو.
1: بس مش هحسبها لنفسي يعني، انا ده بقرا. في فرن.
0: فرن.
1: لقيت واحدة حلوة. ها بسرعة.
0: ورد.
1: توب.
0: ايه؟
1: توب.
0: توب. توب.
1: ماشي. موس.
0: موس حلوة حلوة. احنا قلنا ايه جامد؟ شعر.
1: ماشي لذيذة. دقن. يلا يلا يلا يلا.
0: كارت لا صح؟
1: كارت لا.
0: فرد فرد فرد بني ادم.
1: فرد بني ادم ده جماد.
0: جماد
1: شايفه كده؟
0: ايوه.
1: طب لا انا بصي انا ما بحبش الاستخف بعقلي، عايزه نقعد نخسر ونعيد تاني
0: وناخد،
1: لكن تستخفي بقى تقولي لي فرد جماد
0: تاني.
1: انسان
0: يعني فرد جماد انسان
1: ازاي اصلا؟ فرد انسان بني ادم جماد ازاي؟
0: مش هجيب لك حاجه بثلاثه
1: فرد.
0: طقم.
1: حبل.
0: ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ما قلتش حبل، انت قلت حبل.
1: قلت حبل؟
0: اه قلت حبل.
1: حلو منك، لو انا قلتها تبقى حلو منك. طب استني ولا انت عايزه تخسريني؟
0: لا مستنياك، بدوقك بس من انت بتعمله.
1: قلنا قلم.
0: قلنا قلم.
1: شكلك هتكسبي ولا يعدي عليا؟
0: قلنا قلم. لا عشان انا احسن منك.
1: لا لا مش احسن منك.
0: لا
1: لا لا
0: عشان انا احسن منك.
1: عجل.
0: عجل. برافو حلوه والله برافو. يا لهوي.
1: ها.
0: ضفر.
1: ضفر. ماشي هنمشيها. طوب.
0: طوب ما قلناش طوب بجد؟ زلط.
1: حجر. عايزه جيولوجيا خشي جيولوجيا، عايزه عفرياء خشي لي في تعالي لي في ملعبي.
0: جيولوجيا بس تبقى ماشي تكتر مننا الحروف. برد. برد برد
1: يعني ايه برد؟ يعني
0: برد
1: يعني ايه برد جماد؟ يعني ايه برد جماد والله؟
0: طب استنى استنى
1: هقول لك. حرق.
0: قلنا ورد. استنى قلنا برق ورعد. طيب ثانية واحدة. ايه ده؟ دي ايه اصلا؟ ركبت ثلاث حروف مش مكونين حاجة. استنى استنى استنى
1: مضطر اقول لك.
0: لون. لون.
1: في حد بقى يقول لك فتي.
0: فتي بالظبط. طب ما بدل ما تقول فتي ما يعني بجد يعني مسكت التليفون وبعت لنا صبح علينا وقول لنا معلومة فدنا. طيب لا الثلاث حروف لذيذة قوي.
1: لذيذة قوي قوي قوي.
0: انا قلت ايه بقى اخر حاجة؟
1: انت ما قلتيش حاجة.
0: والله قلت حاجة.
1: وعدنا لك كذا حاجة.
0: والله
1: وللأسف
0: قلت حاجة.
1: يا جماعة انا اسف، انا مش هقدر اكمل مع فنة لان
0: لان
1: وقتنا خلص.
0: بس مش اكتر.
1: وقتنا خلص. هي عايزه تثبت لنفسها ان هو على فكره عشان وقتنا خلص مش اكتر، لكن هو ما يقدرش يجنبني في
0: ما يعرفش اصلا.
1: طبعا
0: ما يعرفش
1: طبعا.
0: ما لهمش غير هتلف وترجع تاني. طب والله يا جماعه اتبسطنا جدا، اتبسطنا جدا ان احنا لعبنا وانتوا كنتوا المستمعين. يعني كنا احنا بنلعب وانتوا المستمعين. شكرا ليارا وشكرا لمروه.
1: صح هما الاثنين دخلوا معانا.
0: وشكرا بس باداء تاني لكل اللي ما ردش علينا. تمام بس يا جماعه ويك اند لذيذ سعيد، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، وصباحكم زي الفل.
1: يلا بينا. ده والمواطن المتفائل محمود عبد المجيد هيكون موجود معاكم على نجومه في ام، وانا نجومه في ام تي في. صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه فريش، والجو ايه فريش،
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة السبعة في فرنسا. ترامب يوقع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فرساي على هامش زيارته لفرنسا. الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة القادمة من سويسرا. وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري. شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد أن الحروب لا تخلف وراءها إلا مزيدا من الدمار والخراب والفوضى. وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف. وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم. الطقس اليوم حار، رطب على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، وحشتوني جدا. معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام، وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. اول حاجة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. عام سعيد علينا هجري، مليان بالطاعة والرضا والتقرب إلى الله إن شاء الله. النهاردة أجازة بس إحنا معاكو. الناس اللي في سكة نازلين بدري، أو اللي بيسمعونا من البيت أو بيتفرجوا علينا، صباح الفل عليكم وكل سنة وانتم طيبين. ومن بنهني فلازم نهني نجم النجوم اللي معايا على المكسر، عبد الله منور الدنيا. عبد الله، عيد ميلادك يوم الأحد، أنا سمعت والله يوم عظيم، يوم جلل يعني. كل سنه وانت طيب عبد الله، نجم ابود يا عالمي، نجم المكسر. يا جماعه خليني اقول لكم ان الحلقه اللي فاتت انا اتكلمت عن الرجوله، واللي ما شافش الحلقه طبعا انا ممكن اقول له خش اتفرج عليها على اليوتيوب عشان تعرف احنا لما جينا سيره الرجوله اتكلمنا عليها. بس انا عايز اقول لك واقول لك ان لو ما شفتش الحلقه بس شفت ماتش منتخب مصر مع بلجيكا، اهو ده معنى الرجولة. يا جماعة ماتش عالمي يعني أشد المتفائلين. المواطن المتفائل الصراحة ما كنتش متخيل، يعني كنت عارف ان احنا نعمل ماتش حلو، لكن لهذه الدرجة كل اللعيبة بالاحتياطي، بالجهاز الإداري، بالطبي، كله عمل حاجة عظيمة ما شاء الله. الله أكبر على لاعبتنا، رفعوا راسنا. احنا لسه في البداية، ان شاء الله اللي نفضل على نفس المستوى واللي جاي يكون على نفس المستوى او اعلى، ونحقق بقى اللي احنا المراد نشوف الدور التاني ده، نروح نسلم على الناس اللي الناحية التانية دي، نشوفهم بيعملوا ايه، اللي بيحصل هناك ده، ناخد فكرة يعني. عادي، من حقنا بقى، ده احنا لاعبين مع التاسع المصنف التاسع على العالم بلجيكا، واحنا كل قبل الماتش بنقول ده احنا هنشوف اللي ما شفناهوش، ده بياكلوا النجيله، عارفين بقى دي ده الجن ابو عينين ازاز، ولا جن ولا بتاع، محدش فيهم عارف يعمل حاجه. لعبتنا طلع هي احسن تقييم، هي اللي عملت كل حاجه، بسم الله ما شاء الله عليهم كلهم. مش عايز اقول بقى اسماء ومين عمل، ان هم كلهم ما شاء الله ابدعوا بجد. واحد من احلى الماتشات اللي اتلعبت لحد دلوقتي في البطوله، يعني اتفرجت على ماتشات كتير، لا ماتش مصر وبلجيكا كان من الماتشات الجميله، زي برضو ماتش منتخب البرازيل والمغرب، المغرب اللي شرفتنا ومشرفانا دايما من كاس العالم اللي فات. لا بسم الله ما شاء الله، لعيبه وكل حاجه جميله، وان شاء الله نكمل على المستوى ده ونكمل اكتر واكتر واكتر. خليني بقى اقول لكم النهارده عندنا ايه. عندنا حاجه بسيطه بقى، احنا في اجازه والدنيا مريحه، بس انا عايز اخد كده بقى، خلاص الواحد يومه خلص وخلاص، ودخل السرير وحط دماغه على المخده، بتفكر في ايه قبل ما تنام؟ لو انت من الناس اللي بتحط دماغها على المخده وتنام على طول، باشا الله يبارك لك، فمش زي الفل يعني انا عن نفسي كمحمود بقول لك والله دي نعمه حافظ عليها. لكن في ناس تانية زي حالاتي كده، لما بتحط دماغها على المخدة في اجتماعات بتشتغل في دماغي بقى، في حاجات كتير قوي من البعيد والقريب ومن الماضي السحيق ولا المستقبل البعيد، حاجات بتقعد شغالة رايح جاي. انت بقى وانت اللي بتسمعون، لما بتحط دماغكم على المخدة بتفكروا في ايه؟ ده موضوعنا النهاردة. ابعتولي رسائل على الواتساب على 015-59-55-1006. وبرضو يعني كده رسالة، ان محمد هاني في الماتش قال للخواجة دوكو، يا باشا احنا على وضعنا، يلا بينا عبدالله.

قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

صافنت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في موضوع حلقه النهارده. موضوع بسيط، موضوع سهل لكن بيشغل دماغنا قوي. لما بنيجي ننام ونحط دماغنا على المخده، ايه بقى اللي بيحصل؟ لو انت بتنام على طول، مية مية مية مية، بس اسمعني، يمكن تعرف حد يكون ما بيعرفش ينام على طول ودماغه بتقعد تفكير ويقعد يعيد ويزيد ويجيب من بعيد ويفكر في البعيد قوي قوي قوي قوي، المستقبل يقعد يحل كل حاجة، دماغه بتقعد شغالة، يقعد الواحد يفكر هو أنا كنت مفروض أعمل كده، وأنا كنت مفروض أرد الرد ده، هو الاجتماع ده عدى إزاي، هو أنا زمان إزاي يخليني أعمل كده، لا انا لازم اوفر بقى عشان اشتري الشقه اللي انا عايزها، ولا العربيه، ولا الشغل، ولا الكورسات، حاجات كتير تقعد تعدي واجتماع مهم. بس الموضوع ده يا جماعه بيعمل مشكله احنا مش واخدين بالنا منها خالص. ايه بقى المشكله دي؟ الموضوع ده انا قاعد ادور فيه واشوف هل الموضوع ده ليه تاثير على الواحد لما يقعد كده يحط دماغه على المخده ويقعد يفكر لساعه ولا ساعتين قبل ما ينام. قال لك اه، الموضوع ده بيعمل مشكله كبيره جدا. ان انت لما بتقعد تفكر قبل ما تنام، المخ عشان الدنيا هاديه وساكته بيتعامل ان ده موضوع مهم، فلازم احط عليه تركيز ولازم الاقي له حلول. بس انت بتتكلم في حاجه مش حقيقيه، دي مجرد فكره في دماغك، فيبتدي المخ يقلق ويتوتر ويبتدي يحسسك ان في حاجة غلط، فتنام على قلق على توتر. قالك مهما كان عدد الساعات اللي انت نمتها او نمتيها، فتصحى تاني يوم حاسس ان جسمك مكسر، ان انت تعبان، ان انت ما نمتش كويس. الله، قالك ايا كان نمت 4 ساعات 8-12 هتصحى جسمك مكسر. ليه؟ ان انت نمت على قلق على توتر. المخ محسسك ان في حاجة غلط، ان في حلول ومفيش حاجة حصلت ولازم، وانا خايف وقلقان، كل ده بيحط ضغط على نفسه. ففي واحد بيسمعني دلوقتي هيقول يا محمود، ما هو اصلا ربنا خلقني كده، انا ده طبعي، انا من الناس القلوقة اللي لازم تقعد تفكر. قال لك على فكرة اغلب الناس، لا هي مش كده، لكن هي تعودت على كده، بقت عادة عندها. عادة ازاي يعني؟ قالك المخ بقى عارف ان انا اول ما حط دماغي على المخدة ده وقت التفكير. انا تعودت بقى عليك، عودت نفسي، زي ما متعودت نفسك ان انت لما تصحى الصبح بتغسل سنانك، بتشرب قهوة، بتبص على الموبايل، بتنزل شغلك، مدرستك، اي حاجة تعودت عليها، اهو الموقف ده بقى عادة، ان انا كل يوم اما احط دماغي على المخدة الساعة 12 مخي يبتدي تفكير، يقعد بقى لحد الساعة 1-2 في هذا الموضوع. هنتكلم اكتر، بس تعالوا نقرأ رسائل كتير جات لنا. عندنا اسلام بيصبح علينا بيقول صباح الخير يا محمود، الماتش كان المفروض يخلص 3-1 وفي فرص كتير ضاعت وكنا ضغطين بشكل قوي ونسبة استحواذنا للكرة كانت كبيرة. بيكلمنا عن الماتش ان احنا ما شاء الله عملنا. والله يا اسلام عندك حق، كنا مفروض الماتش ده يخلص لينا، بس الحمد لله يا اسلام احنا كنا فين وبقينا فين. المهم ان تكمل على كده باذن الله ونفضل نقدم نفس المستوى. سارة بعتالي بتقول لي سوري التوبك ده ما اقدرش احكم عليه عشان انا بنام على طول. والله سارة انت في نعمة، يعني ما شاء الله عليك، الله اكبر، مش عايز احسدك، بس الناس اللي بتحط دماغها على المخدة وتفصل على طول دي انا نفسي فيه. انت عبدالله بتنام على طول ولا يعني ساعات لو مجهد تنام على طول، ولكن في الطبيعي ايه سحل نفسك في حوار في دماغك؟ انا كده يلا. لما باجي أنام بفكر واسرح في العالم بتاعي، بعيش في حياة تانية، ببقى نفسي أعيشها في أرض الواقع. والله بص، هي مش هو عالم تاني، بس كلنا في دماغنا في عوالم تانية، وأنا خليك معايا هقولك ممكن تعمل إيه. إن أنا قعدت أدور بقى، إن أنا خلاص هقولك على حاجة أنا بعملها

صراحة وفرقت معايا جدا وتعلمتها والصراحة جابت معايا نتيجة. يا صباح الفل والتفاؤل والأمل يا حودة، يا صباح النصر لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، إن شاء الله نكسب الماتش الجاي ونضمن الصعود لدور الـ 32 ده يا رب. ده الأستاذ إسماعيل عبد المجيد، وبيقول موضوع لما تحط راسك على المخدة عشان تنام أشبه بشريط الكاسيت لما كنت تدوس على زرار عشان ترجع الشريط من تاني، وده حاجة مش بإيد الإنسان لكن العقل الباطن هو المسؤول على إعادة شريط الأحداث. عبد الله كل سنة وانت بخير، والمكسر منور وبيصبح على أحفاده سلية وفريدة وفرح ومرادة. والله يا أستاذ إسماعيل أنا هقولك إن الموضوع حضرتك بتقول البني آدم ملوش تحكم فيه، بس هقولك على حاجة النهاردة إن إحنا لأ ممكن يبقى لينا تحكم في الموضوع ده، وإزاي إن إحنا نقدر نتعامل مع الصوت اللي شغال وعمال يعيد في أفكار وذكريات زي ما حضرتك بتقول شريط الكاسيت أو بيفكر في حاجات في المستقبل، إن إحنا طالما سمعينه في دماغنا وهو شغال وإحنا دماغنا على المخدة فإحنا ممكن ناخد وندي معاه ونقول له حاجة تانية. هقول لك إزاي. رسالة عندنا يا مساء، ده مساء بيقول يا صباح الفل والجمال يا حودة، أنا بس حابب أوضح لك لو متضايق مني وقفش عليا عشان إيه فرض الجدل، أنا ما قصدتش حاجة، مش فاهم احمد يا سعدي، انا مش فاهم، منور احمد يا سعدي والله. ده بيقول لي يا حودة انا مجرد ما راسي تلمس المخده اوقات كتير قبل ما تلمسها بروح في سابع نومه وبلاكل رز مع الملائكه عشان ما بروحش يعني انا مقتول. ما هو بيروح على النوم وهو مقتول من التعب حرفيا زي الولاد الصغيرين. يا والله يا احمد يا سعدي ده حاجه حلوه قوي، برافو عليك. عندنا رسالة بتقول طب ايه الحل ده شريف؟ هنقول لك يا شريف والله الحل من اللي انا شفته وطلع. طيب في نقطة برضو في الموضوع دوت، ان انت لما بتحط دماغك على المخدة بالليل وتبتدي تفكر ساعة واحدة بالليل اتنين بالليل ايا كان الحل لأي مشكلة أنت بتفكر فيها أو أنت بتفكري فيها، فالحل ده مش أحسن حل مهما قعدت تفكر فيه أو تفكري فيها. ليه مش أحسن حل؟ إن أنت وأنت بتوعي الساعة 2 بالليل غير بتاع الساعة 9 الصبح 10 في وسط النهار. أنت في وسط النهار لسه اليوم بيبتدي معاك، أو في بداية اليوم لسه بيبتدي، لسه جسمك ما تعرضش لضغوطات بتاعت طول اليوم، لسه ما حصلش احداث كتير في اليوم، لسه المخ عنده القدره والطاقه ان هو يتعامل مع حاجات كتير. لكن الساعه 2 بالليل دي انت حصل حاجات كتير قوي في اليوم، شغل، دراسه، بيت، اولاد، زوجه، زوج، سوشيال ميديا، الراديو بتسمعونا، في حاجات، في احداث عماله تحصل، مخك عمال يجمع في معلومات، فده ضغط على المخ حتى لو هو ضغط خفيف يعني انت مش زعلان، بس المخ عمال ياخد معلومات. فلما بيجي بالليل بيكون خلاص استهلك، عايز يريح. فلما تيجي تقول له تحط عليه ضغط وتقول له انا عايز حلول، دي مش احسن الحلول. عشان كده في مثل انجليزي يقول لك sleep on it، يعني لما يكون عندك موقف عايز له حل ما تفكرش فيه بالليل كده، لا يقولك sleep on it يعني نام واصحى تاني يوم ابتدي فكر فيه. ليه؟ ان الواحد لما بيجي يفكر في الحاجات دي بالليل بيكون تعبان، المخ مش في احسن حالاته. عارفين لعيب الكرة، احنا بنتكلم بقى في كاس العالم دلوقتي، عارفين في اخر الماتش لما لعيب كرة يلعب كرة وحشة يقولك خلاص أجهد التعبان، فالكرة طلعت بشكل وحش، هو مستحيل في أول الماتش يعملها كده، القرار كان خاطئ. أهو مخك بالليل لما يقعد على المخدة وينام خلاص القرار غالبا هيبقى خاطئ. النوم ده يا جماعة موضوع مهم جدا جدا. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. يلا هنشوف بقى شيرين بتقول لنا ايه عن موضوع النوم ده، يلا بينا بودي.

0: أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص. يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين. لما بنيجي نحط دماغنا على المخدة بننام على طول كده بنفصل، ولا دماغنا بتخش في اجتماع مهم جدا وفي جرس انذار بيضرب في دماغنا ونقعد سهرانين ساعتين ثلاثة عمالين نفكر في افكار خطيرة ورهيبة ونقول هي الأفكار دي جات إزاي وعمرنا ما كنا بنفكر في الحاجات دي. وفي رسالة جايالي بس هي مش كاتبة اسمها، بتقول هو حضرتك احنا بنفكر في حاجات استحالة الواحد يتوقع انه يفكر فيها، ولما اخد بالي اني بفكر فيها الواحد بيحزن على نفسه جدا. طيب انا هقولك حاجة، انت بتقولي الواحد بيفكر في حاجات مستحيل يفكر فيها قبل كده. الحقيقة في أبحاث كتير لسه نازلة في الموضوع دوت بتقول لا، هو أنت طول اليوم التفكير ده شغال في دماغك. هتقولي لا لا لا حضرتك ده قبل ما نام. أيوة هو حصل سمعتي قبل ما تنام. يعني اسمعتي دي طول اليوم الواحد فيه حاجات كتيرة بتحصل في دوشة اليوم، فدوشة اليوم دي مغطية على التفكير ده ان هو مش وقته، مش مهم، ده مش وقت التفكير ده، ان في حاجات تانية بتحصل في حياتك. لكن لما بتحطي راسك على المخدة خلاص النور اتطفى، الأوضة هادية، الحياة خلاص ساكتة، فصوت التفكير ده يبتدي يعلى، مفيش حاجة تغطي عليه، فيبتدي يروح ويجي والمخ فاضي مش حاجة تشغله، فبيدور بقى على كل حاجة. يلا تعال نجيب ونكمل ونطلع من الموضوع ده. الموضوع ده بعد كده سافرنا بس حصل لنا مشكلة هناك فلازم نرجع. رجعنا افتكرنا ايام تالتة ابتدائي لما الولد خد شنطتي وجري. خلصنا تالتة ابتدائي طلعنا فجأة على كوبري الساحل. ما تفهمي ايه اللي دخل الكوبري في الموضوع ما نعرفش، بس هو فجأة في كوبري كده دخل في الموضوع وماشيين بالميكروباص. خلصنا ده في عيد ميلاد ابني في اولى اعدادي، بس حضرتك انا ما عنديش عيال اصلا بس ان شاء الله. فدايره ودوامه شغاله والواحد ما بيفصلش منها. طب الدوامه دي يا حوده يا عزيزي ايها المواطن المتفائل، تحد يعني بيسالني انا بحب اخد ودي وانا نفسي كده، اعمل ايه في الدوامه دي؟ انا على شويه طرق وفي كذا بحث، في ناس قالت في 7 طرق وفي ناس قالت في 4 طرق وتلات طرق، بس هي اهم حاجة الملخص في الموضوع ايه؟ ان انت لازم تعرف ان الافكار اللي شغالة في دماغك دلوقتي قبل ما تنام هي مجرد افكار، هي مجرد افكار. يعني ايه مجرد افكار؟ يعني حاجات مش لازم الواحد ياخد فيها اكشن، مش لازم اطلع حلول، مفيش. طالما ما بتفكرش في حاجة هتحصل او انت شغال فيها وفي سؤال وانت او انت لازم تجاوب عليه، يبقى الباقي مجرد افكار وامنيات وتوقعات وذكريات أليمة. لما تيجي الفكرة في دماغك وتعدي زي ما انت بتسمع وسمعها وانت سمعها للافكار دي وعمالة شغالة في دماغك، زي ما الأستاذ إسماعيل قال لنا إن الواحد ملوش تحكم. أنت ملوش هو شغال، بس أنت ممكن تعمل إيه؟ تقول كده في دماغك، في دماغك، أو تقول بصوت عالي لا أنا الموضوع ده أنا مش لازم ألاقي له حل، يعني لما يحصل نبقى نتصرف. هتقولي يعني هو ده اللي هيسكتها؟ هو مش هيسكت الفكرة، بس هيدي لنفسك كده إشارة إن أنا مش شرط إن أنا أدور على حل. هتقولي انت ما تعرفنيش اصلك يا حودة، يا حودة ده انا بخلص الموضوع ده بيجي فيه بتاع 6-7 وراه. تمام، كل واحد من 6-7 دول رد عليه رد اللي هو مش دلوقتي، مش مهم، مش لازم، بعدين ان شاء الله، انا عايز بفكر في حاجة كمان سنة خلاص. اما تيجي السنة دي لما يجي ان شاء الله 2027 كده 21 أغسطس الساعة 2 الظهر 2027 نبقى نشوف ايه اللي هيحصل بقى بالتوقيت اهو مديالك بالساعه. طب الحاجات بتاعت الماضي يا حوده، تمام حاضر، فكرتني بالذكريات، عايشتهاني تاني، عايشتني الموقف، هعمل ايه؟ تمام ايوه يا سيدي. اول انت واخد بالك ان انت بتتكلم مع دماغك؟ هتقول لي يا حوده طب هو مش ده مش جنان؟ لا مش جنان. ايه الجنان في الموضوع؟ ما هو انت الافكار اللي شغاله في دماغك دي هو حد بيقولها لك؟ ويقولك عقلك الباطن بيتكلم، هو في حد واقف جنبك بيقولك ولا انت اللي بتكلم؟ افكارك دي هي صوتك الداخلي. طب صوتك الداخلي ده رد عليه انت، كلمه قوله مش وقت. الموضوع ده مهم ليه؟ مهم ليه؟ ان الطريقة اللي احنا بنكلم بيها نفسنا بتفرق معانا قوي. في كاس العالم ده في ابراهيموفيتش عملوا له اختبار كشف الكذب، شفتها يا بودي دي؟ بقوا بيسألوا أسئلة يقولوا له ايه انت شايف لو التحليل المحللين لو هم تلاتة، لو التلاتة انت هيبقى احسن؟ قال لهم اه هنبقى احسن لو في تلاتة مني هم اللي بيحللوا. جهاز كشف الكذب طلع هو صادق. انت شايف ان انت احسن لعيب؟ اه. جهاز كشف الكذب قال ايوه هو صادق. هو صوته لنفسه كلامه من نفسه واثق فيه لدرجة ان هو لا انا مصدق نفسي. قالوا له ده غرور؟ قال لهم لا ده ثقة. جهاز الكشف قال لك ايوه هو صادق، هو مش شايف ان ده غرور، هو شايف ان ده ثقة. صوته مخليف الداخلي كلامه مع نفسه هو مصدقه لدرجة ان جهاز كشف الكذب قال لك الراجل ده بيتكلم صح، الراجل ده مش بيكذب. فده أهمية الطريقة اللي البني آدم بيتكلم فيها مع نفسه بالليل قبل ما ينام. عندنا رسالة ونطلع بقى فاصل ونرجع لكم تاني. والله زهقانة أعمل إيه؟ ماتش كان حلو بس كان فيه كورة ضاعت، إن شاء الله نكسب المرة الجاية. أنا شهد سؤال، ليه مثلا أنام الساعة 1-2 واصحى الساعة 8 الصبح؟ بقعد افكر اول ما انام مش بقدر انام غير لما اخلص تفكيري، اعمل ايه يا محمود؟ ايه نطلع مفيش فاصل خلاص الوقت ساعه الحظ ما بتتعوق إيه؟ هنقفل كده؟ حاضر يا بود. حاضر هتكلم؟ حاضر يا بود. حاضر يا بود. عبد الله يعني عيد ميلادك برضه يوم الحد وبتاع وبراحتك يا عم. قال يا محمود انت سرحت والموضوع شكل الموضوع مأثر فيك. فطيب انت دلوقتي بتقولي في اخر الرساله مش بقدر انام غير لما اخلص تفكير. الموضوع ده قالك التفكير عمره ما هيخلص. اللي هيحل الموضوع مش ان انت تفضلي صحي عمالة تفكري في حلول، اللي هيحل الموضوع ان انت تنامي. ان انت ممكن لما تنامي تصحي تاني يوم الصبح ناسي الموضوع اصلا، او الموضوع هتحل بشكل تاني لو هو فعلا حاجة هتتعمل. لكن لو حاجة كمان 3 سنين ما هو ما احنا لسه هنقعد مستنيين الثلاث سنين. الخواجة مارك مانسون مؤلف كتاب فن اللامبالاة، كنت لسه شايف له فيديو من قريب، بيقول في قرارات كتير كتير أخدناها غلط عشان ما كناش نايمين كويس. طب ده رأيه؟ لا هقولك على دكاترة بيقولوا إيه؟ بيقولك إن أسوأ حاجة البني آدم ممكن يعملها لنفسه هي قلة النوم. قالك قلة النوم اللي متعود أو اللي متعودة على قلة النوم ده خطر كبير جدا جدا. انسى بقى أخطر من أي حاجة. فكر انت كده ايه أكتر حاجة خطر ممكن تعملها لنفسك ولصحتك ولجسمك؟ النوم، قلة النوم أخطر منه ايا كان. يعني لو بعتولي اي رسالة يقولي لا يا محمود لو عملت كده ده اخطر من قلة النوم، اقولك ان هم حطوا حاجات كتير قوي وقالك قلة النوم هي اخطر حاجة للبني ادم. هو ربنا خلقنا كده، خلقنا ان احنا النهار شغل وبالليل ننام ونريح وناخد وقتنا ومش ننام بالنهار ننام بالليل. هو احنا مخلوقين كده، معمولين عشان كده. خليني اصبح على صديق البرنامج محمد سمير كنفاني، بيقول لي صباحك كويس ورايق، انا خلصت الامتحانات، الف مبروك يا كنفاني. بيقول لي ترشح لي اخرج فين في اجازه الصيف، انا من اسكندريه. لا باشا يا كنفاني، كفايه طلعت البحر كده الصبح بدري، بس الصبح بدري تمشي كده على البحر كده تشم الهواء، تشم اليود اللي طالع من ميه البحر ده كده، وتملى صدرك ميه ريحه حلوه. الله سلام، صباحك زي الفل يا كنفاني. بص يا جماعه، في الاخر كده عشان نلم الموضوع، في ناس كتير قوي وانا واحد منكم بنيجي بالليل دماغنا تقعد شغاله في مواضيع. هل انت ليك سيطره على التفكير ده، تقدر تتعامل معاه؟ رد عليه، قول له مش وقته، خلاص يا عم اللي فات مات، قول ده، اتكلم ده، وعود نفسك ان انت، عودت نفسك ان انت كل يوم تقعد تفكر. وحاجه اخيره هقولها لكم، لما الافكار تشتغل في دماغك قول لنفسك كده النهار لعنين، وان شاء الله اشوفكم الخميس الجاي. السلام عليكم.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقي كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة أبوكم، موضوع جول جميل جدا جدا.

خطرة

هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: ترامب يوقع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فيرساي على هامش زيارته لفرنسا.
2: الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة القادمة من سويسرا.
1: وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري.
2: شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد أن الحروب لا تخلف وراءها إلا مزيدا من الدمار والخراب والفوضى.
1: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة وتخطيط والصناعة والتنمية المحلية يعقدون اجتماعا موسعا لبحث آلية تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
1: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
2: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم.
2: الطقس اليوم حار على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم FM. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم FM على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12 ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يوقع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار في قصر فيرساي على هامش زيارته لفرنسا.
2: الرئيس الإيراني يوقع من طهران مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمهيدا للإعلان الرسمي عنها الجمعة القادمة من سويسرا.
1: وسائل إعلام إسرائيلية ترجح أن ترامب سيكثف الجهود على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان وجبل الشيخ السوري.
2: شيخ الأزهر يرحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد أن الحروب لا تخلف وراءها إلا مزيدا من الدمار والخراب والفوضى.
1: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة وتخطيط والصناعة والتنمية المحلية يعقدون اجتماعا موسعا لبحث آلية تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
1: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
2: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية بكأس العالم.
2: الطقس اليوم حار على معظم أنحاء الجمهورية والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: الفنانة صفوة.
1: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
0: في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: لم تشوف محطة قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
1: اصل اخويا زمان حكالي
2: انه لما جابك جابك في كرتونة.
1: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
0: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على تيك توك دوت كوم

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام

0: المصر، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعادة عليكم جميعا. صباح الفل يا بودي. هتضحك ولا اقولك يا ابو زيد؟ يعني النهاردة الموضوع مش لطيف، لكن عند النص الحلو اللطيف قوي. انا معاكم نجا ابراهيم اللطيفة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، والتردد بتاعنا على التلفزيون 11900. بنتقابل كل يوم خميس يا دوبك ساعة كده ونجري، ونعيد تاني نفس الكلام يوم السبت من 4-5 بعد الظهر. أنا دايما بحب أسمع برا الشغل، طبعا أحب أسمع قوي واتكلم قليل. أما باجي في الشغل بتكلم بقى، ما أنا مش سمعاكم، فأنتوا هتردوا عليا على الأرقام بتاعتنا، طبعا الأرضي 38-35-022، وعلى اليوتيوب والحاجات بتاعتنا دي الواتساب 0155955006. أنا هتكلم النهاردة على صاحبة العصمة. أيوة، ريحي بقى كده واسمعيني كويس، علشان في بنات كتيرة جدا تقول لك العصمة في إيدي. أنا في إيدي على طول القلم والورقة الناحية التانية، أنت في إيدك على طول الآيباد والبتاع الموبايلات. لكن هي دلوقتي انتبهت، وهقول لكم إحصائيات، وحنعرف يعني إيه معنى العصمة، وإيه الفرق العصمة والاعتصام. والعصمة إن أنت تبقى معصوم من الخطأ، وده تبقى صفة فقط للأنبياء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو صاحب العصمة. المهم، سألنا مأذون، هاتوها برضو، إيه حكاية الست اللي هي بتقول

أنا شرط أساسي عندي صاحبة العصمة، أبقى ليا اللقب ده. طب معالي زوجة، طب سيادتك يا فندم، الباشا، الباشا الجميل. لا مفيش كده، هي عايزة تبقى صاحبة العصمة. يا نهار أبيض. طب يا حبيبتي أنت مش معاكي الخلع؟ عايزة برضو العصمة في إيدي؟ ده احنا هنتكلم كلام، بس أهم حاجة الشباب الرجالة يعني يطرطقوا قدامهم ويبصوا كده ويشوفوا ايه الحكاية، وهي ماما نجوى بتقول ايه النهاردة وعايزة تقول ايه. انا جاية اريح النفوس زي ما بيقولوا، هدي النفوس. اوعى تنام يا بودي، سهران صح؟ بيشتغلوا جامد جدا الايام دي، عندهم ايفنت صح؟ ايوه كده. يا لما تنزلش راسك قوي هتنام. يا صباح الفل، صحصحوا معايا وتعالوا نشوف من هي صاحبة العصمة. نطلع فصل، يلا اتفضل يا بودي.

0: دانو وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
2: اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تعالوا نشوف بقى المقازين دول. مثلا حي العجوزة، المأذون اللي في حي العجوزة مر عليه في السنين الأخيرة 50 حالة بتطلب العروسة، يعني بتطلب تبقى صاحبة العصمة. لو سمحت عم الشيخ، لو سمحت العصمة في إيدي. تمام، العصمة في إيدي ده ليه؟ أحيانا بيكون عشان في فوارق كبيرة جدا بين الزوج والزوجة، ثقافية اجتماعية مالية اقتصادية وتفر، بس هي بتحس إن هي عايزة تبقى المسيطرة، ولو إن الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا. فهي كمان في حاجة تانية، اللي عايزة تاخد العصمة في إيدها كمان بتقول الخلع مش عاوزاه، لأن الخلع هتنازل، هطلع كده هو يا مولاي كما خلقتني. هي بقى تبقى العصمة في إيدها. في مأذون مصر الجديدة قال إن الحالات اللي مرت عليه بالشكل ده زوجات في مستويات عالية جدا، مستواها عالي جدا، يعني ممكن تكون تضمر الشر إن هي تقعد مثلا شهر اتنين تلاتة وبعدين تقول له يلا امشي انت طالق يا وحش وخلصت على كده. في واحد قال لك شجاع بقى، قال أنا اديت مراتي العصمة، قلت لها حبيبتي اتفضلي خدي العصمة في ايدك واشربي بقى. هي عارفة ان العصمة دي تبقى صاحبة العصمة ده المفتاح الذهبي للسعادة والحياة، وتبقى هي مستقرة وهي صاحبة الرأي وهي اللي تقول. لكن هو قال بقى الشجاع اللي قال ان سبت لها تحط العصمة في ايدها، انه قال مش هستنى لما تقولي تعالى هنا انت طالق. هو على فكرة كان اسمه محمد برهان، أنا سيحت كده سياحة سيحت لمحمد برهان، وقال أنا خلاص خدي العصمة في إيدك، إنما حبقى عارف إيه المطبات اللي حصلت وإيه الحفر اللي عملت والبركان اللي طلع، وأنا هعمل رن، أنا حجري أطلق قبل هي ما تطلق. يا حبايبي هو سبق، هو مين الأول؟ يعني يا بودي انت مثلا تحب ان انت تتجوز واحدة تقول لك انا العصمة في ايدي؟ لا لا لا، هو ايه وقعد يعمل لي كده؟ انا مالي، انا بسألك سؤال حبي حبي. طيب الموضوع بقى الى اذا انت مسكت العصمة في ايدك هيبقى عندك مشكلة كبيرة جدا، مش مشكلة معضلة، عليك ان انت هتسيبي حاجات اهتمامك، هتضيعي من حاجات كتيرة مهمة جدا، وهتحطي كل اهتمامك ان انت مستنية على الغلطة. ده هو عمل كده، ده هو اتأخر، ده بقاله 3-4 ايام لوحده، واول ما يجي يخش انت طالق. ما ينفعش. في احدى النقاشات لقيت واحدة جات بتقول لي تصوري ابني اللي راح يتجوز وبيكتب الكتاب، العروسة تقول له العصمة في ايدي، قمت انا بقى راحت قايمة من على الكرسي قلت له أبدا على جثتي. إيه يا ستي بس احكي لي، طب وبعدين عملتوا إيه؟ قالت خدت العصمة في إيدها. قلت لها طب وابنك؟ قالت هو بقى يشرب. هو مش هيشرب ولا حاجة، الحياة أخد وعطى، فنحاول إن إحنا نخلي بالنا من العطاء، لأنه إذا أنت ما ابتدتش بالعطاء مش هتاخد اي جواب، مش هتاخد اصلا، يعني اخد وعطى. انت بقى عايز تبتدي تاخد، يعني حبيبتي انت هتروح للمأذون تقول له انا عايزه العصمه وعايزه الخلع وعاوزه وعاوزه وعاوزه وكمان المؤخرات والمهر والحاجات دي، وبعدين تطلقيه؟ التانية ردت عليها قالت لها ده كويس ان هي طلبت العصمه. ده التانية بقى لقيت ان القانون الجديد أنا مش بتكلم في القوانين، أنا مليش دعوة، أنا في حالي وأعمل عيلتي وناسي وأهلي وأحفادي وأصدقائي المحترمين نمشي عليها. لكن هي قالت تخيلي إن بعد 7 شهور، بعد 7 شهور قالت له اطلع برا البيت. والله يعني هي اللي بتحلف. والله قالت له تطلع برا البيت وطردته لأنها والشقة دي بتاعتي. طيب الجواز بقى هيحصل له ايه؟ ده ما بقاش يعرج كده زي الحادثة بتاعتي. يعني قبل الحادثة وبعد الحادثة حاجة تانية خالص. المهم ان كويس ان انا كنت بلبس نظارة، يعني مش النظارة دي مش نتيجة الحادثة. طيب لو انت هتفهم، انت هتفهم يعني ايه العصمة، هي انك تبقى معصوم من الخطأ. هتاخدي العصمة في ايدك، حلو، تبقى معصومة من الخطأ. ايوه تبقى في ايدك العصمة وفي ايدك الاخطاء، طول النهار تدي خطأ خطأ خطأ، فمش هتعرفي تقولي انت طالق لانه هو هيسبقك. والحياة كلها سباق، مين اللي يقدم التاني ومين اللي مش عارف يعمل ايه ومين ايه. ده في افلام الدراما زمان كانت بتتناول حاجات خطيرة جدا، غيرت في القوانين، زي مثلا كلمة شرف بتاعت فريد شوقي غير في السجون، معرفش بالظبط كان ايه مش فاكرة، لكن خدوا فيها حاجات كان احمد مظهر على ما اظن وفريد شوقي وغيروا وريدوا حلا فاتن حمامة، فبرضو غيرت في القانون برضو، معرفش ايه هو الحكاية. لكن مثلا سهير رمزي الله يمسيها بالخير ديها الصحة جميلة الجميلات، وده قالته على لسانها يعني معي سي دي قالته على لسانها ان هي اتجوزت مثلا 10 مرات منهم 7 مرات العصمة في ايدها، لكن 7 جوازات دول كانوا 7 سنين ولا 7 أشهر ولا 27 سنة ولا ايه؟ ضروري كانت عاقلة جدا ان هي برضو تفضل مستمرة لغاية دلوقتي متجوزة ومتهنية. وكلكم يا رب نفس الحكاية. ناخد فاصل، وبعد الفاصل هقول لكم إحصائية غريبة جدا في مصر بس، يعني مش لأن لو دخلنا على العالم كله برضو هتبقوا هتستغربوا. يلا يا بودي يلا يا بودي يلا يا بودي.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس اديناه الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهلي مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: اهلا، يلا نكمل الكلام. الحلقه النهارده الرسائل اللي جايه، في رسائل تضحك قوي قوي. في رسائل حسن علي بيقول لي: صباح الخير يا ماما نجوى، بحبك جدا وبسمعك كل اسبوع. اعتقد ان الزوج لو منح زوجته العصمه في ايدها هيكون ده دليل ثقه متبادله عاليه جدا، وهتكون العلاقه الزوجيه ناجحه جدا ومتماسكة جدا، عكس العلاقة اللي كلها شك. تعال بقى كده وقول لي عندك كم سنة وهل أنت متزوج. لو أنت متجوز هيبقى مراتك العصمة في إيدها وهسيح لك. لأنه بيقول لي: طب والله محمد برهان ده الزوج اللي متسيح له راجل شجاع جدا وحبيته جدا واحترمته، واضح أنه بيحب مراته قوي. مش فاهمة، من فضلك ترد عليا تقول لي انت متجوز وهل زوجتك معها الأسماء ولا معها ايه بالظبط، معها شهادات. طيب تعالوا نشوف اللي هي بقى. احنا عرفنا الفرق بين الأسماء في ايدي والخلع في ضميري، لكن في دلوقتي وقلنا حكاية الرجل الشجاع والإحصائيات. الإحصائيات بقى أنا لاحظت في الفترة الأخيرة في حاجات بتزيد وحاجات بتقل في الإحصائيات في المجتمع والعلاقات الزوجية. يعني مثلا الأطفال اللي هي كانت كل 6 ثواني تك تك تك تك طفل يتولد عند جهاز التعبئة والإحصاء، تلاقي لو في الدنيا واقفة خالص. كنت بقعد أعد الثواني وأشوف طفل نزل طفل نزل، لقيت إن أنا وقفت دقيقة لقيت الدقيقة دي بقى 10 أطفال. يا نهار أبيض يا أختي، إيه ده؟ لا ما ينفعش، ده بقى نزل، يعني بقى طفل كل دقيقة بعد 6 ثواني. إذن دي إحصائية برضو مهمة جدا. الطلاق كان زمان كل 2-3 حالة أو حالتين، كل مثلا 200-300 ألف عيلة حالة جت فيها بتاع ده الكورونا، قصدي الطلاق، فبقت حاجة خطيرة وممكن تبقى معدية. دلوقتي الطلاق لا، الطلاق بقى كل دقيقة. كان زمان راجل واحد بس مراته تضربه، يعني راجل واحد مراته تضربه، يعني في مثلا 5% من الرجال المتزوجين مراتهم بتضربهم. طبعا هو بيضربها فبتضربه. دلوقتي 30%، خلي بالك معايا يا بودي أبو زيد، 30% من الرجالة، ودي إحصائية أنا مليش دعوة فيها ولا ليا يد فيها، مليش يد فيها، 30% من الرجالة المتزوجين مراتهم بتضربهم. بتضربهم بمعنى إيه؟ هي يعني مراتك دي أنت واخدها مثلا لسعة مجنونة؟ لا، ما هو ضروري في حاجة أخد وعطى، ضروري أنت قلت لها حاجة، فالنسبة عليت قوي. لما نيجي نشوف بقى مصر حاليا فيها 400 ألف ست معاها العصمة في ايدها. 400 ألف، يعني هنستنى شوية، يعني الأسبوع الجاي لو هنكمل الكلام هتبقى 500,000 واحدة ست العصمة في ايدها. طبعا ده يعني تقريبا 10% من المتزوجات. فشايفين ايه؟ هل ده حقيقي هيودينا لسكة سالمة آمنة، ولا الست لما بتاخد؟ أنا مش ضد الستات على فكرة، وكنت أتمنى يبقى عندي بنت كمان بدل ولدين، بس يبقى بنتين كمان، ولدين وبنتين. لكن أنا بشوف الراجل أحيان كثيرة بيبقى هو المظلوم. يعني أنت ليه تبقي ضربة بوز على الفاضي وعلى المليان؟ ما أنت عندك الدكتور، روح اعملي بوز أهو ماشي بوزها. لكن جوزها ماله؟ خليك في بوزك، تمام، خليك في بودي. واحد بعت لك السلام، لا دي واحدة وصال، أهلا يا وصال من ليبيا، حاضر بتسلم عليك. وكانت قبل كده بتسلم على يوسف، وقبل كده كانت بتسلم على ميدو. والله اجتماعية جدا. انا اجتماعية، عندي ذكاء اجتماعي لكن مش اجتماعية، ده عشان تبقوا عارفين بس. طيب كده البنات المصريات اتجهوا لان هم ياخدوا العصمة في ايديهم، وزي ما قلت لكم ان تعريف العصمة ان هو اللي هو يعني الواحد يبقى محمي، يبقى الحماية معناه انا معتصم، انا هعتصم، انا معصوم، انا كده يعني. فده برضو حاجة مهمة، هي بتدور على ان هي تبقى معصومة من الاحداث، ما تجيلهاش احداث كتير جوزها على سهوة يعمل فيها اي حاجة. لأ، في ازواج بقى بتفضل تعمل فيك عمايل لو انت ما عندكيش العصمة، او حتى لو عندك العصمة هيعمل فيك عمايل عشان يمشي وياخد حريته. لكن موضوع الخلع بيضايقك كتير جدا جدا، لان في ناس بعتين لي بيقول لي طب ما انا معايا الخلع وما عملتش حاجة وبلف بقالي 7 سنين. طيب هو هيعمل ايه؟ هيضايقك عشان انت تخلعي، وهو كده يبقى هرب من الشباك مشي، لا هيدفع مهر ولا هيدفع مش عارفة ايه ولا مقدم ولا مؤخر ولا يديلك اي حاجة. انت خلعتي وتنازلتي عن كل حقوقك المالية خالص. طيب الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي النهاردة دي مهمة جدا، لانه البتاع الايباد هينفجر كله بيبص بيقول انا في واحد بيرد عليا في موضوع فريد شوقي والفيلم القوانين، متهيألي ان انت عاوز يا نهار ابيض، ده بعت لي 20 رسالة، عمل قانون مساء الفل ماما نجوى، فيلم كلمة شرف لفريد شوقي، عمل قانون زيارة المسجون لأهله وجعلوني مجرما برضو لفريد شوقي، عمل قانون السابقة الأولى وفيلم أريد حلا، أنا قلت الفيلم أريد حلا، غير قانون الأحوال الشخصية، وماما نجوى أيوة دي إيدي بقى، وماما نجوى غيرت حياتنا وحلتها يعني حياتنا كانت مشكلة وأنا حليت المشكلة عشان أنا الولادي مسميني أم الحلول. وحلتها جاء من حلاوتها. طيب اسمه نبيل حماد، أشكرك يا نبيل، كلامك جميل وعندك فعلا نبل وأخلاقك عالية جدا جدا، كل ما تبعته كلام حلو هنبسط أكتر وأكتر. يا ترى أنتوا في الزيارة دي لما بتيجوا لي في بيت العز بتبقوا مبسوطين القعدة مع بعضينا كده؟ وهل أن أنتوا بعد لما نمشي أقول لكم باي باي ونورتوني، هل بتقعدوا يعني تشوفوا ايه الحكاية دي وهي بتقول ايه وايه الكلام وايه الحكاية؟ هقول لكم الترابط اللي بين المذيع والمستمع والمشاهد قد ايه بتقوي العلاقة بعد الفصل. اصحى يا بودي.

0: السمع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.
2: يا اهلا وسهلا. ده حسب التعليمات اخر لينك، فقاعدين بقى من نساوم بعض. خمس دقايق يقول لي خمس دقايق، اقول له لا هتكلم سبع دقايق. لا هكلمه، انا هخلص الكلام المهم اللي انا عايز اقوله لكم. طبعا انا بساله، يعني ده اللي هي الحاجات اللي هي اللي بره الهوا. اقول له يا بودي لو انت حبيت واحده حب رهيب فظيع شرير، وجات هي وانتوا بتكتبوا الكتاب قالت للمأذون لو سمحت بس ثانية واحدة بس عايزة العصمة في ايدي. قال لي لا طبعا استحالة. قلت له استحالة خالص؟ قال لا ممكن لو ان هي بقى تجهز وتجيب والشقة وتعمل كل حاجة، وهي لما هتطلقني وتقول لي برا هاخد شنطة هدومي وامشي، انا مش خسران حاجة، بالعكس انا ممكن اخلعها. يا نهار ابيض على دي علاقة! طب جهز نفسك بقى وروح الجيم عشان تعالوا شوف الألقاب. الخريطة التشريفية زي في وزارة الخارجية مثلا، يقول لك ايه اللقب الرسمي لرؤساء الدول؟ صاحب الفخامة. صاحب الجلالة دي للملوك، في كم ملك ملكين ثلاثة كده في القاعدة العربية، ده يبقى صاحب الجلالة. بعد كده رؤساء الجمهوريات صاحب الفخامة. طيب صاحب العصمة بقى ده مين؟ ده لقب دبلوماسي قديم جدا كان بيطلق على الوزراء والسفراء والبشوات في العهد الملكي، اللي هو صاحب العصمة. يعني الوزير تقول له صاحب العصمة، لكن ما تقولش صاحب العصمة لرئيس الوزراء، تقول للوزير صاحب العصمة، لأن هو زي ما قالوا كده في الخارجية. أما صاحب الفضيلة ده بيتقال للقيادات الدينية الإسلامية. وصاحب النيافة دي برضو لقب مخصص لرجال الدين المسيحي. لقب دولة الرئيس ده البروتوكول الخاص برؤساء الوزراء، زي رئيس وزراء لبنان يقولوا دولة الرئيس، أو رئيس وزراء مصر جديدة دي بالنسبة له إن هو يقولوا له دولة الرئيس بس كده. طيب في حاجة بقى مهمة قوي نشوف وجهة نظر الدين. أنتوا بتقولوا طب والدين؟ في هنا حمادة المصري، أهلاً يا حمادة، يقول مساء الجمال والطاقة الإيجابية عليكي يا ماما نجوى، ربنا يسعدك يا رب يا رب، ويسعدك ويسعد كل اللي بيسمعوني ويشوفوني. وبيقول الحمد لله الحمد لله، يلا كمان بوس ايدك وشه. ده انا سنجل يعني وحداني كده لوحدي ان شاء الله، بس مسيرك هتقابل، ففكر من دلوقتي لو انت بتحب واحده قوي قوي قوي وقلت لك العصمه في ايدي هتعمل ايه. شوفوا بقى الدين بيقول ايه. الدين بيقول زي مثلا سعاد، دكتورة سعاد بتقول، دكتورة لا مش سعاد نصير، أمنة نصير، دكتورة أمنة نصير دي كنت أنا عزمتها مرة تبقى ضيفة عندي في برنامج، وإحنا في عز ما بنتكلم الديكور وقع، فهي صرخت اللي ورايا ده وقع، فخد كتفي ونزل كده وهي صرخت والحق. ده كان تسجيل الحمد لله. احيانا التسجيل بيبقى لطيف لانه بس بيشجع على الغلط، وانا ما احبش الحاجات اللي تشجع على الغلط، لانه لا ولا اقول لك ايه بقى يا استاذ يا مخرج، اصل الحته اللي انا قلتها دي ما عجبتنيش، ممكن اعيدها الحته دي، زي المخرج السينما او مخرج الدراما، لا لا لا لا ما ادتنيش اللي انا عاوزه، نعيد تاني، كلاكيت 10 مره، كلاكيت 50 مره، حاجات كده. انا بقى بحب الهوا، وبالتالي ما بحبش اكل من الفريزر، ما بحبش الحاجات اللي هي مسقعه وجاهزه، انا بحب تبقى فريش. فانا دلوقتي معاكم فريش على الهوا. بتقول ايه بقى السيدة الدكتورة أمنة نصير، دي أستاذة العقيدة الفلسفة والفلسفة جامعة الأزهر. وجود العصمة في إيد الزوجة لا يلغي حق الزوج الأصلي في أنه يطلق مراته، ثانية واحدة خليكم معايا، لكنه بيديها هي كمان حق الطلق، تطلق جوزها. طيب ما احنا عارفين يا دكتور. اوكي. وقالت ان بعض الاعمال الكوميدية غلطت في النقطة دي، لانها صورت الزوج كأنه مجبر يكمل العلاقة في الحياة الزوجية لان العصمة في ايد مراته. وايه اللي مخليك هي متضايقة قوي من الحكاية دي، وكأنه بقى تابع لها، بينما في الحقيقة ده العصمة ده تفويض لا يلغي قوامة الرجل على المرأة. الله، حلو ده، حلو ده، عشان المجتمع ايه ما يبقاش واقع كده ويبقى مظبوط موزون. وقالت ان موضوع ان العصمة تبقى في ايد الزوجة له جانبين، الجانب الاول شرعي، الجانب التاني اجتماعي. شرعي بمعنى انه اداها حق تطلق نفسها وتاخد كل حقوقها النفسية والجسمانية والمرضية والاقتصادية، إنما الجزء الثاني اللي هو الاجتماعي منظر مش حلو. يعني هتبقى العرف بيقول إن العصمة في إيد الراجل، لأن العصمة الراجل ده حقه المقدس، الإدارة، التربية، إن مراته تسمع كلامه، بس ما تبقاش تاخد واحد يعني برضو السلوك ضربة أو على الأقل سلك واحد ويطلب منها حاجات مش في إيديها، أو الست برضو يبقى عندها سلك ضارب وتقول له زي ما أنا عرفت من برضو مأزون قال لي ونسيت أقول لكم عليها في الأول، قالت له أنا عايزة حسابك في البنك يبقى معايا والإنستا معايا وإيه تاني كل الحاجات اللي هي فيها فلوس معايا، وانت مش لوحدك اللي هتمضي الشيكات، انا هشترك معاك في امضة الشيكات. قال لها شكرا يا ام الشيكات، روحي شيكي بره. فمشت. فانتوا تعملوا حسابكم من دلوقتي، لانه انت بتقول لها انت طالق وهي بتقول لك انت طالق، هتعملوا ايه؟ مثلا زي ما قلت لكم ان بودي قال لاستحاله لا يمكن الا اذا انا مش هدخل بشنطه هدومي واخرج بشنطه هدومي. اذا الموضوع برضو عندك يا بودي مش حكايه ده كرامتي وبتاع، بس كمل الكلام وقال ده يبقى تنازل عن المبدا، انا راجل وكلمتي تمشي واو. وقال اللي بيحط رجله على السلالم اللي نازله مش بينزل 3-4 متر، ده ممكن ينزل 10 ادوار ورا بعض وما يرجعش تاني ما يعرفش. فخلوا بالكم من سلم التنازلات، الراجل راجل والست ست. والا قبل ما امشي هقول لكم، لو انت معاك العصمه في ايدك خلاص يبقى انت حبيبتي تقعدي معززه مكرمه في الكوشه، وجوزك يقوم يزغرط ويرقص ويلبس عريان يفتح القميص لغايه هنا ويلا بقى تيك تيك تيك. تحبي كده؟ لا ما تحبيش. ايوه، حلو قوي قوي، والله نورتوني. اهلا بكم معايا في بيت العز، انا نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6، وبنعيد نفس الكلام على التلفزيون فقط يوم السبت من 4-5 بعد الظهر. احبكم جدا، بحترمكم جدا، وبحب كل اللي بيشوفوني شباب بنات او رجاله، وبحب ان هم بيسمعوا الكلام او على الاقل بيتفهموا ويبعدوا تماما ان انا بدي نصايح. انا ما بديش نصايح، انا بدي شويه تجارب من هنا على اطلاعات. يا بودي هنقفل الحلقه، ناخد دقيقتين كمان، اخد دقيقتين. طيب خليكم شاهدين بعد كده، ما يبقاش نص الكلام اللي بتبعتوه. والله يسلمي لي على بودي. مش هسلم. باي باي، الى اللقاء. مش هسلم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: ثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: سويسرا تعلن استضافتها غدا اجتماعا رفيعا لمناقشة التفاهمات الأولية لاتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
1: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
2: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
1: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
2: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة تبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى
0: عبد. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزة

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، ساعتها مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية

0: الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان.
1: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
0: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
0: وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراض للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
0: وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
1: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعاً موسعاً لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
0: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
0: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفرحة ويا مساء الهنا ويا مساء السعادة على كل الناس اللي بتشوفنا. برحب بحضراتكم وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام 18/6. وإن شاء الله تقضوا معانا وقت حلو. خلوني أقول لكم في البداية أرقام التليفونات 3835022 ده رقمنا الأرضي، و 015-59-55-1006 ده الواتساب. برحب طبعا بعبد الله جنبي على الميكسر، وإن شاء الله يكون هو اللي بيستقبل التليفونات وبيغلس طبعا على الناس لما بيقدر، عادي جدا، وبيحط لنا الأغاني اللي على ذوقه ولا كأني في مذيعة قاعدة جنبه، والموضوع خارج برا الإرادة تماما زي ما حضراتكم عارفين، بس بنرحب بيه لانه معانا في الاستوديو. خلوني في البدايه اقول لكم انا لسه سامعه اغنيه حمائي دلوقتي. الحقيقه حمائي عامل اغاني حلوه جدا مؤخرا، بحييه عليها وربنا يوفقه دايما. وخليني قبل ما اقول موضوع الحلقه برضو النهارده اقول ان انا مبسوطه وفخوره جدا جدا بالاداء المشرف اللي منتخبنا قدمه في اول مباراه لي، ولأول مرة نحس ان احنا لا احنا مش عاجبنا النتيجة، احنا عايزين اكتر. دي حالة ما عشناهاش، احنا دايما كنا يا رب استرها، ما نتفضحش، ما نشيلش بسكور عالي، ما نعملش معرفش ايه. النهاردة اللغة متغيرة خالص. النهاردة الحقيقة اللعيبة كلهم عملوا احسن حاجة ممكن يعملوها، كان لدرجة ان احنا بقينا طمعانين. فانا كتبت على الفيسبوك عندي الصفحة الخاصة بي، يعني قلت تخيلوا نوصل للفاينل. فلقيت الناس اللي هو ايه، لا لا لا انت لازم بقى تتعالجي، لا مريم خدي الادويه بقى، لا مريم. طب وفيها ايه يا جماعه؟ فيها ايه لما نحلم؟ فيها ايه لما نقول يا رب؟ على فكره الحاجه لما بتصدر لها الطاقه الايجابيه بتيجي. يعني انت لما بتقول ان شاء الله انا هعمل وهعمل وهعمل، وحتى لو كمان اتكلمت بصيغه الحاضر، انا واصل ان شاء الله الفاينل، انا واصل، يعني فكره انك تتكلم بالحالي باللي حاصل دلوقتي بتأتراكت الحاجة أسرع بكتير. فأنا نفسي إن إحنا نغير يعني نبطل، مدام في كده لمبة نورت امسك بقى في اللمبة دي، مش لازم يبقى كشاف نور، يعني اللمبة دي هي اللي هتنور لك حاجات كتير. وبإذن ربنا بإذن ربنا يكملوا بالأداء ده، لأن أنا متأكدة إن هم نفسهم أخدوا شحنة كبيرة جدا. رد الفعل مش مصري بس، رد الفعل كمان أوروبي وأمريكي. مش قادرة أقول لكم رد وأكيد أنتوا شايفين على السوشيال ميديا، فيا رب يكملها لنا على خير. خلوني أتكلم معاكم النهاردة في مفهوم جملة بتتقال كتير جدا. هي مش جملة، هي كلمة. كلمة ساعات بتكون يا إما عن طريق ثقة بتتحط فيك، يا إما قدر. وهي كلمة المسؤولية. المسؤولية مش كل الناس بتكون قد إن هي تشيل مسؤوليات كتير، وفي ناس بتعرف تشيل مسؤولية نفسها فقط، وفي ناس بتعرف تشيل مسؤولية آخرين، سواء في بيت أو في عيلة أو في أسرة، سواء في منصب أو في شغل. وهنا كلمة المسؤولية التعريف بتاعها بيكون مختلف تماما لما يكون في ناس مسؤولين منك، لما تكون أنت بتدير ناس. هنا المسؤولية مش فقط قدراتك الشخصية ولا فكرة أن أنت تقدر تبقى ليدر ازاي وتنصح ازاي وترشد ازاي، لا، هي في قبلها فكرة الضمير، في قبلها فكرة انه ربنا هيحاسبني على الناس اللي بتشتغل تحت ايدي او بتشتغل جنبي او بتشتغل معايا. انا هنا لازم انسى نفسي، وانت مسؤول عن حاجتك وشخصك ونفسك. وحتى لما بتبقى في وسط العيلة وكده نقدر نشيل بعض، نقدر نحتوي بعض، نقدر نميل على بعض، بس في ناس بتعرف برضو تشيل مسؤوليات اكتر من ناس تانية جوه الاسرة الواحدة. لما بنيجي نتكلم عن موضوع المسؤوليات فيما يخص العمل، فيما يخص المؤسسات، فيما يخص عدد كبير من الموظفين، لا ده كلام تاني خالص. المسؤولية هنا بتبقى حاجات كتيرة قوي، شق منها انساني وشق منها إداري وشق منها معنوي. إزاي أعرف أكون رب العمل بتاع الناس دي كلها؟ ازاي اعرف اقسم المهام بشكل ايكوال وكل واحد يكون فعلا واخد نصيبه صح، ازاي اعرف اكافئ وعاقب، ازاي احفز، ازاي انسى كل مشاكلي الإنسانية والشخصية ما تدخلش في شغلي، إزاي ما كنش بتعامل بأهوائي الشخصية، أحب وأكره، أظلم وأكافئ، أظلم حد مش المفروض يتظلم، أكافئ حد مش المفروض يتكافئ. كلمة المسؤولية كبيرة جدا جدا في محتواها وفي طريقة التنفيذ، خصوصا لما بيكون معاك تيم. وده موضوع الحلقة النهاردة، لأنه حقيقي مفهومها ضاع، مفهومها ضاع تماما، وبقت فكرة انه بترصد وبتشوف اللي هو مش المفروض ان ده اللي يحصل، لا بس اصل كذا كذا كذا، وندي اعذار لناس، لا ما فيش اعذار وفي فرقبتك اشخاص، ما فيش اعذار وفي فرقبتك مسؤوليات، ومثلا تاسك لازم يخلص في توقيت معين، ما فيش عند حضرتك الاوبشن ان انت مثلا تكون انت بتصيف وتعمل وفي ورق لازم يتمضي ومعطل ناس ومعطل حاجات. في مفهوم كبير جدا جدا نتكلم عنه النهاردة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي، و 0-15-59-55-1006. وكمان احب اقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، ودايما يا رب نكون في سلام ومحبة. فاصل ونبتدي الحلقة.

0: انه شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري
5: اتعبي

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا النجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: واحنا لو هنفضل الكشك بتاعنا فاضي كده مفيش تليفونات من شهر 6 لشهر 8 عشان انتوا بتصيفوا، نقفل. احنا نقفل بقى البرنامج خلاص كده، مش هينفع. انا عارفه ان احنا في اجازه، بس انا جيت ما خدتش اجازه ونزلت اشتغل عشان انا انسانه ملتزمه مسؤوله. 3833022 ده رقمنا الارضي، و0159555006. نرجع نبتدي ونقول يعني ايه كلمة مسؤولية، يعني ايه كلمة ان انا اكون مسؤول عن شيء تتشقلب الدنيا من حواليا، انا مسؤول عن الشيء ده لغاية اما اعمله على اكمل وجه او اسلمه لحد تاني يكون مسؤول عنه. خلينا نقول ان هي بتختلف. انا معرفش ازاي مفهوم المسؤولية بقى نسبي من شخص للتاني. انا من رأيي انه ممكن يكون نسبي في تطبيقه، بس الشيلة بتاعت كلمة مسؤولية في حتة معينة سواء تجاه بيتك أو تجاه شغلك، لا ما فيهاش شيء نسبي. انت عليك أدوار معينة لازم تعملها. الناس ساعات بتكون ملتزمة جدا جدا جدا بس بتنسى طريقة التطبيق بتاع حاجة زي كده. يعني ممكن يكون شخص مسؤول بيعمل حاجات كتيرة جدا جدا للناس بس طريقته مش كويسة، فبتاخد معاها اللي هو بيعمله. يعني الناس بتبقى عايزة كلمة حلوة، الناس بتبقى عايزة تطوير للذات بطريقة غير مهينة. يعني هقول لكم، في مثلا مسؤول يبقى فارق معاه جدا جدا التارجت بتاعه وبيهين الناس اللي بتشتغل معاه، ما بيدهمش اي تحفيز معنوي. يمكن المرتبات بتتاخد، ساعات الكوميشن ممكن او لا، لكن ما بيحسسهمش بقيمة المجهود اللي هم بيعملوه. المسؤولية ليها أكتر من شق. إزاي تبقى حتى لو أنت سنك صغير وحتى لو فرق بينك وبين المرؤوس اللي تحت إيدك إن شاء الله شهور، إنك تحسسه إن أنت مش رئيسه، إن أنت تعرف تعمل المسافة اللي بينك وبينهم اللي هي تتطلب الاحترام وعدم التجاوز، تتطلب إنه حتى لو صاحبك ومتربي معك، حتى لو أخوك، مفيش حاجة اسمها كده في الشغل، الضمير هنا يبقى موجود في سكينة كده بتفصل انه مفيش حاجة اسمها افضلية لحد عشان قريبي ولا صاحبي ولا خالص. هتعمل المطلوب منك اديك عناية. ففكرة ان يكون في ميزان عدل وانت رئيس لمجموعة من الناس، اهواءك الشخصية، في ساعات مديرين بيبقوا متضايقين من الصغيرين، في ساعات مديرين او المسؤول بيبقى مش بس متضايق، بيبقى غيران. فنفضل بقى ايه نزهق الناس الصغيره دي في عيشتها، وبيبقى باين للموضوع. يعني ساعات مثلا لو في سيده رئيسه ممكن تحط حد تاني، بنوته لطيفه داخله المكان، الناس كلها حباها، الناس شايفه ان البنت دي بوتنشال ان هي تبقى حاجه، غيظ، فنبتدي نكفر البنت دي في عيشتها مثلا. بيحصل. فالمسؤولية هنا نفسيتك، تربيتك، أهواءك الشخصية، طموحاتك اللي انت ما حققتهاش، أطماعك في حاجات تانية قدام، دي كلها بتترمي على جنب لما تبقى انت في بيزنس لوحدك، انت صاحبه وانت المسؤول اللي فيه وانت الموظفين وانت كل حاجة. اشتغل بقى بالأداء بتاعك، اشتغل بإن شخصيتك هي اللي تحكم كل تصرفاتك. بس لما بيكون في ناس موجودة في المكان، لما بيكون في departments أو قطاعات مختلفة، الطريقة لازم تبقى موزونة مترتبة، ما فيهاش الكلب مكيالين. احنا معنا تليفون، انت بتخبط لي ولا انت بتخبط عادي؟ اوكي، شوفوا بقى الاداء، شوفوا. فاللي انا اقصده انه من اهم صفات المسؤول أو المسؤولية لما بتكون في أشخاص سواء سيدة أو رجل، سواء كبير في السن أو صغير، فكرة فن الإدارة. فن الإدارة يعرف ياخد حقه كويس قوي لو في غلطة حصلت، بس من غير ما يهين حد. يعرف كويس قوي اللي هو يبقى بيقولك أنا مخصوم منك كذا، وتلاقيه وانت تبقى راضي ومبسوط لأنه انت بتحبه، فهو يعني مش بيعملها غلاسة، مش مستقصدك، هو انت غلط فمخصوم، ويبقى في علاقة طيبة الناس بتمشي. انا فاكرة كويس جدا، مش عارف اقول لكم مين خالص، بس انا فاكرة ان انا كنت قاعدة في مرة وكان في حد في الشغل، وفي حد يعني مهم جدا، يعني من الناس اللي هم كانوا سابقنا في المجال وحاجة كده. فانا دخلت على انه اللي مخصوم منه اسبوع بيكلم رئيسنا في الشغل بيقول له هيك خصمت اسبوع؟ قال له اه، وفي ابتسام يعني في ضحك من الطرفين، يعني قال له خصمت اسبوع؟ انا ده انا السي في بتاعي فله، اتخصم مني اسبوع؟ قال له اه. عارف ليه؟ قال له مش عارف والله. قال له مش عشان قلت كذا ولا قلت كذا ولا قلت كذا، عشان دي بس. فوقعنا على روحنا بالضحك، لان هو كان عامل حاجه طلع ان كانت السماعه مفتوحه، ففي مش هزار كان داير في الكنترول روم او بين المذيعين، لا يعني كان في حاجه هي كانت غلطه ما تخصوش هو، بس هو عشان ينشر للكل انه التزام. فجت يا عيني في ده، واحنا وقعنا على روحنا من الضحك، لان اللي بيخصم واقع على روحه من الضحك وبيحب جدا اللي بيخصم له، واللي بيخصم له ماشي وواقع على روحه من الضحك، عشان هنا في احترام ومحبه وتقدير، وعارف ان اللي بيخصم له ده مش قصده يقدره، بس اللي هو عايز يقوله ايه خلي بالك يعني مايك ممكن، وبرضه بيبعت رساله للاخرين انه ما ينفعش تعملوا حركه زي دي. فليها فن، ليها فن ان انت تبقى بيتخصم لك بس انت بتحب اللي بيخصم لك، عشان هو عامل لك حاجات تانية كتير، وشالك في حاجات تانية كتير، ومقدرك في حاجات تانية كتير. فن الإدارة مش أي حد يعرف يعمله. فن الإدارة ده لي ناسه اللي بتبقى دارسة المرؤوسين دول نفسيا ومعنويا، وإزاي أحفز، لأنه المحفزات كتير. في حد بيتحفز بأنه ياخد فلوس زيادة، مرتبه يزيد. في حد تاني انه يتقال قدام المجموعة ان يا جماعة احنا لازم نحيي زميلنا لان زميلنا انجز انجاز فظيع. بالنسبة له الادبي ده التقدير قدام الكل، ياخد حقه كده قدام الكل. في ناس تانية انه يترقى فيبقى اخد بوست. هي انت بتشوف، انت لازم تقرا الناس اللي معاك، لازم تقرا الناس اللي معاك عاملة ازاي. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ثلاثة ثمانية ثلاث خمسات صفر 22 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب بتاعنا. لسه ما جالناش تليفونات لسه، ماشي اوكي. بس في رقم اخره 345 بعد بيقولي مساء الخير يا مريم، عندي نقطتين بصراحة يا مريم. اختلف معاكي، اداء المنتخب لو اعتقدنا اننا لعبنا حلو فده بسبب ان بلجيكا ما لعبتش كويس، مش عشان احنا اللي ما حصلناش. لا مش للدرجة دي، لا انا ما قلتش احنا ما حصلناش، انا قلت ان احنا متحسنين كتير، انا قلت ان احنا اختلفنا في طريقة تفكيرنا، انا قلت ان احنا نقدر ان احنا نعمل حاجة. والحقيقة ان في احلال وتبديل في كل العناصر اللي موجودة، في عناصر ما كانتش موجودة في كاس العالم اللي فات موجودة المرة دي، في نسبة الاحتراف اكيد بتساعد، في روح، في تفاهم. وبعدين معلش يعني انت مثلا عندك واحد زي محمد هاني، محمد هاني الناس كلها بتقول احنا اسفين يا هاني، ليه؟ عشان هو عمل أداء ما حصلش مع تكوين جسماني ضده، ما حصلش. فإحنا بنتكلم إنه لازم نكون بندي للناس حقها، إحنا طمعانين في أحسن، يعني إحنا طمعانين في أحسن، بس مش معنى كده إن إحنا نقلل من قيمة. مش عشان بلجيكا كانت وحشة، لأ أنت لغاية آخر دقيقة كنت بتلعب حلو. وهكمل المسج بتاعت حضرتك، بس معانا تليفون فخليني. مين؟ ام محمد. الو الو،
2: ازيك يا مريم؟
1: اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك
2: حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ وحشاني.
1: الله يخليكي، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي انا سامعاك.
2: انا بحبك جدا جدا جدا جدا، وبستنى البرنامج بتاعك اللي هو بيجي دلوقتي الخميس، والبرنامج اللي بيجي بالليل انا بقول لك الف مليون مبروك عليه.
1: يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي يا رب، ما تحرمش من محبتكم دي ابدا، اشكرك.
2: وكمان عايزه اشكرك على البرنامج اليوم اللي جبت فيه المذيعات. وعايزه اسلم على واحده منهم حبيبتك قوي، انت بتحبيها وانا بحبها جدا، المذيعه دعاء فاروق ومفيده، انا بسلم عليهم من خلالك.
1: يا رب يكونوا سامعيننا دلوقتي، انا اتشرفت بان هم كانوا معايا ومبسوطه ان الحلقه عجبت حضرتك.
2: الحلقه دي كانت جميله قوي قوي قوي يا مريم، ويا ريت تجيبيهم تاني نسمعهم معاكي.
1: حاضر حاضر حاضر
2: والله حاضر. بستنى البرنامج بتاعك وبستنى اسمعك. انا مش عارفه انت بتيجي كم يوم في الاسبوع وهو بالليل؟
1: انا حاليا يعني كان المفروض يبقى ليا ايام تانية، بس احنا استقرينا ان انا اكون يوم سبت علشان خاطر يعني اطلع حلقات حلوه، لان انا بعمل اعداد الحلقات لغايه دلوقتي، فاشكر ربنا ان يعني قدرت اعمل حاجات لغايه دلوقتي راديوني.
2: حلقاتك كلها جميله. أشكر. جميله، وزوديها.
1: حاضر حاضر،
2: وانا بسلم عليك وبحبك جدا جدا، وسلمي لي كتير كتير على دعاء فاروق وانا بحبها جدا. حاضر. ونسمي اسمع صوتها وبسلم عليها من خلالك.
1: حاضر حاضر، اوعدك ان هي هتبقى معايا في كل ما اقدر، ان عشان برضه هم مشغولين وعلشان خاطر حاجات كتير، بس كل ما هقدر ان يكونوا صحابي معايا هيجوا.
2: هي بتيجي على قناه النهار.
1: صح صح،
2: انا بحب طريقتها قوي وبحب اسلوبها وكلامها وانتقاداتها، انا بحبها جدا.
1: يا بختها يا بختها، يا رب تكون سامعه المكالمه.
2: وانا بحبك جدا يا مريم.
1: مرسي يا فندم، مرسي، كتر الف خيرك، ومرسي على تليفونك الجميل ده، اشكرك.
2: شكرا. زودي لنا بقى في الحلقات اللي هي بتيجي بالليل دي.
1: حاضر حاضر حاضر، من عينيا الاثنين.
2: شكرا ليك يا حبيبتي
1: يا فندم. شكرا شكرا، مع الف
2: سلامة.
1: مع السلامة هكمل المسج اللي كانت جايالي في صلب الحلقة بقى، يعني كان في جزء الأول اختلاف مع رأيي في حتة المنتخب، بس هو بيتكلم على أنه للأسف الأعذار بنستغلها بشكل خاطئ، وبنبرر وبنتمادى وبنقول معلش عشان عنده الظرف الفلاني أو وكأن الأعذار بقت نوع من أنواع التخلي عن المسؤولية. دي نقطة مهمة جدا، هنا اتفق مع حضرتك، بمعنى ممكن الشخص ما يقومش بعمله ويخترع اي حجة علشان عارف ان اللي قدامه هيلتمس له العذر، فيبتدي يسوق فيها ويخترع حجج بعد كده ويستسهل بدل ما يقوم بشغله، ان الاسهل يخترع اعذار علشان ما يقومش بواجباته. معاك 100%. فكرة الأعذار وفكرة الحجج وفكرة أن أنا أتخلى وفكرة أن أنا أملص من المسؤولية دي حاجة بتبقى صعبة جدا. وهرجع تاني وأقول في فكرة أن أنت تبقى مسؤول عن الناس، فكرة أنه تملص من المسؤولية، الناس لما تبقى عايزة تتكلم مش عارفة تتكلم، أنت مش موجود، أو أنت ما يعني هي عايزة حد يحللها مشكلة ما دلوقتي. فدي دي مهمة جدا، لأنه خليني أقول لكم، حتى لو واحد بيعمل عامل مثلا اللي هي اسمها إيه، قعدة شاي في الشارع، أوكي، صدقوني بيبقى مهم جدا إن يبقى حد في ظهره لما يقع في مشكلة، حد في ظهره يحس إنه مسنود، يتصرف بأمان، يتصرف وهو عارف إنه في كبير هيقدر يرجع له لو هو مش قادر على حل المشكلة واحتوائها. ده مهم جدا. فكرة بقى انه الناس تتخلى عن دور هي ملزمة بيه، هي ملزمة بيه، هو في الديفولت بتاع المسؤولية. خلوني استقبل تليفون من جورج من أسيوط. ألو.
3: زي فندم، انا من أسوان.
1: انا اسفة. زيك يا جورج.
3: المهم ألف مبروك نادي الزمالك.
1: خلاص بقى، ده احنا في كاس العالم، ألف مبروك بقى مباراة بلجيكا بقى.
3: ماشي ماشي، أول ما نعرف، بس ألف مبروك نادي الزمالك، هاي الزملكاوية.
1: صح صح، بس أنا دلوقتي مع مصر، يعني أنا سبت الزمالك على جنب وبشجع مصر.
3: أنا أهلاوي من أهل أحمص، لكن ببارك لك يعني.
1: ربنا يخليك، من ذوقك من ذوقك.
3: ماشي فندم، أنا كنت عايز أتكلم بخصوص السعادة، نعمل وزارة للسعادة، وأنا مش موافق على الموضوع ده.
1: لا يا ريت حد يرفض حاجة زي كده،
3: بس هنعملها خاصة بالصعيد، بس لما جيت عندنا الصعيد نعملها، ما جيتش عندنا الصعيد بس هنعملها.
1: طب والقاهرة ايه، تعمل ايه، نفضل في ايه، وكل اسكندرية وكل الحتة دي،
3: ما انتوا عارفين السعادة مول مصر وما اعرفش مين ومين والحاجات دي، فاحنا هناخد شوية يعني منكم شوية.
1: تفتكر
3: نعمل حاجة؟
1: طب ما نبقى في ما نبقى كلنا في الحلو كده مع بعض، ايه رأيك؟
3: طيب ما انا عارف.
1: طب قولي وزاره السعاده دي لو اتعملت انت عايزها ايه، يعني متخيل ان تبقى عامله ازاي، ايه واجباتها، تعمل لنا ايه؟
3: هتعمل مثلا شويه مزارع للناس وغلابه،
1: اوكي،
3: الناس تبع غلابه يعني، وشويه منافس للخضار والفاكهه، نجيب من الخضر من المنبع على الـ على الـ على الـ على الشركه يعني، على الشادر على طول، على المكان اللي نعمله على طول، بدل ما تبقى 100 يد تنجل في الحاجات دي، نجل يد واحدة.
1: طيب
3: واخد بالك حضرتك،
1: وايه كمان؟
3: وشوية مراكز طبية بسيطة،
1: أيوة،
3: وشوية مثلا حاجة زي ميني أوبرا، ميني مسرح، ميني سينما، يعني شوية حاجات كده يعني تخلي الناس اللي في الصعيد دي يحس انهم عايشين يعني.
1: مفيش مسارح خالص في المكان اللي انت فيه؟ مفيش مثلا سينما؟ مفيش حاجات كده
3: يعني؟ في حاجات بس مش بتغطي كل الحاجات اللي حضرتك يعني، مش بتغطي القرى يعني، انت ما زلتش عاملين القرى ارمانت ولا اسنا ولا ادفو ولا معرفش ايه ولا مناطق كتيره قرى يعني، فالقرى دي مش مغطيها، ممكن المدن بس، اسوان، لوكسور، جنة، لكن المناطق القرى البعيده دي حضرتك هتلاقي فيها مثلا الناس بتلعب كورة حلو، وناس بتغني، وناس بتقول شعر، وناس بتقول ثقافة، وناس بتقرأ أدب، وناس بتقرأ فن. احنا مش يعني مش ملمين بالنت والحاجات زيكم في القاهرة وكذا يعني، انا عندي نت ولا موبايل مش عارف ايه، ولا انا موبايلي 100 جنيه. عارف موبايل 100 جنيه ده اللي بزراير؟
1: عارفه. والله مريح نفسك ومريح دماغك، اوعى تفتكر ان انا اللي سعيده وانت اللي مش سعيد، ده انت في نعمه ان انت مش في الدوشه بتاعت الانترنت وان تحس ان يومك بيتسرق منك وانت مسحول كده، تطلع من حاجه لحاجه لحاجه لحاجه، صدقني
3: احنا حضرتك عشان ما اعطلش حضرتك وقتك يعني، احنا بنؤمن بالاسره السعيده، واخد بال حضرتك، البسيطه اللي هي،
1: ودي نعمه كبيره،
3: دور على الكفاف. وبعدين كان في تسمع عن حد قداسة البابا؟ طبعا اكيد تسمع عنه.
1: طبعا
3: قداسة البابا شنودة.
1: طبعا
3: بيقول لك الذين ليس لهم احد يذكرهم، فاحنا في الصعيد يعني لا يعني في ناس عندنا منسيه شويه، واحنا كنا عايزين نعمل حاجه مثلا يعني تجرب ونضم نجوم اس ام معانا مثلا تدعمنا، مش تدعمنا فلوس، احنا مش محتاجين حاجه من حد، تدعمنا في المعنويا وفكريا.
1: انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الصعيد فيه كنوز حقيقي، وانا عارفه كمان ان في ناس خيره كتير جدا وفي رجال اعمال كتير جدا جدا. ما فيش فكره انه، لانه طبعا الدوله بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه، بس ايد لوحدها مش بتسقف. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتعمل مشاريع وبتعمل حاجات اللي هي الحاجات الاهليه او الحاجات رجال الاعمال بيعملوها. ما فيش مثلا رجال اعمال معروفين يقدروا مثلا انتوا تروحوا تعرضوا عليهم مشاريع وتقولوا لهم مثلا عايزين نعمل مسرح هنا، عايزين نعمل سينما هنا؟
3: نطرح الفكره عشان برنامج حضرتك مسموع، يعني مش عشان عايزين دعم مادي ولا حاجه من حد او مساعده، احنا عايزين دعم فني، دعم يعني يعني حاجه تعمل تسليط ضوء على حاجه معينه.
1: طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا تحت امرك، ولو حد، لو حضرتك عندك مثلا فكرة أو مشروع أو حتى دراسة جدوى لحاجة هتنفع المكان اللي حضرتك فيه، ابعت لنا ونشوف نقدر نعمل إيه. أنا تحت أمر. ابعت على صفحة نجومة في أم ونشوف نقدر نعمل إيه من عناية الاثنين. ابعت اتفقنا. يعني خش مثلا على صفحة نجوم أف أم، ابعت اتفقنا خاص ببرنامج اتفقنا، وانا اوعدك ان نشوف نقدر نعمل ايه. انا ما اعرفش طبعا اللي ممكن حضرتك تبعته هنقدر على تنفيذه ولا لا، بس اوعدك بالمحاوله.
3: طب ثانيه يا استاذه مريم، فهمتني غلط. انا مش عايز انك تعملي المشروع، انا اقدر اعمل المشروع، بس انا عايز دعم.
1: انا ده اللي انا اقصده، يعني ممكن حضرتك تبعت لنا ونشوف احنا نقدر نوصله ازاي بطريقتنا وبصوتنا، ونقدم لكم الدعم على الاقل المعنوي والاعلامي اللي ممكن يساعد حضرتك في ده.
3: والفني.
1: حاضر.
3: ان احنا مجموعه اسره مثلا 2000 اسره 3000 اسره مع بعض بنحاول نعمل حاجه، يعني نضلع الصعيد من الكبوه اللي هو فيه، لأن الصعيد في كابوة جديد. عندنا الصعيد ما رحتيش القرى، يعني في قرى معينة ما رحتيش أو اسمها ما تسمعش عنها، فلو جيتي يعني ممكن يعني هي مثلا حضرتك تدمع على الناس يعني، أو تبكي بالبلد زي ما بيقول، ما عرفش تقولها إيه، لكن احنا بنقولها تبكي يعني. معلش انا بتكلم بسيط شوية، معلش.
1: لا لا لا، تحت أمرك، أنا فهمك، أنا فهمك يعني، فهم حضرتك بتحاول توصل لي إيه.
3: فلكن هي عملية طبعا، احنا ربنا معنا وبنسعى لحاجة معينة وافكار سليمة وافكار مظبوطة، ونقدر نسعد نفسنا واللي حوالينا
1: يا رب. وانا متأكدة لما صوت حضرتك والافكار اللي انتوا عايزين تعملوها. بص خليني اقول لك على حاجه استاذ، اولا بشكرك جدا على تليفون حضرتك، وان انت
3: انا راجل بسيط يعني.
1: على راسي من فوق، على راسي من فوق بشكرك على كل المحبه اللي انت اتكلمت بيها.
3: تديني جايزه، تديني جايزه عشان انا ما عنديش نت ولا كمبيوتر.
1: والله انت عندك نعمه في الصعيد اللي انت كفايه ان انت قاعد في الغيط وحواليك كده العصافير والحمام والمشية والحاجات دي، وفي روقان وقاعد بتتشمس.
3: انا شغلي في القاهره اساسا، بس انا حاليا في اجازه طويله شويه عشان معايا حد عمل حادثه، لكن انا شغلي اصلا في القاهره لوكيشن، باخد يعني مع مهندسين زي سعد مهندس، بختار اللوكيشن.
1: ألف سلامة وربنا يطمنك عليه، ربنا يطمنك. أنا بشكرك، أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله إن شاء الله نبقى على تواصل.
3: وألف ومصر ألف مبروك لمصر مقدمة إن شاء الله.
1: يا رب يا رب، دعواتك دعواتك. شكرا شكرا. بحس جدا وبقدر جدا جدا الأصوات اللي بتيجي من مناطق، لأن دي محبة. يعني أنا ما بشوفهاش شكوى قد ما بشوف إن هي محبة، محبة إن هو عايز المكان اللي يبقى عايش فيه أحلى، حاسس إن الناس اللي حواليه تستاهل إن هي تفرح وتتثقف، عايز ولاده يروح مسرحية، عايز يروحوا السينما ولو حتى حاجة بسيطة. فده حلم مشروع، يعني أنا بشوف إنه حلم مشروع، بس أنا كمان شايفة المسؤوليات كبيرة جدا، فلازم كل الأصوات تكون ليها قنواتها اللي بتوصل فيها. أنا شايفة إن في مجهود كبير، أنا بقول اللي ليا واللي عليا على فكرة. يعني أكتر من مرة انا نوهت مثلا على فكره الطرق اللي اتعملت عندنا في مصر في القاهره، وما كانش يعني مش رايي انا، مش رايي انا بس، يعني انا دلوقتي بقيت باجي في شغلي في 25 دقيقه تقريبا، غيري لما بيجي من بره وبيركب الطياره وبينزل على مصر سواء كانوا اجانب قابلتهم او كانوا مصريين مغتربين وبينزلوا مره في السنه، دايما يقولك الدنيا اتغيرت، الدنيا اختلفت، الطرق مش عارف ايه بتاع. فانا حاسه ان هي مرحله مرحله، يعني ممكن لازم نبتدي بالعاصمه، لازم نبتدي بجوه القاهرة، بس مش معنى كده ان المراحل الجاية مش جاي دورها. اتمنى ان يجي دورها بسرعة، وان احنا نبقى قادرين ونبقى عندنا التمويل اللي يقدر ان هو يخلي كل شبر في مصر قمر ومنور، وناسه اللي ساكنين فيه فرحانين بيه، لان ده حق. يعني استاذ جورج ده حقك ان انت تبقى مبسوط، وان انت تبقى عايز تروح سينما، وان انت مش حاسس ان كل الخروجات الحلوة في القاهرة وكل السينمات في القاهرة وكل المسارح ما هو انا مراعية جدا ده، بس أتمنى أنه يكون عندك التمويل الكبير اللي يأهلك أنك تخلي كل ناس في كل حتة في مصر مبسوطين وفرحانين. الشيلة تقيلة جدا، ومع كمان تغيير العملة والضغوطات اللي على مصر وعلى الحاجات اللي عمالة تغلى عليك بالليل بسعر والصبح بسعر، انت بتتكلم كده في حتة بيت صغير. لما يكون بلد يعني الواحد بقى بيبص على الحاجات بطريقة مختلفة. بس أتمنى وبضم صوتي لصوت حضرتك، ويكون في الخطة إن كل شبر في مصر يكون بيتم تطويره وتحسين المعيشة فيه، والناس اللي فيه تفرح والناس اللي فيه تتبسط، لأنه دي مسؤولية كبيرة لازم أكيد في يوم من الأيام هتحصل، بس يعني ربنا يوفر بس ويكرم بالموارد وكل حاجة تتعمل. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
7: بالياباني. أبيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام
1: الرابعة على نجوم اف ام. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان. وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية. قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم. نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراضي للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة. وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرز الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي. وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة وتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة. وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف. وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين

0: الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في تشغيل ودعم الشباب. منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي. نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيد.

0: السماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه شايفة البرومو بتاع بينه وبينها، مبروك لأحمد الهواري واليمنى على البرنامج، وهتفرج عليه. أنا ما اتفرجتش فهتفرج عليه، البرومو شكله لطيف، ربنا يوفقهم يا رب ويعملوا كونتنت حلو. يعني معايا أحمد من الشرقية. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: ازيك يا أحمد، عامل ايه؟
2: أنا الحمد لله. حضرتك الأخبار؟
1: أنا الحمد لله، طمني عليكم، كله حلو؟
2: زي الفل الحمد لله. تفضل. يا رب تبقي دايما بخير.
1: وانت كمان تفضل. تحب تقول ايه النهاردة؟
2: هنقول ان انا النهاردة كان يوم اجازة المفروض في البلد كلها يعتبر، بس انا نزلت الشغل.
1: وانا نزلت الشغل. وانا نزلت الشغل. وانت نزلت الشغل. احنا ناس مكافحة، احنا ناس مسؤولة.
2: وعمال انا بحب الشغل، يعني انا بحب الشغل وبحب الناس اللي معايا في الشغل بصراحة.
1: ده مهم جدا.
2: يعني هم ناس لذيذة.
1: البيئة بقى بتاعت الشغل اللي انت بتحبه ده، هل الناس زملائك هم السبب فيها، ولا تقدر نقول ان مديرك خلقها؟
2: بصراحة ما قدرش اقول ان يعني هم بس السبب، ما قدرش اقول برضو ان المدير السبب، هم الاتنين خلقوها. ان هم الاتنين بصراحة عملوا بيئة عمل تحفة.
1: حلو. قولي بقى، قولي ايه بيئة العمل التحفة اللي انت موجود فيها؟ وطبعا نمسك الخشب، ربنا يديمها عليك مدام انت مبسوط، لانه
2: يا رب يا رب.
1: مش كل الناس بتبقى مبسوطة وهي رايحة شغلها للأسف. في ناس بتبقى حاسة انه انا مضطر. حتى كان مبعوت لي مسج هنا انه اهو هقولها لك بالضبط، كانت مبعوتالي انه حد بيقول كلامك صح يا مريم، بس اهم حاجة في ده كله المادة، استحمل اي حاجة عشان خاطر الفلوس، هي دي الحاجة اللي انا محتاج لها وبروح عشانها الشغل. فاهم؟ فقول انت بقى، المدير خلق الروح دي ازاي، وكمان انتوا خلقتوا الروح دي ازاي في الشغل؟
2: اقول لحضرتك، المادة اكيد مهمة جدا، يعني
1: طبعا.
2: اكيد انت بتنزل الشغل كل يوم الصبح عشان تجيب فلوس تشتغل في اي شغل.
1: طبعا.
2: بس فكرة ان انا اروح الشغل الناس اللي معايا يبقوا حلوين، واحنا صحاب بنفطر مع بعض وبنقعد مع بعض وبنساعد بعض في الشغل، فدي برضو ميزة حلوة. يعني مثلا لو حد لسه جاي جديد بيبقى دايما ما بيعرفش يعمل الشغل،
1: انتوا بتحتووه بقى.
2: هم بيحتووه بصراحه، يعني انا اول ما جيت الشغل هم احتووني وعلموني الشغلانه ازاي وعلموني.
1: انت بتشتغل في مجال ايه يا احمد؟
2: بشتغل في مجال العقارات.
1: اوكي.
2: بس فبحس ان هم علموني بصراحه ازاي اعمل مكالمه وازاي ابتدي.
1: يا عيني عليك، هو انت من الناس اللي بتتكلم الكول سنتر اللي بيكلمنا؟ يا مسبتشي ليه يا احمد كده؟
2: لا زي احنا يعني بيجيلنا ليد وبنشتغل بيها يعني.
1: اوكي. اتقفل في وشك السكه كتير؟
2: يا حضرتك ما تعديش يعني.
1: طب ازاي حاولت يكون ليك اسلوبك في ان انت تكاتش العميل؟ يعني ازاي برغم ان انت عارف ان السكه هتتقفل في وشك في اي لحظه، ازاي ان انت عارف ان الناس ممكن تبقى زهقانه من كتر المكالمات دي، انك بتقدر تخلي العميل اللي قدامك حتى لو مش هيشتري ما يقفلش السكه، يسمعك؟
2: هقول لك انا
1: ده فن اصله بقى، ده فن.
2: هي موهبه برضو من عند ربنا في الاول في الاخر يعني. هي اول ما بتفتح المكالمه بتبتدي مع العميل بتشوف هو برضو محتاج ايه، انت بتقدم له خدمه، فانت ما ينفعش يبقى همك ان انت تبيع له، لازم تعرفه الاول، هو يعرفك، يثق فيك، انت برضه تتعرف عليه اكتر، ان انتوا في الاول في الاخر تبقوا حتى اصحاب عشان تقدر تتعامل معاه.
1: يعني لازم تدخله بحته ذوق وبحته لطيفه وبحته ان انا مش بتطفل عليك، انا بقول لك يعني انا عندي الحاجه دي، تحب تسمع تعمل حاجه كده يعني؟
2: بالظبط، انا عندي الحته دي لحضرتك وقتك يسمح. ما فيش مشكله.
1: طب لو قالك لا ما يسمحش؟
2: في الوقت ده بنقول شكرا واسف على ازعاجك.
1: اوكي. لكن ما بتقولوش طب اكلم حضرتك امتى تبقى فاضي، طب انا كنت عايز اقول لك، ما بتزنش بقى؟
2: ما بزنش، عشان هو لو عايز يسمع هيقول لي كلمني بالليل.
1: اوكي
2: بالظبط. فيعني دايما مثلا احنا مثلا لو هنخلص شغلنا مثلا الساعه 8 او 9 يقول لي مثلا كلمني يا احمد الساعه 7.
1: طب هسالك على حاجه عشان اعرف سيكونس الاحداث، بس هو انت لما بتتكلم بتعرض على حد مشروع، لو هو انترستد فيه او عايز بيكمل المكالمه معاك، هنا انت دورك بيقف عند دي، بتبقى انت حققت التارجت المنوط بالمكالمه دي، ولا المفروض بتمشي معاه ستابس تانية؟
2: لا هو دايما بمشي معاه ستيب ستيب. ليه؟ لان مثلا انا عرضت عليه مشروع واحد، افرض ما كانش مناسبه.
1: انت مثلا بتعرض عليه في 6 اكتوبر وعايز في التجمع مثلا.
2: بالظبط، فبروح معاه التجمع بقول له حضرتك مثلا حابب تشتري شقه ولا فيلا، طب ليه؟ ما برضه فكره ليه دي مهمه جدا، هو بيشتري بفلوس. بس دي الفكره كلها.
1: طيب عرفت تبيع حاجات؟
2: لا صدقني لسه جديد، يعني ما كملتش حتى الاربع شهور يعني.
1: اوكي، لسه ما بعتش ولا يعني ما وصلتش الكلاينت اللي انت بتكلمه انه انت تبيع له حاجه؟
2: لا لا، يعني لسه ما توفقتش برضه في الحته دي قوي.
1: طب ربنا يوفقك، لان انا حاسه ان انت انسان ذوق.
2: ربنا يخليك، ربنا يخليك. انا بجد مبسوط قوي ان انا كلمت حضرتك،
1: نورتني وشرفتني، ميرسي على ذوقك.
2: بنورك بنورك،
1: ميرسي ميرسي. وربنا يوفقك يا رب، وتبيع كده كام حاجه وتاخد الكوميشن بتاعتك وتبقى مبسوط يا رب.
2: يا رب يا رب
1: ان شاء الله. بشكرك يا جدا يا احمد، شكرا، ميرسي. بصوا يا جماعه، يعني عايز اقول لكم ايه، ولا تليفون ولا هعلق ولا ده ولا ده. فاصل فاصل، مفيش شخصيه. فاصل.
3: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. إلحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: العالم الخارجي
1: صح.
0: يبقى عنده جزء حتى منها.
1: وهكمل كمان على كلام حضرتك طبعا. فكرة كمان ان احنا نعرف نشيل مسؤولية بعض، ما يبقاش طبعا. الواحد مركز في حاجته هو وفي في البابل برضو بتاعته هو وفي اولوياته هو، انك تعرفي تحطي نفسك ترجعي نفسك للصف التاني او التالت وقت ما يكون غيرك اللي محتاج الفوكس ده.
0: طبعا. والتعاون
1: صح.
0: المسؤولية معاها تعاون
1: صح.
0: يعني اللي موجود في البيت كم فرد، لو واحد مثلا البنات مثلا هيطبخوا، الشباب طب قوم اعمل
1: الشاي، بحبش
0: فاهمة قصدي؟
1: اه
0: يعني في حاجات كده، في تعاون، في مسؤوليات بسيطة. ابسط حاجة خالص، افتح باب الشقة. مين اللي يفتح باب الشقة؟
1: كلنا بقى نقوم نفتح مرة واحدة في الشقة.
0: لا
1: لازم
0: لا.
1: الراجل يقوم يفتح باب الشقة طبعا.
0: لا الراجل
1: طبعا.
0: انا لما يتعود من هو عندي ان هو اللي يفتح باب الشقة
1: صح.
0: لما يكبر ويبقى راجل ويروح
1: مش هيخلي ولا مراته ولا بنته ولا اي حد يتبهدل.
0: ايوه. وبعدين هو مين بيقول فقد الشيء لا يعطيه؟
1: لا بيعطيه وبزيادة.
0: ساعات بيعطيه
1: وبزيادة.
0: إيه؟ لان هو افتقده
1: صح.
0: افتقده غصب عنه مش بمزاجه. فهو لا بيعطيه. فأنا يعني حبيت أشارك مع حضرتك في الحتة دي.
1: يعني أولا لو مدي أول مداخلة لحضرتك، مداخلة قمر زيك، وبشكرك جدا عليها لأنك باين أنك شخصية جميلة.
0: الله يبارك الله يبارك.
1: مرسي يا مدام هدى.
0: أول مرة أنا من أسبوعين ثلاثة كده شاركت مع حضرتك.
1: أوكي.
0: وكان لي الشرف صراحة يعني.
1: نورتيني وتنوريني دايما.
0: يعيشي دايتين اللي منور البرنامج ديك يا حبيبتي.
1: مرسي.
0: وبالكاست اللي معاكي
1: ده يا رب. مرسي ربنا يخليك. شكرا على تليفونك جدا.
0: شكرا
1: ألف شكر.
0: يا حبيبتي. مرسي.
1: مرسي مع السلامة. مع السلامة. في كمان حد اللي بيقولي اسمها نصبة شاي. شكرا. قعدت ادور عليها. ده رقم مش من مصر. اخره 4120. فماشي. هنطلع فاصل. ما بلحقش حتى عقب، وانا مهم التعقيب عندي جدا، لان البرنامج بالنسبه لي هو التعقيب على التليفون. لا خلاص يعني كبستينيا يا عبد الله. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: صافنت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الفنانة صفوة.
2: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
1: في اسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: لم تشوف محطة قدامك اهي في الكراتين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
2: اصل اخويا زمان حكالي
3: انه لما جابك في كرتونة.
2: انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
1: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/ethnoboomfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن مفهوم المسؤولية وازاي ان المسؤولية دي فيها اكتر من زاوية واكتر من جزئية واكتر من مبدأ لازم يكون جوه الشخصية عشان يتقال ان ده شخص مسؤول بيقوم بواجباته، مريح الناس اللي موجودين معاه، الناس مبسوطة وعامل environment او عامل بيئة عمل طيبة. في نوع تاني بقى من المسؤولية بتبقى وكأنها رقابة ذاتية، هأجلها للآخر لأنه عايزة أتكلم برضو قبل ما الحلقة تخلص عن نوع من المسؤولية هو بيترمي في قلبك أنت ما بتكونش مقرر، ويمكن ما فيش أي حاجة تربطك بالشخص اللي قدامك أو يكون عليك أي واجبات تجاهه، لا بيشتغل معاك ولا مثلا أنت لازم أن أنت تكون واخد بالك منه ولا أي حاجة خالص، بس أنت بتحس تجاه الشخص ده بمسؤولية، بتكون شفت زاوية قلبك اللي شافها، مش فكرة أن في مصالح أو في مرتب أو في ترقية أو في بونس، لا لا لا لا، أنت ممكن يكون حاسس بمسؤولية تجاه صديق ليك، حاسس بمسؤولية تجاه حيوان أليف مثلا في الشارع، حاسس بمسؤولية لشخص ما فيش بينك وبينه أي مصلحة بس قلبك بيقولك ان انت عايز تنصحه النصيحة الفلانية، ان انت عايز تقوله خلي بالك من الحاجة العلانية، ان انت بتراعي ربنا في نصيحة خالصة مفيش اي نوع من انواع المصالح فيها. دي مسؤولية بتبقى يعني ربنا زرعها كده في قلب الواحد انه يكون بيحس بالآخر، يكون مش هقول صعبان عليه اللي قدامه، لا، احساس المسؤولية ده بيبقى حب، بيبقى انك عايز تشوف اللي قدامك ده احسن حاجة في الدنيا، مش عايز اي بدون اي مصالح، انت بتعمل لخيره فقط وكأنه من عيلتك وكأنه من بيتك وكأنه يخصك. دي قليل جدا لما بتظهر، بس لما تظهر اوعى ما تقولش اللي كان لازم تقوله، لان ده ربنا اللي حطاه في قلبك عشان تقول لفلان الفلاني او لفلانة الفلانية خلي بالك او خلي بالك، لان انت ممكن لو ما قلتش يقع في حفرة، ممكن كلمتك دي تسنده، ممكن كلمتك دي تلحقه، ممكن سندتك ليه تفرق معاه جدا، وخصوصا لما بيبقى عارف ان هي من قلب طاهر مش عايز منه حاجة. ففي مسؤولية مش ما فيهاش مصالح، ما فيهاش حتى يعني ساعات بنقول احساسي بالمسؤولية تجاه فلانة لان دي عشرة، ما اقدرش ابقى عارفة ان هي بتغرق في حاجة واسيبها، ما اقدرش ابقى عارفة ان شكلها وحش في حاجة وما اقولهاش، ما اقدرش ابقى عارفة ان ممكن كلمتي تساعد مثلا في قرار ليها واسيبها غرقانة، يعني ده بخل، بخل في المشاعر وبخل في المحبة وبخل، وهتلاقي اللي هيبقى عنده في يوم من الايام نصيحة ليك تفرق معاك وهيبخل ان هو يقولها لك، ما تفرقش معاه. احساس ان الناس تفرق عند بعض دي حاجة حلوة جدا. في كمان مسؤولية الرقابة الداخلية على من الشخص على الشخص نفسه، في رقابة داخلية ان انت ممكن يبقى قدامك مغريات الدنيا، ممكن يبقى قدامك حاجات كتير قوي من موقعك من مركزك من علاقاتك تقدر تتحصل عليها، لكن انت عندك رقابة ذاتية، انت عندك ربنا قبل كل حاجة شايفك، شايف انت بتعمل ايه، شايف انت بتستغل مكانك ازاي، شايف انت بتدي لنفسك الحق ان انت تاخد حاجات مش من حقك ازاي. الرقابة الذاتية دي منك ليك وعندك ليك، دي مسؤولية محدش شايفها غيرك انت وربك، المسؤولية دي محدش هيتحاسب عليها غيرك، انت اللي هتقبل على نفسك حاجة غلط، وانت اللي هتقبل على نفسك فلوس حرام، وانت اللي هتقبل على نفسك هدايا مش من حقك، وانت اللي هتقبل على نفسك حاجات كتير جدا جدا انت ما تعبتش فيها خالص، ما عملتش فيها اي حاجة غير ان انت استغليت المسؤولية المفروض مؤهلة ليك. هنا الضمير بيشتغل، هنا الرقابة الذاتية بتاعت الشخص على نفسه وعلى يوم ما هيقف قدام ربنا ومحدش هينفعه، دي مسؤولية تانية خالص بقى، دي مسؤولية أنا بقولها وأنا عارفة ومتأكدة إن هي قدام ربنا دي حاجة كبيرة جدا، إن أنت كان يبقى قدامك إنك تعمل حاجات غلط كتير بس أنت اخترت الصح، وكان قدامك إن أنت مغريات كتير وتسهل لناس حاجات وتعمل لناس حاجات وبتاع، بس أنت اخترت إنك تبقى شخص نظيف. نظافة القلب والضمير والسيرة دي مسؤولية كبيرة جدا، يمكن محدش يكون شايفها بس ربنا شايفها، ربنا شايفها. أنا بشكركم جدا جدا جدا على حلقة النهاردة. لا ندعت والتليفونات جات، أيوة نصحى كده مع بعض، مع إن النهاردة أجازة رسمي وبتاع، بس نزلنا اشتغلنا تكلمونا. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي، ودايما تبقوا في أجازات وفرح وتصيفوا حلو، والناس تستمتع بكل وقتها، وكل مكان في مصر يبقى حلو، وكل مكان في مصر يبقى جميل. وقابلكم الأسبوع اللي جاي ومصر معدية كمان من الماتش اللي جاي، وكلنا فرحانين بيهم بإذن ربنا. مشكوركم جدا جدا، ميرسي عبدالله أنك كنت معايا النهاردة، وإن شاء الله قابلكم الأسبوع اللي جاي. باي باي.

معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية. وطبعاً

0: 301-950.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام تضامن مصر مع لبنان.
2: وزير الخارجية ونظيرته البريطانية يرأسان دورة ثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية.
1: قافلة المساعدات رقم 216 تدخل إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
1: وزارة الإسكان تعلن عن تخصيص أراضي للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة.
2: وزارة التنمية المحلية تعلن عن تركيب أجهزة متطورة لرصد الكربون الأسود والميثان في 12 محطة بالقاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي.
1: وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي والبيئة والتخطيط والصناعة والتنمية المحلية تعقد اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ مشروع القرية المنتجة.
2: وزير الاستثمار يؤكد التحرك على عدة مسارات لتحسين تجربة المستثمر وجذب الاستثمارات المؤهلة للتصدير والتوظيف.
1: وزير العمل يؤكد التوسع في التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص بشأن التوسع في التشغيل ودعم الشباب.
2: منظمة الأمم المتحدة للسياحة تشير إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر في الربع الأول من العام بنسبة 16% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nugumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تأتي جماعتكم معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل والجمال والأجازة واللذاذة على كل اللي بيسمعونا على نجومة في أم 100.6 أو بيتفرجوا علينا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة من معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. بنكون معاك كل يوم أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 مهما كان انتوا فاكرين انكم هتكونوا رايحين في الطريق مسافرين راجعين مخلطين شغل أيا كان اللي انتوا فيه وأي مكان هتلاقونا معاكوا بكل حاجة وكل موضعنا. وكمان بنقرأ المسجز بتاعتكو على واتساب 015-595-2106. عامل ايه يا منير؟
2: يا بقى دينا مساء الفل عليك ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. نرحب بيكو ونبدأ معاكو حلقة جديدة جدا من برنامجكم الإذاعي المفضل معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل أربع وخميس وسبت من 5 لـ7 على الهواء مباشرة. بنبسط جدا بوجودنا معاكم علشان ندردش ونفرفش ونتبادل أطراف الحديث سويا وكمان نطمن عليكم ونتمنى لكم السلامة والسعادة فيما تبقى من الويك اند. ايه في الويك اند اللي لسه بيبدا يا جدعان؟ احنا مش السبت يا جدعان، احنا حلقه الخميس فنصحى مع بعض كده للكلام. بس اكمن
1: عشان اجازه. بس
2: لا مش عشان اجازه، النوم مقلوب عشان كاس العالم، فبالتالي انا عايش بتوقيت سياتل،
1: توقيت تاني يعني.
2: انا عايش بتوقيت سياتل، فاي حد عايز يقابلني يظبط معايا بتوقيت سياتل. تعالى الساعه 3 العصر في سياتل.
1: اتفضل.
2: عامله ايه؟
1: ازيك؟
2: كله حلو،
1: كله زي الفل،
2: تحفة. طب الحمد لله. كاس العالم ايه؟ قلت لكم في حلقه امبارح ان في ملحمه هتتلعب بالليل ما بين انجلترا وكرواتيا.
1: هو قال وحصل
2: والله،
1: وحصل يعني بصراحه. هو لما بيقول تسمعوا الكلام
2: احيانا، والله احيانا كده بالواحد ربنا بيكرمه. بس اللي فاتوا ماتش امبارح فاتوا كتير جدا، فاتوا فاينل مبكر لكاس العالم في اول راوند في البطوله في دور المجموعات، وتشيز حاجه غريبه شويه لان في البطولات المجمعه الواحد متعود عليه ان مستوى المنتخبات بيعلى مع كل ماتش، المستوى بيعلى مع الماتش الثاني مع الماتش الثالث وصولا بقى للادوار النهائيه، فبتلاقي مستويات المنتخبات كلها وصل للبيك او في اعلى مستوياتها. انما المفاجاه ان انت تلاقي اول ماتش للمنتخب الانجليزي واول ماتش للمنتخب الكرواتي اللي هو صاحب المركز الثالث في البطوله اللي فاتت، وتلاقي الليفل ده والريتم ده والاداء ده من الفرقتين، والماتش يخلص 4-2 لصالح المنتخب الانجليزي، حاجه قويه جدا وريتم عالي جدا وكره حلوه جدا ولاعيبه بروفيشنالز جدا ونجوم جامدين جدا. يعني لو اتكلمنا على كام اسم بسيط بس من المنتخب الانجليزي هتلاقي عندك، خد يا سيدي هاري كين، خد جود بيلينغهام، خد ديكلان رايس، خد ماركوس راشفورد، هنكتب كتير جدا اسامي في المنتخب الانجليزي. وهكذا برضو نفس الكلام في المنتخب الكرواتي. ماتش انتهى 4-2 بس ملحمه للناس اللي بتحب الكوره. اللي فاتها الماتش خشوا اتفرجوا على الهايلايتس هتبسطوا جدا.
1: واكتبوا لنا برضو يعني، اكتبوا لنا اللي انتوا هل اتفرجتوا، ايه رايكم في الماتش، هتتفرجوا مع مين على الماتشات اللي جايه، متحمسين لانهي ماتش بالظبط، علشان في حماس كتير جدا جدا للماتشات اللي جايه كتير. ويوم الاثنين يعني لو ناسيين او مش فاكرين فاحنا بنلعب 4 الفجر يعني، فقولوا لنا برضو بتعملوا ايه وبتعملوا ايه دلوقتي، مسافرين رايحين جايين واكلين، هتاكلوا ايه النهارده،
2: شاربين اكلين سارقين مع بعض.
1: كلنا كل حاجه بنعملها مع بعض، ما نفرقش عن بعض ابدا. يا عمري ابعتوا لنا واتساب 015-595-2106. هنروح نسمع الاغنيه ونرجع لكم على طول.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا اهلا.
2: ايوه كده يا 300 ألف. اهلا وسهلا
1: يا مرحب. وحشتونا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت. نتمنى يا رب دايما تكونوا بخير, تكونوا في افضل حال, ويكون كل شيء على ما يرام. نرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار, رجع من مشوار, بتعمل امر كده امر كده, في البيت او في الشغل او في العربية او في السكة تحديدا. نتمنى لك السلامة والسعادة. نحب نطمن عليكم كمان لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه, يا ريت تبعتوا لنا تقولوا لنا عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش, وبعتوا لنا على الرقم السهل بتاع الواتساب. سهل جدا نحفظه يا جماعه, عادي
2: بسيط اصلا, يعني ما فيهوش مشكله. 015 59 1 0 6. سهله بسيطه مش مستاهله. هتبعتوا لنا واتساب, هنقرا المسج, هنرد عليكم كل الحاجات اللي انتوا عايزين تبعتوها لنا. اغاني نشغلها,
1: مواضيع نقولها. اعملي كده على اللور ثيرد اللي تحت
2: اهو.
1: شاور الناحيه الثانيه. يلا بينا.
2: ماشي, نتكلم في ايه بقى؟ نتكلم في الجو, بما انكم سافرين, وفي ناس هتسافر النهارده, في ناس سافرت امبارح, في ناس ممكن ما تسافرش, يعني بلغونا برضو قولونا ممكن نتقابل. الهيئه العامه للارصاد بقى الجويه قالت ايه؟ قالت ان هو هيسود بكره الجمعه طقس معتدل الحراره في الصباح الباكر, حار رطب على شمال البلاد, شديد الحراره على جنوب البلاد, ومعتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء, مائل للحراره على جنوب الصعيد. وكمان حذرت الهيئه من شبوره مائيه من 4 ل 8 الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى شمال البلاد وشمال الصعيد ووسط سيناء وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة. وقالت الهيئة كمان انه في ارتفاع في نسب الرطوبة بيزيد من الاحساس بحرارة الطقس, من المتوقع في الظل ان هو يتراوح من درجة لاثنين. فكل اللي مسافرين يخلوا بالهم لو هيسافروا بدري الصبح بكرة, يخلوا بالهم من الشبورة, علشان الفقرة اللذيذة برضو اللي منير عايز يقولها, درجات الحرارة في جميع المحافظات.
1: يلا يا منير سمع عمو.
2: سمع.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة متوقعة بكرة بإذن الله في القاهرة العظمى 35 والصغرى 24, اسكندرية 27-24, بورسعيد 28-23, اسماعيلية 34-22, شرم الشيخ 37-27, أسيوط 37-24, وأخيرا سوهاج 38-25. فتحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش, وإن شاء الله يبقى الصيف لذيذ عليكم كده, وكل الناس تتبسط أيا كان الخطط اللي مخططين يعني تعملوها الفترة اللي جاية. والناس الناس اللي بتمتحن كمان
2: ثانوية عامة,
1: بيست اوف لك,
2: كل سنة وانتوا طيبين.
1: لو في أي حاجة واقفة معاكم, في أي مراجعات نهائية, في ملزمة مش لاقيينها, سؤال محتارين في إجابته, عايزين أي تيبس لأي حاجة في العلم, يعني انتوا عارفين امبارح كان الدينا بتوعينا, فبرضه هتوعينا خلال فترة الثانوية العامة إن شاء الله, وتقول لنا كل ما هو جديد في عالم
2: ومراجعاتك اليومية. هي مش يومية, هي أسبوعية, يعني أسبوعيا كده هيكون في مراجعات مع منير, ونتكلم بقى عن

0: المصالح الحكوميه والهيئات العامه وكمان العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرارات مجلس الوزاره ووزراء العمل.
1: بالظبط.
0: وبعد اجازه راس السنه الهجريه ناس كتير بدات تسال الاجازه الرسميه اللي جايه امتى؟
1: في نفس الوقت اصلا اللي هم في اجازه رسميه بيسالوا الاجازه الرسميه اللي جايه امتى؟ يا جماعه طب نخلص الرسميه اللي احنا فيها وبعد كده نسال على اللي جاي. المهم يعني الاجازه الرسميه اللي جايه باذن الله هتكون بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو واللي بتوافق يوم 30 يونيو، وحتى الان الاجازه في موعدها الرسمي، لكن زي ما حصل في مناسبات سابقه ممكن مجلس الوزراء يقرر ترحيلها ليوم الخميس علشان ضمن نظام ترحيل الاجازات الرسميه، وبعدها تتبقى تلات اجازات رسميه خلال 2026. تمام بتكتبي معايا ولا انت ايه؟
0: لا معاك بسجل وراك.
1: 23 يوليو مش عارف برضو هتوافق يوم ايه، بس ممكن تطرحها للخميس. و26 اغسطس ده ذكرى ثوره يوليو، ده 23 يوليو و26 اغسطس المولد النبوي الشريف، كل سنه وانتم طيبين. مش عارف يوم ايه بس ممكن يطرحها للخميس برضو. و6 اكتوبر ده ممكن انا مش عارف برضو يوم ايه بس ممكن يطرحها للخميس.
0: يعني
1: فاستنونا يعني ان شاء الله
0: معاكم.
1: معاكم في السكه،
0: معاكم
1: في الاجازه
0: دايما من 5 ل 7. محمد منير ودينا بهجت والله ما هنسيبكم
1: اهو بقى. والله اجازه بقى ما اجازتش بقى، ساحل ما ساحلش،
0: هتلاقونا ومش هنسيبكم. بما ان احنا بنتكلم عن الصيف فالسمر، It's summer time.
1: يلا
0: مش هنكمل. نروح نسمع اغنيه رامي صبري الجديده ونرجع لكم على طول معاك في السكه.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة.

جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام. ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت، استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقة، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام دوت

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 100.6، ورقمنا هو 0-15-59-1-0-6. وطمنونا عليكم، عاملين ايه؟ هتاكلوا ايه النهاردة؟ يعني هتطلبوا ايه؟ احنا معاكم دايما، معاكم في الاكل، في الاغاني، في المواضيع، في الحوارات، في كل حاجة احنا معاكم، ومش هنسيبكم، لان احنا النهاردة اليوم العالمي لايه؟
2: يا خبر ابيض بقى على الاعياد بقى اللي ورا بعض، والواحد مش مستعد. الواحد مش مستعد ولا لابس الطقم بتاع اليوم ده ولا عامل اي حاجه.
1: احنا مش جاهزين ولا انتوا جاهزين،
2: بس يعني كل سنه وانت طيبه.
1: وانت طيب.
2: ده الايام بتجري بسرعه والله.
1: هنطلبه ولا لا؟
2: تعالين نعرف الناس بس، هو اليوم العالمي لايه؟ يمكن لا.
1: طب بصوا، جاس معانا ونشوف. ولكن هو النهارده اليوم العالمي للسوشي، لكل محبين السوشي النهارده. النهارده
2: يا جماعه كل سنه وانتم طيبين.
1: النهارده يومكم. فاكر زمان اول ما السوشي طلع كانت الناس بتقول اللي هو انتوا فاكرين انكم بتحبوا السوشي بس انتوا ما بتحبوش، انتوا بتمنظروا بس.
2: بالظبط، انتوا ما رايحين مع الترند وكده.
1: هي الماتشه بالظبط.
2: ما يعني هي حاجات كلها اسامي بصراحه، عشان لسه طالعه قريب، فالواحد كان عايش من غيرها عادي، فعبال ما بيادبت ان هي بقت جزء من اللايف ستايل بناخد وقت بصراحه.
1: بس هي في ناس لحد دلوقتي لسه بتقول انتوا ما بتحبوش السوشي، انتوا بتتمنظروا، انتوا مجرد اللي هو حاسين كده انكم بتحبوه بس علشان بتغلوا بس في الموضوع، وان في مطاعم غاليه وحاجات.
2: اللي هيبوست الاكل ده بيتمنظر، يعني هتبوست هتروح تطلب علشان الطبق شكله حلو وبيبقى مرسوم بشكل حلو، وهتبوست ستوري فيها سوشي كده، احنا يعني بقى ايه.
1: لا بس في ناس بتبقى دايما بتحب تصور الاكل، يعني في ناس بتبقى غصب عنها لو هم فود بلوجرز او كده. ماشي، بس لو في ناس اللي هو بيحبوا انا بتخنق بصراحه، يعني لو احنا رايحين ناكل مع بعض وانت انا هموت من الجوع، استني ما تاكليش. لا هاكل.
2: لا مش هستنى.
1: مش مستنيه
2: حد. مش هستنى الفكره ان انت تاخد صوره للطبق وهو شكله كده، لا خد الصوره بقى للسوشي وهو بقي.
1: غير لو انا جاي معاك ريفيو اوكي يعني، ولكن غير كده سيبنا ناكل ارجوك.
2: لو هناخد علب واحنا مروحين ناكلها غير الاكل اللي انت هتصوره،
1: اوكي
2: كون سعداء جدا،
1: مفيش مشكله.
2: انت بتتعاملي مع السوشي من زمان ولا بالنسبه لك كان من ساعه معرفتي السوشي وانت بتتعاملي معاه؟
1: في الاول ما كنتش متقبلاه
2: خالص،
1: يعني اختي هي اللي حببتني فيه بصراحه.
2: اوكي،
1: بس بعدين حبيته عادي، ما بقاش عندي مشكله معاه يعني، بس حبيته من اللي هو اول ما كنت في الاول كده مش متقبلاه ولا حباه.
2: اوكي،
1: بس بعدين ايه ده طلع حلو فعلا. بس هقولك حاجه ليه، عشان دايما اي حاجه بتطلع ترند بحس ان هو ما فاكس،
2: ما بلاش،
1: ما ملهاش لازمه،
2: اصل 10 دقايق وهيروح.
1: بس بعد كده اكتشفت اللي هو ايه ده، لا ده حقه يطلع ترند.
2: لا انا كائن برضو مش ترندي يعني، تحديدا في موضوع اللبس والحاجات الموضه وكده، يعني انا عندي وجهات نظر مختلفه على فكره ان الستايل فيرسس الترند.
1: ايوه انت قلت الموضوع،
2: الستايل مستمر، الترند متغير، فخلينا مع المستمر بقى، وبلاش بقى هنشتري لبس
1: بقى.
2: لا بعد 6 شهور ما نلبسوش ليه؟ طيب
1: بلاش تمثيله،
2: بلاش بقى، ما قلنا من الاول. المهم يعني انا ما كنتش برضو مؤيد لفكره السوشي دي من البدايه، كنت مستغربه. لا لحد ما جربته قفلت خالص، وقررت ان انا ما اكلش هذا الشيء تاني طول حياتي لحد من قريب. اكلت، رحت مع حد برو جدا في موضوع السوشي، فاكني بقى هو السلكشن اللي هو ايه وحاجات كده، فبقى قفلت اللي هو كنت نفسي بكريف بقى، وانا في اليوم ده انا فاكر بكريف جدا على ملح، فلفل، بتنجان، مخلل، اي حاجه من اللي انا عارفها العادي،
1: اي حاجه عاديه،
2: فقفلت جدا. طيب. يعني كان كله رو فعلا، كان كله
1: لا ما كانش ينفع فعلا اول مره،
2: كله رو فقفلت.
1: يعني ممكن اول مره اللي هو ناكل ده وده، او في ناس بتقول لا كله فرايد اكتر، الرو اللي هو بيكون ني والفرايد بيكون مقلي.
2: ما انا عرفت بعد كده
1: لا اللي هو لا اول مره لازم اكله فرايد علشان احبه، بس هو لازم لما تاكل الفرايد في الاول بيشبعك قوي بقى، يعني اللي هو انت بتحس ان انا لا انا مش قادر اكل تاني.
2: راس فلافل كبيره كده، فبتبقى
1: راس فلافل هو ده بالظبط اللي انتوا ما تاخدوش معاك وانتوا بتاكلوا سوشي. ماشي، بما انه النهارده اليوم السوشي العالمي بقى، فيعتبر السوشي من الاكلات البحريه المفضله عند ناس كتير، لانه بيحتوي على عناصر غذائيه هامه جدا، بالاضافه لمذاقه اللذيذ اللي احنا كلنا بنحبه، ولو انت مش بتتمنظر فانت بتحبه عادي فعلا يعني. ولكن بتختلف اسعاره، وهي اسعاره غاليه مش رخيصه، من مطعم للتاني بيكون حسب مكوناته. بمناسبه كمان اليوم العالمي للسوشي، فعايزه اقول لكم بقى على اغلى نوع سوشي في العالم، زي ما بتقول موسوعه جينيس. اغلى نوع سوشي في العالم هو اسمه كيومي اوماكاسي.
2: ده تحفه، ده تحفه، ده تحفه بقى ده.
1: انا عارفه
2: المكاسي ده اللي هو من غير بقى شيلي من غير جبنه خالص.
1: هو ده
2: ماشي
1: بيكون من 20 قطعه سوشي وسعره 350 الف يعني ياباني، يعني تقريبا بيعادل 1900 وحاجه جنيه استرليني او 2400 دولار. فما اظنش ان
2: يعني ايه يعني
1: ما جربناهوش يعني
2: ايه والله
1: ما جربناهوش اكيد.
2: 2500 دولار ايه
1: يمكن يستدعي.
2: انت فاهمه احنا واصلين لليفل عمل ازاي؟
1: يتكون من 20 قطعه سوشي.
2: لا 20 انا ما كنتش اعرف، انا كنت فاكر
1: قطعة واحدة.
2: لا سوري سوري لو 20 تمام.
1: طب ما انا هقول لك حاجه، اصل هو ده اللي بيدفع. لا ايه اظن بيبقى اكتر كمان من 1000 يعني. لا بس مش دولار، احنا بنتكلم بالجنيه صح؟
2: جدا يعني
1: صح ولا ايه؟ ماشي بس هو ده اللي بيخليه اغلى سوشي في العالم، والطبق ده بيقدمه مطعم سوشي كيريمون في اوساكلا في اليابان، وحاجات طبعا كلنا فاهمينها زي ما احنا عارفين
2: الاماكن اللي احنا بنروحها في العادي يعني اللي هو كريمون والحاجات دي.
1: بحب اسافر اصلا
2: كل ويك اند كل ويك اند
1: يعني. ما كل سوشي في مصر لا، لازم اسافر عشان اكله في موطنه الاصلي عادي دايما. ماشي تم التسجيل بقى الرقم القياسي للطبق باعتباره اغلى سوشي في العالم في سنة 2010، والطبق ده بيتحضر باستخدام تقنيات واساليب تقليدية. بيتكون الطبق من قطع من النجيري وهو عبارة عن سمك ني ومتقطع
2: متقطع ازاي؟ يبقى متقطع ازاي وضح لنا لو سمحت.
1: متقطع لشرايح رقيقة، وكمان بيتحط فوقيه رز
2: عم شفيق.
1: عم شفيق اسمه ايه السمك بتاعك؟ عم شفيق.
2: طب خلينا نحكي لكم بس فكرة السوشي ده، هو فعلا فعلا هتلاقوا فيه اختلاف في الفئات بتاعة المطاعم اللي بتقدم سوشي، لانه برضه ممكن يتصنف على انه أكلة اكزوتيك يعني اللي هو مش
1: غالية
2: مش
1: يعني.
2: عادية أكلة غالية شويتين. ليه؟ علشان المكونات بتاعتها كلما زادت الفريشنس بتاعتها أو درجة التزاج بتاعتها يعني، وهي تم صيدها بقالها قد إيه وتم تجميدها إزاي ووصلت من البحر من البلد اللي هي جاية منها بقالها قد إيه وتعاملت إزاي، كل اللوجيستكس دي بتفرق في الآخر في السعر اللي بيتقدم في السوشي. فلو بتاكلوا السوشي في اماكن يعني سعرها قليل شويتين دي ما بتبقاش حاجه مطمئنه قوي، لان عدم جوده المواد المستخدمه في تصنيع السوشي قد يؤثر بشكل او باخر على الصحه يعني. ممكن يتعب شويتين لانها ممكن لازم لازم لازم يكون الهيجين عالي جدا والمكان نظيف جدا اللي بيتعمل فيه السوشي، وكمان تم حفظه بطريقه بروفيشنال جدا وصح جدا، فيما عدا ذلك ممكن نتعرض لبعض التعب يعني بعض الشر. فخل
1: وش يعني وش هو وش بيحاول يلطفها ويجملها بس انا بقول لكم
2: يعني هو الريسك فيه قليل. بلاش بلاش تعب وحش،
1: حاولوا ما تتسمموش يعني. لا كله سوشي في مكان غالي في مكان كويس يعني،
2: ما تستغلوش قوي، خلوكوا في الوسط.
1: مش غالي قوي ولكن اصل احنا مش بناكل سوشي كل يوم.
2: ماشي بس ما تقوليليش كومبو ال 150 ب 450
1: لو رايح عرض الشله اوكي
2: كومبو اللمه
1: لو عندك كومبو الشله مفيش مشكله، بس روح لو انت هتاكل سوشي مره في الشهر ما هندفع، ما احنا عارفين ان احنا هندفع، احنا مش رايحين وعارفين ان احنا ندفع 30 يعني جنيه، بس هتروح روح مكان كويس هتدفع السعر المعقول اللي انت قادر تدفعه، بس ما تسترخصش في السوشي عشان
2: ما تتعبوش
1: ما تتسممش
2: عشان ما تتسمموشي.
1: تحب تقول لنا موضوعنا النهارده ولا
2: لا؟ هقول لك مسجز في رياكتات على السوشي.
1: يلا بينا.
2: ايوه
1: غرام بياكلوا سوشي بقى.
2: غرام وائل بتقول لك 350 الف ايه دينا، ده في مطعم عندنا بيبيع الواحده ب 15 جنيه عادي. ما صباح الفل.
1: ايوه بالظبط، هو ده بالظبط اللي بقول لك ما تاكلوش.
2: هو ده بقى اللي بيجيب التسمم.
1: هو ده بالظبط اللي بقول لك ما تاكلوش.
2: طيب مساء الخير، انا اميره ياسر وبتابعكم من زمان قوي، بحبكم واحنا كمان بنحبك جدا والله يا اميره. شكرا، انا قاعده على الكنبه وبسمعكم.
1: ده بصراحة حاجة تبسطنا جدا ان انت في وقت فراغك يعني مبسوطة وانت بتسمعين.
2: مين كمان مسج؟
1: ايوه جميل.
2: هلو يا جماعة.
1: هلو.
2: انا كنت باكله قبل الحمل عادي جدا، وانس عرفت اني حامل والدكتور قال لي ممنوع، ما دقتوش من ساعتها.
1: ايوه ما اظن هو دايما وقت الحمل بيكون ممنوع، مش بفهم ليه بس هو دايما بيكون وقت الحمل
2: علشان الريسك، عشان الريسك، فكرة الريسك بتبقى صعب والله بقى، هو ريسكي، حاجة ريسكي فعلا عشان كده غالي ولا ايه؟ ولا انت ايه؟
1: ده صحيح.
2: طب اكتبوا طريقة عمل السوشي عشان ما تنسوش.
1: بس ما بجد لا، وجع قلب قوي لو انا هعمل سوشي. ما انا لو هاكل سوشي هروح اكله جاهز، ليه اعمله؟
2: ده لا نعمل سوشي ده ليفل،
1: لا ليفل صعب يعني. لا لا خلاص بقى، ما انا رايح اكله جاهز.
2: لا وهنعمله يعني بالرز بقى بتاعنا بقى، وهيبقى حاجه تانية خالص غير اللي احنا بناكله هناك ده.
1: لا يعني مش
2: رز بشعريه
1: بالظبط. تخيل بقى تاكل سوشي برز بشعريه، تاكل
2: بالرقاق
1: روشي.
2: طيب في كمان مسج من رقم اخره 56. أيوة. بيقول فوتوا على نفسكم عزومه جامده امبارح، ممكن لوكيشن؟
1: طب ليه؟
2: او اللي بقى
1: ليه؟ احنا ما فوتناش، احنا ما حدش قال لنا.
2: لو في حاجه بقت في الثلاجه في علبه بلاستيك،
1: طبق فويل بغطا كرتون يعني، بوابه اتنين مدينه الانتاج، اتفضل معانا عادي. وبعدين ما حدش قال لنا، احنا ما فوتناش. لو كنت عزمتنا كنا جينا.
2: ثانيه، في سوشي تاني
1: هيعزمونا على سوشي؟
2: عشان رو، بتقول لك اتمنعت منه عشان رو، بتاكل رو اللي هو الني. اه، وممنوع مثلا
1: هي بتاكل الرو بس يعني، فعشان كده اتمنعت.
2: وممنوع الفسيخ والرنجه.
1: اه ده مفهوم طبعا.
2: هو فسيخ برضو في الحمله ده يا جماعه، ده بقى ما احنا بقى بلاش برضو نختار الحاجات دي يعني. في ايه يعني؟ ما هو السوشي اذا كان السوشي نفسه اللي هو اكزوتيك ممنوع، فهناكل فسيخ ما بعد ان شاء الله ربنا يتمم بخير
1: ما
2: يعني،
1: بعد الولاده،
2: بعد الولاده بحبه كمان.
1: وعامه يعني في اي وقت انتوا هتحسوا انكم خايفين، فالعو هيطلع.
2: ما تخافوش
1: او خافوا يعني، بصوا خافوا على نفسكم يا حبيبي. ده اللي يخاف من العفريت هيحصل
2: يطلع له.
1: يطلع له.

0: معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: أنا عايشها فريش والجو فريش
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
6: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
5: أيوة،
6: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
5: أيوة،
6: من غير مصاريف.
5: أيوة،
6: وهتوصل في نفس اليوم
5: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
7: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأي.
1: تابعونا على facebook.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئاسة الجمهورية ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وتتطلع أن يشكل نقطة تحول نحو مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: وزير الصناعة يفتتح معرض تكنو برينت الدولية 13 بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية.
2: ووزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يؤكدون تكامل الجهود لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية وتستهدف توسيع تصدير الخدمات الرقمية عالمية.
1: وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يبحثان التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تشغيل أحدث منظومة لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة بالتعاون مع البنك الدولي.
1: الحكم الإماراتي عمر العلي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من المونديال فجر الاثنين المقبل.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا الساعة الثانية من معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت, ولسه رقمنا هو 015-595-2106. طمنونا عليكم, قولوا لنا انتوا فين, بتعملوا ايه, الطريق اخباره ايه, طريق السفر, طريق رجوع من الشغل, رايحين خروجة, هتاكلوا برا, هتطلبوا اكل. يعني قولوا لنا بمناسبة انه النهاردة يوم السوشي العالمي, هل هتاكلوا سوشي؟ هتطلبوا سوشي؟ هتطلبوا لنا سوشي؟ يعني شوفوا كده هتعملوا ايه, وطمنونا عليكم, ونشوف بقى مسجز ولا نقول التوبيك على طول.
2: قولي التوبيك علشان برضو تيجي بقى ضمن المسجز, ويبقى بقى حطينا بقى
1: حلو
2: من ده الحلو من ده, ونقرا كله على بعض
1: من ده على. ماشي خلاص. ماشي, عايزين نتكلم عن الاجازات بما انه احنا
2: تحفة بقى تحفة
1: واحنا النهارده في اجازه رسميه كده.
2: ايوه,
1: عايزين نعرف منكم. دايما بيكون في اجازات الواحد بيقول لنفسه انا هوعد نفسي بشيء الاجازه دي, وهو ان انا هصحى بدري, هنام بدري, هنزل اخلص مشاوير ماجلها عشان الشغل,
2: هخلص المسلسل,
1: كل حاجه,
2: اتفرج على الموفي اللي انا
1: كل
2: مأجله.
1: حاجه انا
2: هتفرج على اجزاء الموفي, يعني الجزء الاول والثاني والثالث, كل الحاجات المؤجله.
1: مش هرد على اي حد مش عايز ارد عليه, فاهم اللي هو بتوعد نفسك بوعود كده وما بتعملهاش ولا بتعملها. يعني ده بقى سؤالنا النهارده,
2: ايه هتكون عملتها؟
1: يعني بتحس ان الاجازه خلصت وانا الوعد اللي وعدته لنفسي لسه ما عملتوش. انا قلت لنفسي ان انا وعدتها ان انا هبطل سجاير واكون انسان جديد
2: ومن اول يناير
1: خلاص هشيل حد
2: على طول
1: مثلا. ممكن يكون ده وعد اللي هو بعد الاجازه دي انا مش هرجع للسجاير مثلا, شخص مثلا ممكن يقول كده,
2: او انا الاجازه اللي جايه هبدا الجيم
1: مثلا
2: عشان فورمه الساحل
1: بالظبط. يعني ممكن مش هفتح مثلا اللابتوب كتير اتفرج على افلام ملهاش لازمه, هبدا دوكيومنتريز, هبدا اتفرج على حاجات تفيدني اكتر, هقرا كتب, هعمل اي حاجه. وفي الاخر الاجازه بتخلص وبتلاقي نفسك ايه ده, انا نفس الشخص,
2: يا لهوي
1: انا ما اتغيرتش,
2: ده انا ما عملتش كده,
1: ده انا هو
2: ده اول الاسبوع جه واول الشهر جه والاجازه جت
1: ومفيش حاجه,
2: زيرو,
1: مفيش حاجه خالص. فعايزين نعرف منكم بقى ايه الوعد اللي انتوا بتوعدوه لنفسكم كل اجازه و اتحقق او ما اتحققش. هنعرف منكم من خلال رقمنا على
2: طبعا رقمنا طبعا
1: هو 015-595-2106. وقولوا لنا بقى ايه اللي انتوا بتوعدوا فيه نفسكم, علشان الاجازات كده بتكون دايما عايزه تغيير, معرفش ليه دايما الانسان بيحب ياخد اي فرصه ان انا هتغير. ما انتوا حلوين زي ما انتوا يا جماعه, بس
2: صحيح.
1: لو وعدتوا نفسكم بحاجه هل اتغيرت ولا لا؟ لانه ممكن يكون تغيير ايجابي, ممكن تكون حاجه حلوه برضو اللي هو عايز يغيرها في نفسه.
2: ممكن الوعود دي كمان ما تبقاش لنفسكم, هل وعدتوا مثلا حد من افراد العائله بحاجه ممكن تحصل الاجازه, قلب عمه الصغير, قلب عمه الكبير, وعدنا المدام مثلا بخروجه معينه وما حصلتش او حصلت نتمناها تحصل. يعني قولوا لنا على فكره ارتباط الوعود بالاجازه, الوعود بتبقى لمين غير نفسنا لو مش مدين مثلا حاجه مترجتين نعملها احنا في الاجازه, لو مدي وعد لحد من العائله الكريمه ان انتوا تعملوا حاجه في الاجازه بتعملوها ولا لا, ولو بتعملوها بتبقى ايه, ولو بتفكس بتبقى ليه. رسائلكم على واتساب. انا لسه مخلص شغلي في القريه الذكيه جنبكم, اعدي عليكم. ده انت تنور يا حبيب قلبي,
1: بسرعة.
2: تنور يا حبيب قلبي,
1: يلا
2: واخدكم وعزمكم في مكان
1: ايه بقى حلو
2: نقضيها يعني مش عارف هيبقى معاكي النظام, بس مكان بتاع نقضيها منبر وحلويات اللحوم, حلويات
1: جمعت.
2: اللحوم وعدها طبق ماء من محل حلويات ماء بيعمل
1: اللي هي ان
2: عارفه الطبق اللي هو
1: فيه, ابعت لنا يلا, ابعت لنا اللوكيشن وهنجيلك
2: اشياء
1: يلا يلا
2: صح؟
1: يلا ان
2: ونحبس بكوبايه شاي في الحسين.
1: طيب ما مفهوم عم, هي دي رحله مدرسيه بس
2: ده رقم اخره 56, فيا ريت لو لسه في الطريق
1: بلغنا واحنا قدام
2: وعدي
1: لسه ساعتين استنينا فيها. ماشي
2: في القريه الذكيه
1: ايه
2: ماشي, هو من القريه الذكيه.
1: ايوه بقى احنا لسه قدامنا ساعه نخلص, فاستنانا يعني ممكن
2: يعني
1: تستنانا لو قدرت تستنانا اوكي.
2: او ابعت لوكيشن, ابعت لوكيشن.
1: عندنا بكره الجمعه اجازه برضه, ممكن نبدا اليوم من اوله.
2: ازيكم, انا اسمي احمد عبد المنعم, عايز اسجل اسمي عندكم.
1: يا باشا اتسجل خلاص, ده انت معانا,
2: او قولوا عبد المنعم على طول.
1: يلا يا عبد المنعم معانا.
2: زي ما الناس كلها بتقول انا بجد ما بسمعش غيركم يا حبيب قلبي.
1: شكرا.
2: وعايز اسلم على مراتي حبيبتي نريمان, هي اكيد برضه بتسمعكم دلوقتي. انتوا اصلا بالنسبه لنا ادمان, بعد الشر عليكم الادمان, والله شرفنا جدا متابعتكم, والله شرفنا متابعتكم, ويا رب دايما يكون عند حسن ظنكم. شكرا. مين كمان ده, في اشياء اخرى
1: عندك وعود ولا ما عندكش؟
2: هلو مو.
1: هلو.
2: هلو دينا.
1: هلو.
2: أنا جو.
1: هاي.
2: أول مرة أفتح التلفزيون وأشوفكوا لايف.
1: منورنا.
2: هاي جو.
1: إيه رأيك بنسلم عليك؟ الفل.
2: نظرا لأنكم دايما بتجوعوني وأنا بحاول أحافظ على عدد ساعات صيام معين. قررت أنتقم منكما.
1: ليه؟
2: وأبعت لكم صور الأكل اللي بعمله علشان تحسوا أنتوا بتعملوا إيه في الناس. أوه.
1: ساتلانا.
2: أوه. ده بعت صور كتير. إيه مان ده ما شاء الله. إيه ده؟ إيه يا مان ده؟
1: هل أنت بتبلك؟ يعني معتمد على روتين معين لازم تاكل الاكل ده عشان العضلات مثلا وبتبني ماسلز مثلا او حاجه عشان ممكن اشوف الاكل
2: خطير
1: ممكن اشوف
2: على فكره دي اول مره ابعت لاي برنامج في حياتي والله يشرفنا
1: ده
2: جدا
1: انت منورنا
2: ويا رب ما تكونش اخر مره بس الاكل
1: ومجوعنا.
2: خطير خطير بصي بصي خدي
1: مجوعنا.
2: دوق خدي دوق
1: بدي دوق
2: بسم الله
1: يا رب
2: يا جماعه والنبي يبقوا قربوا الكراسي علشان
1: وصلنا
2: نتواصل مع بعض. اه في شويه صور رهيبه.
1: لا ده اكل على فترات مختلفه اكيد مش النهارده.
2: لا اكيد مش النهارده بس هو فعلا نيته ينتقم وهو فعلا بينتقم يعني هو احنا بنفتح نفسه على الاكل فهو قرر النهارده ان هو يبعت
1: بعت لنا تحياتي والايموجي اللي هو انا بقى عشان بس انتوا بتجوعونا يا جماعه احنا بنجوعكم مش عايزينكم تنسوا ان احنا بنكون جعانين يعني لو انتوا فاكرين ان احنا بنجوعكم واحنا مش جعانين تبقوا فاهميننا غلط.
2: ايوه يا جماعه البرنامج والشغل على الهوا بيبقى عامل زي البحر كده
1: بالظبط
2: بيجوع البحر بيجوع والهوا بيجوع عشان بس نبقى
1: منورنا يا جماعه منورنا
2: نوركم والله.
1: لا والله ماشي ماشي مساء الفل على احلى دينا ومنير في الراديو. اولا عايز اسمع واحده علشان خلصت امتحانات امبارح والمحاسبه وعكيت يا باشا انت كده كده اكيد عملت
2: شطاره شطاره
1: يعني.
2: وحلاوه وبقلاوه
1: ويا رب تعدي على خير. ثانيا في حته الاجازه دي بقى انا فعلا مش بعمل حاجه من اللي قلت عليها غير النوم بس قلت هتفرج على مسلسل وبالفعل بدات وبقيت في الحلقه السادسه من اصل 15. هل انت مبسوط لو انت وعدت نفسك ان انت هتبدا المسلسل وبخلصته فعلا تبقى وعد حلو وخلصته ولذيذ ولكن لو لقيت ان انت في وعد فوتته لا افتكره كده علشان بس ما تكونش بتضيع وقتك في المسلسل.
2: وهل يستحق فعلا المسلسل هطلع فعلا يستحق المشاهده ولا
1: لا
2: تقييم يا شباب المسلسل بعد اذنكم
1: نفهم ماشي. الناس الحلوه والويك اند الحلو منير ودينا السكه حلوه بصوتكم والله ايهاب رادي شكرا والله حلوه فيك بجد
2: وجودكم يا بوب شكرا وتوصل بالسلامه.
1: ماشي مين تاني معانا مين تاني انتظرونا اوكي يا دينا انا بعت لكم مسجز كتير امبارح ومحدش قالها ليه بس والله احنا نقرا كل حاجه
2: اه بس في الاخر ما لحقناش
1: يعني ممكن تكون في الاخر ما لحقناش بس بنحاول على قد ما نقدر نقرا كل المسج اللي بتبعتوها. ماشي انا متابع البرنامج دايما وببعت لكم شكرا انكم سالتوا عليا امبارح يا قش يا حماده
2: حماده
1: المصري ايوه احنا كنا بنسال عليك امبارح والله
2: انت فين يا حماده
1: مش لاقيينك
2: نقصرنا معاك في حاجه ولا ايه ما اطمنا عليكم النبي من ان لاخر.
1: لا والله وحشتونا يا جماعه الناس دايما كده اللي بتبعت بنطمن عليكم لو ما بعتوش يعني نطمن كده ونعرف انتوا بتروحوا فين. ماشي انا بحب اخرج في الاجازات اوكي ده هل ده وعد انت بتوعدين نفسك ده رقم اخره 765 او بتوعده لنفسك يعني ده برضو بتكون في حاجات كده الواحد بيحس ان هو مش بيخرج مثلا في ايام اللي مش اجازه فبيقول لا انا هخرج بقى في الاجازات بقى ويلا بقى. فيا جماعه فكرونا موضوع حلقتنا النهارده ايه هو الوعد اللي انت بتوعده لنفسك في الاجازه وبتحس ان انت عايز تعمله هل حققته ولا ما حققته؟
2: هل
1: هددوه هل قتلوا
2: هل بتشتغلوا في الاجازه
1: هل
2: نطلع بريك يلا

ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

قلبك واكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ولسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يعني دينا الحمد لله بتديني فرص كتيرة جدا وبحاول استغلها احسن استغلال بصراحة ان انا ارجع من الفاصل. يعني بحاول استثمر النجاح ده في بقية الحلقة ان شاء الله. فازيكم عاملين ايه؟ كمان مرة بنرحب بيكم ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. لسه فضل لنا شوية وقت حلوين هنقول لكم لسه عندنا اخبار ولسه رسائل على الواتساب. الرقم بتاعنا هو هو زي ما هو 015 59 55 1006.
2: سهلة وبسيطة يا جماعة.
1: الاغاني يعني والغدا والوجبات والطرق والساحل والجيف اويز لو في جيف اويز على بوابات الساحل قولولنا حتى انها موجوده ننزل بعد الحلقه نلف يوترن
2: ناخد الجوايز ونرجع. هقول لك حاجه حلوه جدا نقولها لهم كفكره يعني ممكن وهم مسافرين النهارده او سافروا امبارح
1: ايوه
2: وهم راجعين السبت
1: ايوه
2: يرجعوا علينا.
1: يا سلام
2: يدولنا الجيف اوي.
1: يا سلام بنخلص 7 السبت ان شاء الله معادنا 7 يعني على 7 ونص كده نتقابل او بوابات اليكس ديزرت. يعني
2: شوفوا اللي انتوا عايزينه
1: بالظبط.
2: عايزيننا نتقابل في مكان تاني برضو حابين يبقى اقرب ليكوا برضو قولوا لنا هنيجي مفيش مشكله. مهم ان احنا نشوفكم
1: باذن الله وعلى اتم استعداد لاعياد الميلاد طبعا والحفلات
2: والوجبات
1: وكل حاجه بس نبلغ قبلها بفتره كافيه.
2: طمنونا عليكم بس اهم حاجه وابعتوا لنا 015 59 55 106. موضوعنا النهارده ايه وانتوا في الاجازه كده بتوعدوا نفسكم بايه؟ دايما بيكون في وعد ان هو انا هبطل موبايل كتير مش هرد على موبايل مع حد مش عايز ارد عليه، هنزل مع ناس لذيذه، هسافر مكان كنت نفسي اسافره.
1: اعمل خاصيه.
2: هتعملي قولي هتعملي.
1: يعني هو موضوع التليفون ده بصراحه من الحاجات اللي انا بقى محتاج لها في الاجازه.
2: ايربلين مود؟
1: مش ايربلين مود يعني اللي هو لا غير متاح. لا لا لا غير متاح بس انا بقى
2: انا موجود بس انا مش موجود.
1: انا بعرف مين اللي بيتصل بس هو غير متاح. معلش
2: مش انا والله
1: ما فيش سيجنال.
2: شبهي
1: يا فندم
2: شبيه.

0: تخليش حاجة تفشل الخطط. ليه؟ لأن أنت بتكون واعد نفسك بحاجة. وبصراحة ممكن أقول لك حاجة بقى، أنا هقول لك حاجة مش هخبي عليك ولا هخبي عليكم يا جماعة، وهو أن أنت لما توعد نفسك بحاجة زي بالظبط أكنك وعدت حد من صحابك، وعدت حد من أهلك، وعدت حد مش تعرف تخلي عن الوعد ده، فأنت ما تخزلش نفسك.
1: تخلف بقى، تخلف الوعد،
0: تخلف سوري،
1: تخلي دي ليها علاقة بالفراخ والحاجات التانية.
0: بفكر في الأكل، انت عارف الساعة 6:30 وكده والواحد يعني بدأ.
1: تفضلي تفضلي، لو بتعرف تخلي يا ريت تتواصل معنا برضو بحيث لو هنشوي ولا حاجة
0: طمنا يعني. ماشي نتكلم بقى، نتكلم شوية عن الكرة بقى.
1: ماشي يلا. ايه نقول بقى الحكاية بتاعت
0: نخش في الموضوع،
1: موضوع الحضري بقى وجوده مع الدون البرتغالي ولا ايه؟ عندنا شوية اخبار كتير. طيب ماشي، بيواصل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ في بطولات كاس العالم بعد ما بقى رابع اكبر لاعب سنا بيشارك في البطولة عبر تاريخها كله. انضم رونالدو لقائمة الاساطير الاكبر سنا اللي ظهروا في المونديال بعمر 41 سنة و 132 يوم، وما شاء الله يعني ربنا يحفظه. فورما فورما فورما يعني
0: يستحق.
1: ربنا يحفظ. بصراحه
0: يستحق
1: علشان يأكد على قدرته على المنافسه في اعلى المستويات رغم التقدم في العمر، الا انه لسه فت جدا ما شاء الله. هو ميسي يعني طبعا.
0: هما دايما اصلا بيفليكس بالموضوع ده، بيحسوا كده اللي هو انا هفضل اوريك واقول لكم علشان تتعلموا.
1: لسه
0: اتعلموا يا جماعه.
1: بس ميسي برضو يعني بيغفل الناس شويه فكره الجسد الله يرحمه والكلام ده، بس لا يا معلم انت فكك، انت نزلت اول ماتش في كاس العالم جبت هاتريك وده كاس عالم في اعلى ليفل في الكوره، ففكك.
0: وكان اللي هو كان جامد قوي اللي هو انا بعد الجول خلاص
1: عارفه اللي هو بتاع ده، انا ما فتحتش كلمه،
0: انا مش مذاكرتش خالص،
1: انا اصلا ما كانش معايا الورق،
0: ما اعرفش الكلام ده
1: انا. وبعد يعني كده الاول بقى على العالم، بعد كده مش الاول على الدفعه، الاول على العالم
0: جت فجاه.
1: المهم ان القائمه دي يعني بيتصدرها الحارس المصري عصام الحضري قائمه اكبر اللاعبين مشاركه في كاس العالم بعد ما خاض منافسات مونديال 2018 بعمر 45 سنه و 161 يوم. ده مبدئيا وراه لاعب اسمه فريدي موندراجون لاعب كولومبي شارك بعمر 43 سنة و3 ايام، وروجيه ميلا اللاعب الكاميروني والنجم الكاميروني اللي شارك في البطولة بعمر 42 سنة و39 يوم. ده بالنسبة لقائمة اللاعبين الأكبر سنا مشاركة في المونديال.
0: يعني بص يا جماعة احنا عايزين نعرف انتوا بتتفرجوا على الماتشات مع مين، وايه رأيكم في الأخبار اللذيذة دي كلها، علشان في حاجات بصراحة بتبقى جديدة كده والواحد بيتخض منها، انه بيحس ان انت صغير دلوقتي وانا صغير دلوقتي، والواحد بيحس اللي هو طب الناس الكبيره دي ازاي فت كده ولذيذه وعادي بص انا بصراحه في حاجه دايما
1: وانا بربط الشوز اوريدي بيبقى في مجهود جبار. يعني ربطت الشوز مش قادر انزل بعد كده بقى، عايز اخد بريك ونريح ونلغي المشاوير.
0: حد يطلعني.
1: فربنا يقويكم يا جماعه ويزيدكم شطاره.
0: موضوعنا بقى النهارده ايه يا جماعه؟ الوعود اللي انتوا بتوعدوها لنفسكم في الاجازه وبترجعوا تلاقوا ان الاجازه خلصت وانا لسه ما عملتهاش. ايه الموضوع؟
1: الف وعد.
0: هاي دينا. هاي محمد.
1: هاي.
0: بوعد نفسي انام وللاسف بصحى في ميعادي هو بدري.
1: وانا كمان
0: الساعه البيولوجيه.
1: وانا كمان
0: غصب عننا
1: بصحى بدري كده كده.
0: بس انتوا بجد بتخلوا الابتسامه على وشي طول ما بسمع لكم. شكرا
1: شكرا
0: لكم لادخال السعاده ووجود البسمه.
1: شكرا
0: شكرا شكرا. ده رقم اخره 889. ماشي مين تاني عنده وعود؟
1: ده رقمي غالبا اللي اخره 89 ده.
0: انت
1: انا اللي بعت ولا ايه؟
0: طب قولوا بقى قولوا كامل
1: زيرو
0: عشان
1: بص زيرو. ماشي
0: ماشي اوكي. بمناسبه الاجازه مساء الفل، ده رقم اخره 327. انا بالنسبه للاجازه برجع اسكندريه، وبما اني خلاص بقيت في القاهره فبحب اوجه شكر لعبد الرحمن جوزي علشان بيعمل احلى درينك بيهون عليا الحر، وتحيه كبيره ل حاجه سولتد كارميل.
1: هو اللي احنا عايزين الريسيبي بتاع الدرينك او ايه الدرينك نفسه؟
0: ما انا بسال هل هو اللي بيعمله لك ولا انت بتطلبيه ولا بيبقى ايه الموضوع علشان بس نفهم يعني. فاهمين
1: مواصفات الدرينك ارجوكوا.
0: ماشي ده الرقم اللي اخله 327.
1: كوكتيل ولا ايه؟
0: كوكتيل.
1: كوكتيل بتاعي لو سمحت.
0: شميت البرفيوم بتاعي.
1: حطت زوكو ولا ايه؟
0: مساء الانوار، عاملين ايه يا حلوين؟ ليكوا وحشه، الجو حر وعايز عصير بطيخ. اشرف صديق المنام غيرت القهوه يا اشرف.
1: سكرك ايه في البطيخ اشرف؟ ولا بتشربه كده من غير
0: ولا مانجو؟ مانجو مانجو مانجو. ماشي اوكي. مساء الخير عليكم، مشكلة الاجازة الزحمة، بس النهاردة الدنيا مش زحمة قوي يعني. ده رقم اخره 868.
1: ممكن يكون قصده في الاكتيفيتيز.
0: ما هو بيقول لو فكرت تروح في اي مكان هتلاقي فيه 2 مليون فكروا ووصلوا قبلك. ما هو دايما لما البني ادم يفكر ان هو انا الوحيد اللي فكرت في كده، هصحى الصبح
1: انسى
0: بدري
1: انسى
0: علشان اخلص الموضوع ده ومحدش هيروح. الاقي كله
1: طبور.
0: محدش موجود.
1: محدش وهو واقف
0: مستني. ماشي يا جماعة ابعتوا لنا برضه واتساب 015

حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 3-4-8-8-0.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: الفنانة صفوة.
3: طمنا يا دكتور، قال لك ان في اي امل؟
2: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
4: سلامة الشوف محطك قدامك اهي في الكراسين اللي قدامك دي يا نور عيني. مستغرب ليه؟
3: اصل اخويا زمان حكالي انه لما جابك في كرتونة. انا مش عارف اعمل لك ايه يا محمد.
2: الفنانة صفوة في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجوم FM.

0: كنت لسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل اسف وزعل وقلب حزين.
2: لسه
1: احنا في اخر
2: لسه والله
1: بس
2: شويه
1: لسه هنرغي يعني ما تقلقوش احنا هنفضل مكملين معاك واحنا ما نقدرش نكون في اخر لينك وما نكملش رغي ليه لان احنا بنحبكم وانتم تحبوا تسمعونا يعني
2: سهلة
1: فلسه مكملين معاكم على نجوم اف ام 100.6 ولسه كمان بيتفرجوا علينا على نجوم اف ام تي في شايفيننا وبن باي باي لكم باي باي
2: باي
1: وتقدروا كمان تبعتوا لنا واتساب على 015-595-1006 وتقولوا لنا تردوا كده في اخر الحلقه وتقولوا لنا ايه الوعد اللي بتوعدوا نفسكم بيه في الاجازات وعاده ما بيحصلش يعني احنا دايما بنوعد نفسنا بوعد ان انا مش هفتح اللابتوب مش هكمل شغل ممكن اجلته من امبارح مثلا او مش هرد على حد مش عايز ارد عليه هاكل اكله حلوه هعمل اكله جديده ايا كان يعني انت بتوعد نفسك هنام بدري هصحى بدري هخلص مشاوير في وعود كتير قوي بنعملها ولكن مع الاسف بتخلص الاجازه واحنا ما عملناهاش هل عملتها ولا ما عملتهاش قول لنا وبلغنا على واتساب 015-595-1006 وقول لنا وطمنا عليك عندك حاجه تقولها ولا
2: ده انا عندي حاجات انا مش حاجه واحده انا لو عندي حاجات
1: يلا بينا
2: ابدا
1: يلا
2: ماشي تعالوا اقول لكم كده ايه افكركم سريعا يعني بالماتشات اللي اتلعبت النهارده وبقيه الماتشات اللي فضلت اللي فاضله هتتلعب النهارده باذن الله مع كمان انطلاق مواجهات راوند 2 او الجوله الثانيه في دور المجموعات امبارح او الصبح النهارده بدايه اليوم النهارده يعني كان في غانا وبنما وقدر البلاك ستارز ان هم ينتزعوا اول فوز ليهم في المونديال بالفوز على بنما بهدف واحد مقابل شيء كمان كولومبيا كسبت اوزبكستان 3-1 النهارده باذن الله هتستأنف المواجهات اللي قلتها لكم دي اتلعبت فجر النهارده فبقيه ماتشات النهارده تبقى تشيك وجنوب افريقيا سويسرا والبوسنه التشيك وجنوب افريقيا باذن الله هيلعبوا الساعه 7 والساعه 10 ماتش سويسرا والبوسنه بكره باذن الله هتستأنف مواجهات كاس العالم اقول لكم حالا مين هيلعب مين او بكره ده اللي هو من بعد الساعه 12 الماتشات بتبدا الساعه 1 فالساعه 1 في كندا في مواجهه المنتخب القطري فبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب قطر كمان منتخب المكسيك هيواجه كوريا الجنوبية الساعة 4 الفجر والساعة 10 بالليل بكرة بإذن الله هتبقى مواجهة المنتخب الأمريكي ومنتخب أستراليا دي بالنسبة لباقي مواجهات النهاردة في كأس العالم والماتشات إن شاء الله اللي هتتلعب بكرة
1: هتتفرجوا مع مين؟ هتعملوا إيه؟ مسافرين فين انا ما شفتش اي مسج بتقول ان انتم مسافرين في حته او رايحين في حته او راجعين
2: في
1: حته
2: سواحل في الموضوع
1: يعني ممكن نفهم ايه وجه علاقتنا في الموضوع
2: معانا في ناس اصدقاء
1: حد يعني.
2: ده في اصدقاء يعني بعتوا لي في بريك وقالوا لي البحر ودي البحر
1: فين
2: في الساحل
1: ماشي
2: بيقولوا لي البحر حلو جدا والدنيا رايقه واجواء من دي فلو حد هناك يا جماعه يقول لنا يطمنا يبعت لنا صور يقول لنا ان البحر حلو وان الموج مش عالي مثلا ان الشمس جميله مثلا اي حاجه بوزيتيف من هناك
1: اي حاجه يعني شوف
2: يا اخي صور لنا الفريسكا يا اخي
1: يا اخي انت خسران حاجه
2: ما تصور لنا الفريسكا يا اخي
1: ماشي المسجز بقى مساء الخير هاي دينا ومحمد انا ايريني مع جوزي ابراهيم ونازلين فسحه واحنا في الدائري الاقليمي واحنا من الزقازيق ورايحين مول بنشكركم جدا على البرنامج والاغاني الحلوه بنشكركم جدا انكم بتسمعونا والله
2: جدا جدا بنشكركم جدا على متابعتكم ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم والله شكرا
1: في وعد بقى هي بتوعده لنفسها اني هتعلم السواقه بس كل شويه باجلها وان شاء الله هحققها ان شاء الله يعني حاولي تكوني مثلا حاجزه مع مدرسه تقولي لجوزك يعلمك
2: لا الزوج العزيز
1: يعني
2: يعلم بقى
1: لو هو مكسل يعني
2: لا ما يكسلش لازم ياخدها يحط الموضوع ده من ضمن الاولويات انا عارف طبعا ومقدر فكره التفكير في العربيه نفسها بس نتمنى السلام
1: بس اظن عشان كده مأجل هو الموضوع
2: ما بلاش
1: هل انت اللي مأجل
2: ما تعملي حاجه ثانيه
1: اللي هو
2: ركزي في الطبيخ عارفه الحلول دي
1: خليكي مع الاولاد
2: ما اجيب لك سكوتر
1: اي حاجه ما نفتح محل واحد
2: علمها يا معلم على العربيه وان شاء الله ربنا يستر طريقك ان شاء الله
1: انا اسمي كنزي احلى اثنين على الشانل شكرا وبحبكوا قوي قوي واحنا بنحبك اكتر يا كنزي ماشي مين تانية معانا يا جماعه مين اللي بيوعد نفسه بوعود ازيك يا دينا ازيك يا منير معاكم محمد الحلو من السعوديه بمسي عليكم وببعت احلى مساء لهدى هيدو زوجتي الجميله وعلى مروان ومايا احلى اولاد ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكم لبعض كلكم وشكرا على المسج الجميله دي
2: جدا
1: ماشي منورين الدنيا كلها انا اول مره اشارك معاكم ويشرفني اكون معاكم اسمي تسوقي والله انت منورنا
2: تسوقي ده يشرفنا
1: ماشي. مين تاني معانا يا جماعه؟ عايزين نلحق نقرا المسجز علشان الناس بتتضايق لو ما قرناش.
2: لا بعد الشر.
1: ماشي. انا منا وبحبكم جدا وبسمع اغاني على نجوم اف ام في الاجازه. ادعوا لنا في ثانويه عامه. ربنا معاك يا رب ومنوره نجوم اف ام والله.
2: بيست اوف لوك. موافقين ان شاء الله كل الناس اللي في ثانويه عامه. وطمنونا طمنونا كده مع الامتحانات ان شاء الله نطمن عليكم.
1: في حد بقى بيقول ايه رقم 973؟ ممكن اعرف مواعيد البرنامج عشان اتابعه؟ بص احنا
2: الاربعاء
1: مبسوطين ان انت بتطلب عشان تتابعنا وشرف لينا والله. امتى؟
2: الاربعاء والخميس والسبت
1: من 5 لـ7. معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يا جماعه. واتبسطنا جدا ان احنا معاكم النهارده. وطمنونا عليكم في الاجازات وطمنونا عليكم هتعملوا ايه في الويك اند. احنا معاكم برده يوم السبت مش هنسيبكم. كل يوم اربعاء وخميس وسبت من 5 لـ7. معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في مع محمد منير ودينا بهجت. حلقتنا للأسف انتهت. باي باي. نشوفكم يوم السبت.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: مكملين معاكم تغطية كأس العالم 2026 ونروح لأخبار منتخب مصر. في تفكير جوه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إن البعثة تفضل في مدينة سياتل بعد ماتش نيوزيلندا بدل ما ترجع تاني لمدينة سبوكن، وده علشان يخفف من إرهاق السفر والتنقلات الكتير قبل مواجهة إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. تم اختيار الحكم الإماراتي عمر العلي لإدارة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم في مواجهة منتظرة للفراعنة في الجولة الثانية. وفي خبر حلو للفراعنة، منتخب مصر جه في المركز 19 ضمن تصنيف هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لأفضل منتخبات الجولة الأولى في كأس العالم. وكمان وصل لاعب المنتخب تألقهم في الأرقام والإحصائيات بعدما تصدر مهند لاشين قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً للتدخلات الدفاعية في الجولة الأولى بثمان تدخلات، بينما دخل محمد داني ضمن أفضل 5 لاعبين في نفس القائمة بعد مستواه المميز قدام بلجيكا. أما التشكيل المثالي للجولة الأولى فكان على رأسه ليونيل ميسي بعد الهاتريك اللي سجله في شباك الجزائر. وشهد التشكيل كمان وجود إليجا جاست مهاجم نيوزيلندا ورامين رادي أيان لاعب إيران بعد تألقهم في المباراة اللي انتهت بتعادل 2-2، وهي نفس المجموعة اللي بتواجد فيها منتخب مصر. وكمان دخل السويدي ياسين العياري التشكيل المثالي بعد ما سجل 2 في الفوز الكبير لمنتخب بلاده على تونس بنتيجة 5-1. ومن تونس كشف التقارير ان المدرب هيرفي رينالدي عقد جلسة قوية مع اللاعبين بعد الخسارة من السويد وطلبهم برد فعل قوي في المباراتين الجايين، مؤكدا ان منتخب تونس لازم يقاتل لاخر لحظة في البطولة. وفي كوتيفوار اعلن الاتحاد الايفواري استمرار غياب المهاجم ايلي واهي عن مواجهة المانيا اللي جاية بسبب عدم انتهاء اجراءات دخوله الى كندا، مع تأكيد الدعم الكامل للاعب وثقة الجهاز الفني فيه. وعلى جانب تاني، نفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأنباء اللي ترددت عن إقامة مباراة ودية مع إسرائيل، وأكد إنه ما وصلوش أي إخطار رسمي من فيفا بخصوص الأمر ده. ونختم بمواعيد مباريات النهاردة في كأس العالم 2026 مع بداية الجولة الثانية من دور المجموعات. الساعة 7 مساء تشيك ضد جنوب إفريقيا، الساعة 10 مساء سويسرا ضد البوسنة والهرسك، الساعة 1 بعد منتصف الليل كندا ضد قطر، والساعة 4 الفجر المكسيك ضد كوريا الجنوبية. دي كانت آخر أخبار المونديال ولسه مكملين معاكم على نجوم اف ام.
2: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
2: وزير الداخلية يبحث تعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
1: وزير الصناعة يفتتح معرض تكنو برينت الدولية 13 بمشاركة 250 شركة محلية وعالمية.
2: وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار يؤكدون تكامل الجهود لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك المقومات للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مراكز البيانات تمثل ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية، وأن نستهدف توسيع تصدير الخدمات الرقمية عالمية.
1: وزير العمل ورئيس جامعة القاهرة يبحثان التعاون في التدريب المهني وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء تشغيل أحدث منظومة لرصد ملوثات الهواء والغازات الدفيئة بالتعاون مع البنك الدولي.
1: الحكم الإماراتي عمر العلي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في الجولة الثانية من المونديال فجر الاثنين المقبل.
2: أطقس غدا حار، رطب نهارا، معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سيتي. جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ودي حلقة الخميس من أجمد سبعة ساعة سبعة على النجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. أجازة سعيدة عليكم وكل الناس اللي عندها شغل برضو، يعني إحنا كمان شغالين معاكم. ففي طبعا مجموعة عندها شغل وفي مجموعة عندهم أجازة، وبنحييكم أنتوا الاثنين، وبنتمنى أنتوا تتابعوا الحلقة وتشاركوا معانا، اختاروا أغنية بتحبوها في حلقة مفتوحة النهاردة من أجمد سبعة الساعة سبعة. بما إن النهاردة لونج ويك إند والنهاردة أجازة والناس كلها عندها ترتيبات خروج وسفر وحاجات كده لطيفة وجميلة، هنبدأ بأول أغنية معانا النهاردة للناس السهرانة سهران. وفي انتظار مشاركاتكم لأغنيات كلها بتحبوها على 015 595 1006.

انتي سهران اول اغنيه معانا للهضبه عمرو دياب النهارده باننا اجازه والناس كلها تبقى سهرانه. فبصوا بالسهره وبالخروجه وكل حاجه حلوه. الناس كثيره بتسال على النانو, انه النانو مش هتبقى معانا النهارده, لا النانو ولا تباعا. فالنانو وتباعا موجودين معانا طول الاسبوع من الحد الاربع. فالخميس بقى احنا كده بنسمع اغنيات مختلفه, اختاروا معانا حاجه مختلفه حابين تسمعوها. اسمي دعاء وعايزه اغنيه رومانسيه بهديها الخطيب شريف, واقول له اني بحبك قوي, تحياتي لدعاء وشريف. اختاري بقى الاغنيه. معلش ياسمين مفيش نانو معنا النهاردة, سارة الناس الحكاية. في تامر حسني أغنية حبك لو غلطة, مطلوب سيدي يا سيدي لنانسي عجرم كمان. طيب ممكن نسمع سيدي يا سيدي, فكروا معنا في أغنيات بتحبوها. لو حابين أغنية معينة جاية على بالكم دلوقتي إيه هي, اعطونا اسمها, احنا عايزين نعرف. وشاركوا معنا على 015-595-1006.

0: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: وعندك واحد شاي تفريح.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أغنية حلوة هتطلبوها مننا هتكون موجودة معنا في حلقتنا النهاردة، حلقة الخميس من أجمد سبعة الساعة 7، غير الأغنيات المشاركة معنا طول الأسبوع من الحد للأربع. حلقتنا المفتوحة بهديها لكل الناس اللي معجزة ومزقططة وفي الطريق رايحين وجايين، شاركوا بقى وقولوا لنا كده عايزين تسمعوا إيه، وقولوا لنا يعني مقضين الأجازة إزاي. ممكن أغنية إيهاب توفيق السهرة جامدة، والله يعني لو متاحة أكيد ممكن تكون موجودة معنا إن شاء الله. فكروا معنا في أغنيات تانية حابين تسمعوها برضو لنجوم كتيرة موجودة عندنا، ف يعني بعتوا اسم الأغنية وعلى حسب المتاح بتكون موجودة معنا. بنكمل وبنسمع مع بعض دلوقتي حمائي بيقولوا لك ايه لما احب ودلعوك، يعني سؤال برضو لطيف لما بتسأل اي حد بيقولوا لك ايه بيحب ودلعوك، بس هي البنت على ما اعتقد بتحب ان هي تسمع دلعها ان حد يقوله لها، مش هي اللي تخترعه، يعني مش هي اللي تقول والنبي يقول لي كذا والنبي دلعني يقول لي كذا. ف بتحب انه طبعا فكره الدلع دي اكيده، بس بتحب ان كل حد يشوف من وجهه نظره هو بيدلعها يقول لها ايه. وبتحب ان فكره زي ما قلنا الدلع، ما بتحبش ان هي تفضل كده حد بيناديها الناس القريبه منها، يعني الناس اللي قريبين من بعض، بتحب ان هو يكون ليها اسم مخصوص هو اخترعه او هي اخترعته او اهلها او صحابها ليها، فدي بتحب تكون حاجه لطيفه. نسمع بيقولوا لي كام الاغنيات الجديده لحمائي وركعي.

باشمهندس ايهاب ثروه تحياتي ليك، بيشارك معانا كالعاده ومن اصدقاء البرنامج الدايمين بيشارك معانا من كندا على حسب علمي. بتهيألي الماتش اللي جاي هيكون في كندا ماتش المنتخب الوطني، ولا انا معلوماتي، خلوا بالكم ما تاخدوش مني اي معلومه ليها علاقه بالكوره، بس انا دي ممكن تبقى تهيؤات، فانا عايز اعرف بس يا باشمهندس هو في كندا ولا لا الماتش، وانت بتتابع كوره وبتشجع المنتخب ولا لا؟ انا احمد حسين، يا ريت نسمع حاجه عمرو منيب. ماشي حاضر، اكيد قصدك عامر منيب. انا الاء الجو روقان، والحقيقه انا في مود حلو جدا، احب اسمع سوي جدا لان لايقه مع الصيف. والله كلنا نحب نسمع سوي، مين ما يحبش يسمع سوي؟ يعني اغنيات رائعه، بس ممكن تسمعيها بقى في اذاعه نايل اف ام، الاذاعه الناطقه باللغه الانجليزيه. في هلا زكي، هلا تختار معانا بقى سلطان، عايز اسمع ايه؟ البهاء برضو، ده اختيار لطيف، فكري معانا في اغنية بتحبيها لبهاء سلطان. وبمناسبة انا اللي كنا لسه سمعينها لمصطفى قمر، وهي احدث اصداراته زي ما شفتوا اتفرجوا على النجومة في ام تي في، الكليب برضو اختراع كده زي ما عودنا دايما مصطفى قمر. احب اقول لكم ان انتوا تكونوا اول ناس عارفين ان النجم مصطفى قمر هيكون ضيفنا يوم الخميس اللي جاي في اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام. فلكل عشاق مصطفى قمر استنوا وتابعوا حلقة الخميس اللي جاي الساعة 7 على الهواء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بما ان بقى في اقبال جماهيري شديد شديد شديد شديد على النانو، فمضطرين نسمعها، بعديها لكم.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: وعندك واحد شايته فريق
2: صبح

0: شايتة فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماتش مصر اللي جاي هيكون في فانكوفر زي ما قلت في كندا، فقول لنا بقى باشمهندس هتروح تتفرج على الماتش ولا لا؟ وطبعا حظ سعيد برضو منتخبنا الوطني. بسمعكم من ميلان، عايز يا ريت تامر عاشور. طيب اني اغنيه بقى لتامر عاشور عشان خاطر الناس الحلوه اللي في ميلان؟ في انا الاقي بختار اغنيه ليل ليله وبهديها لبنت عمي ريهام، كاتب كتابها النهارده وقال الف مبروك يا رب يبقى يوم سعيد عليكي. اكيد احنا كمان بنبارك لريهام وبنقول لك الف مبروك وعقبال كل الناس السامعين. اغنيه الليله اللي هي بتاعت في كذا اغنيه اسمها الليله. انا مريم، انا عايز اسمع معايا لبهاء سلطان. حاضر. في كمان مطلوب مننا حاجه للشامي، اختاروا حاجه بالتحديد علشان تكون موجوده.

ده معانا يعني اللي انتوا يعني اغنيه بالتحديد عشان تشارك معانا في الحلقه. حلقتنا النهارده مفتوحه من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تعالوا نشوف معايا هي فين، معايا في راحت فين، راحت مشوار ولا موجوده معانا دلوقتي، ولا هي معايا ولا مش معايا. يلا بينا. وبعد معايا هداء خاص مفاجاه، استنوا الاغنيه اللي بعد اغنيه معايا.

اسلم علينا اهداء لكل الناس اللي اختاروا معنا فيروزات او فيروزيات النهارده، بهديها ليكو. طبعا حاجه يعني ليها علاقه بالجو اللي احنا فيه وليها علاقه بالاجازات، وحاجه جميله جدا جدا جدا. بنكمل حلقه مفتوحه، فاضل معنا اغنيتين، اخر اغنيتين في حلقتنا النهارده. لكل انضمونا من جديد، ايه الاغنيتين اللي انتوا عايزين تسمعوهم دلوقتي؟ قولوا لنا عليهم في مسج على 015 595 1000.

0: قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حلقتنا النهارده كانت مفتوحه من اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في يوم الاجازه. بتمنى لكم يوم سعيد النهارده وبكره وبعده، نتقابل على خير ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في حلقه جديده من البرنامج وترتيب جديد للاغنيات السبعه، واكيد ممكن يكون في اغنيات جديده بتنضم للبرنامج لو بعتوا لها فوتس. دقيقه هتكون موجوده معاكم انجي عليو، حلقه جديده من اسرار النجوم. بشكركم جدا على متابعتكم واسيبكم مع كاستوره.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
2: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
1: وزير الداخلية يبحث التعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
2: وزارة العمل تنجح في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين بلبنان.
1: البورصة المصرية تطلق مبادرة للتدريب العملي لأوائل خريج الجامعات من جميع المحافظات.
2: وزير الرياضة يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس ويستعرض برامج التعاون.
1: محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي في ظهوره الثالث بالمونديال.
2: الطقس غدا حار رطب نهارا، معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير ومساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة، اللي بيسمعونا بقى في العربية وهم سايقين دلوقتي ويك اند، فبدأنا ان احنا نسافر في الويك اند، فممكن نبتدي ان احنا ايه نسليكو على الطريق، اللي بيسمعونا بقى في العربية في الكشك في البيت في كل حتة. وحشتوني اكيد من الاسبوع اللي فات، وبتبسط قوي اني بكون معاكو كل يوم خميس لاني بستضيف النجوم انتوا بتحبوهم وانتوا بتدوروا عليهم، وانا عن نفسي عمري في حياتي ما عرفت استضيف حد غير لازم اكون بحبه بجد. ويمكن ضيفتي النهارده اللي منوراني هي توليفه كده جباره بمنتهى الصراحه، وده مش مجامله. شاربه اصول الفن على قديمه وعلى اصوله، من الاستعراض للسينما للتلفزيون، تتحط في اي دور بتعمله على اكمل وجه. مشوارها الفني ملوش كتالوج، وعمرها ما مشيت فيه جنب الحيطة، دايما هتلاقيها متمردة وبتعمل كل الألوان باحترافية وبإتقان. وبالرغم من إنها غابت عننا فترة، إلا إنها رجعت برونقها وبمكانتها اللي في قلوب كل الناس. النهاردة هنفتح صندوق ذكرياتها وصندوق أسرارها، ونعرف منها الكواليس والأسرار لأول مرة. منورانا في الاستوديو النهاردة صاحبة الأداء والحضور اللي ملوش زي، اللي أمتعتنا في شهر رمضان بطلتها، اللي أنا من وجهة نظري شايفة إنها بجد بجد تستحق جوائز وتكريمات. والفنانات دول بجد بيشيلوا أعمال، وما بنلاقيهم في أي عمل بنحس قد إيه إن العمل ده بينجح بيهم. علشان كده النجمة اللي بنرفع لها القبعة النهاردة المقلة جدا جدا ظهورها إعلاميا هي الرائعة صفوة. صفوة منوراني في أسرار النجوم، وسعيدة جدا وعارفة أن مجيتك دي عزيزة وكبيرة، لأنك ما بتروحيش أي حتة خالص.
2: بالضبط. ومرسي جدا على المقدمة الجميلة دي، وانت عشان انت عارفة ومتأكدة أنا بحبك قد إيه، فأنا كان استحالة تطلبيني وهقولك لا. ولكن أنا فعلا ما بحبش
1: انت عارفة. أيوة طبعا
2: عارفاني، مش بحب الظهور والبرامج والحاجات دي، بس انت حبيبتي
1: ليه ما بتطلعيش تطلعي في البرامج أو على السوشيال ميديا؟ بيضايقك
2: لا خالص، يعني بس الأسئلة كلها بتبقى شبه بعضها. يعني بقراها البرنامج وأنا عارفة أنه البرنامج اسما وموضوع، وهم بيقولوا لي الاعداد احنا هنعمل كذا وكذا، بلاقي نفسي في الاخر
1: بتكرري نفسك،
2: هو نفس الكلام. فالمشاهد مش محتاج بقى الله، مش هي قالت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت لما كانت
1: صح بس. صفوة مش اسمك الحقيقي، هنبتدي كده من الاول. عندي حاجات كتيره قوي، اسئله كتيره جدا. مين اختار لك اسم صفوة؟
2: ده في البدايات اول مره كنت يعني هشتغل كراقصه،
1: فادوني كراقصه جامده قوي قوي قوي ورائعه
2: حبيبتي، بس بجد. هو كان توقيت اللي انا قلته. يعني انا اول برنامج افتكر ان انا عملته قلت لهم هو المفروض الراقصه من غير كلام. قعدت 35، انا عارفه ان كده الكلام اللي انا بقوله ده تخبيط.
1: لا لا لا، احنا بنتكلم بصراحه بنتكلم بس بصراحه،
2: انا بكلمك بصراحه.
1: لا لا لا، ما ده طبيعي صح. بعد زي بتوع لعبت الكوره
2: بالظبط، عشان ما حدش يقول لي لا والله انت لسه ماسكه نفسك، والله العظيم اعملي لا ما عملت عم لا ما تعمليش وخلاص. انا 35 هتجي بقى اشوف بقى
1: يعني قررت تبطلي رأس
2: 35 بالظبط 35 فعز مجدي يعني اللي هو كانت حوضة كرامة وبعدها بسنتين
1: كنت مكسرة الدنيا على المسرح،
2: فاهمة؟ فخلاص أخدت قرار وأخدت قرار إن أنا مش أعتزل الرأس، أخدت قرار إن خلاص شبعت،
1: مش عايزة خالص،
2: شبعت
1: خالص.
2: قعدت حوالي مثلا 4 سنين في البيت، فتخنت جدا جدا. الوحيد اللي كان متواصل معايا طول الوقت واللي كنت بنزل قبله كده استاذ وحيد.
1: استاذ وحيد حامد، الله عليك.
2: الله يرحمه، الله يرحمه. بس هو ده كان الظهر وكان السند وكان الاخ وكان الاب وكان الصديق وكان
1: كان بيشوف فيكي ايه يا صفوة؟ يعني استاذ وحيد حامد وهو اللي رجعك.
2: هو اللي رجعني
1: صح،
2: هو اللي
1: رجعني بدون ذكر اسماء طبعا.
2: قال لي صفوة انت تخيلي كنت بقالي فتره طويله اكتر من سنه او سنتين ما شفتهوش. يعني كنت بشوفه على فترات بس كان بقالي سنه ونص ما شفتهوش. فقال لي صفوة انت تخنتي؟ قلت له جدا. قال لي طب انا هشوفك بكره. فقلت له خلاص. رحت قابلته، راح مديني السكريبت. والله والله والله والله يا انجي زي ما بقول لك، ويمكن استاذ تامر محسن لو سمعني هياكد على الكلام. اداني السكريبت وقال لي نقي الدور اللي انت عايزاه
1: يا حبيبي،
2: بس انا شايف ان انت تعملي دور
1: الشخصيه
2: اللي عملته الاستاذه فريد في النصر. انا هتخيلهم كانوا هيركبولي حاجات وكده. ورحت فعلا وخلاص لقيته بيتصل بيا بيقول لي لا يا صفوة مش هبقى سيبي الدور ده عشان فريده هتاخده، عشان هي اصلا مليانه اكتر منك والدور هيبقى راكب معاها اكتر.
1: حلو قوي ان في ادوار للناس المليانه
2: والله،
1: يعني دي حاجه حلوه.
2: لا وكمان هتطلعها بقى،
1: هتطلعها بيتخانقها اكتر. ايوه طبعا.
2: فخلاص وقلت له خلاص مش تمام. قال لي اقري الدور بتاع المذيعه اللي هو عملته الاستاذه شيرين رضا. فعرضه فعلا، فلقيت فيه مشهد في البتاع كنت انا لسه عامله ايه فوضى. مش هيبقى هي دي السكه فاهمه. فاتصلت بيه بعد ما قريت الاستاذ وحيد ما بلاش الدور دوت، هعمل اي حاجه تانية. خلاص عملت الدور اللي هو نعناع ودور قد ايه كان حلو، قد ايه تامر محسن ده مخرج
1: هايل.
2: بصي اصل كل مخرج ليه احساس وليه طريقه في التعامل وليه مش عارفه
1: كان بيقول لك ايه يا صفوه.
2: بصي هو مشدود طول الوقت، بيبقى مشدود على شغله جدا جدا، ولكن يقول لي انا اسف احنا ضغطنا عليك النهارده شويه، عشان هو عارف. يعني مثلا في مشهد كان في الحمام، روبي قاعده جنبي وانا المفروض ان انا عندي هوس ان انا ابقى ست صغيره. فجايبين الطمي
1: متصابية.
2: الطمي هم ملبسيني سالوبيت لون الجسم والحد هنا طمي، وطبعا الكلام اللي كان بقوله لك ده في عز الشتاء. والمشهد ده يتعاد لك مثلا بتاع 6-7 مرات، يهدوا الحيطه وبعدين ياخدوا من هنا وبعدين مش عارفه ياخدوا من هنا وبعدين ياخدوا من عارفه. اليوم ده بقى اللي هو فضل يقول لي انا اسف انا اسف انا اسف، لان فعلا
1: تعبتي وورد
2: لا فوق احتمال البشر حاجه. لا بدون ذكر اسماء من المسلسلات القريبه قوي قوي قوي يا انجي من قلبي قوي.
1: ايه اضافه استاذ وحيد حامد ضافها لك على مدار علاقتك بيه وصداقتك بيه؟ كان بيقول لك ايه يا صفوة؟
2: هو كفى في وقت قال لي ما تقبليش حاجه الا لما تكون، يعني انا كنت بقول له في حاجه جات لي كذا فيقول لي
1: تاخدي رايه
2: في كل حاجه. فقال لي ما تقبليش حاجه بعد بدون ذكر اسماء. قال لي ما تقبليش حاجه شويه. وبعدين قعدت انا مش شويه بقى، قعدت لي شويتين ثلاثه. فاتصل بيا قال لي، قلت له في قال لي كذا وانا رفضته. قال لي لا اي حاجه تجيلك من النهارده اقبليها من غير ما تكلميني اقبليها. معرفش هو برضو ليه حسابات، يعني انت دلوقتي في حتة ان انت تختاري، وانت دلوقتي في حتة ان انت هتتنسي، فقبلي عشان
1: ما تتنسيش.
2: فهو كان معايا بالشكل ده. انا يوم ما جالي خبر وفاة استاذ وحيد يرحمه ويسامحه اللي كلمني صحفي زميل وقال لي استاذ وحيد مات، ظهرك اتكسر يا صفوة كده بالاول، ظهرك اتكسر يا صفوة، استاذ وحيد مات. لان كان كل الوسط بلا استثناء يعرف علاقتي باستاذ وحيد قد ايه، ان هو كان مش متبنيني، لا هو اول من عمل او شارك في صفوة كممثلة
1: تقيلة،
2: ويحطني في حتت اي حد يعني يخاف من المغامرة دي. في دور زي ده، في مسلسل زي ده، يدي دور لفنانة لسه مبتدئة، يعني مش
1: كان واثق فيكي
2: قوي.
1: كان واثق فيكي انه مديكي ادوار كانت تقيلة
2: بالزبط.
1: وجامدة. فهو كان عارف قيمتك كممثلة.
2: بصراحة هو ولا هو هيتحمد، لا يعوض
1: لا
2: ولا يقر،
1: يتكرر. كتابنا
2: هيفضل
1: الكبار
2: موجود،
1: طبعا
2: هيفضل
1: بأعماله
2: موجود طول الوقت،
1: طبعا
2: موجود وطول الوقت حاضر بأعماله اللي هي لن تتكرر.
1: جمله الحواريه موجوده معانا
2: طول الوقت.
1: انا كنت
2: والله العظيم يا انجي بروح عشان اسمعه، يعني قاعده كده مثلا على الكرسي واسمعه وهو بيتكلم مع حد صعب، مثلا حد دخل وهنتكلم
1: اتفرجي عليه،
2: اتفرج عليه بس، اتفرج عليه واشوف كلامه وطريقته، هو كان ليه كده طريق. ولازم بعد لو انت رايحه وانت زعلانه بعد ما تخطوها مع القعده اللي انت قاعده وانت ماشيه، الاقي نفسي في العربيه من غير ما احس عامله كده
1: مبتسمه ومبسوطه،
2: لازم بفتكر كلام اللي كان بيقوله النهارده.
1: كان اسمك اصلا حنان، مين بقى اللي خلاكي صفوه؟ انا عايزه اعرف.
2: لما اشتغلت كراقصه في في البدايات، يعني اول اللي اكتشفني او اول اللي قال انا
1: صف.
2: لا هياخدني احتكار، يعني الاوتيل ده اخدني احتكار لمده سنه، كان لسه يعني انا لسه مش عارفه هو خدني احتكار على ايه، هو ما شافنيش اصلا غير مره واحده بس. فاداني ثلاث اسماء منهم نشوه وسمارة وصفوة. صفوة الاسم الوحيد الغريب
1: غريب.
2: اللي فيه فاهمة نشوة ما حنان، طبعا لو اسمي الحقيقي هو اللي انا كنت نزلت بيه
1: كان في كذا حنان،
2: ففي كذا حنان فما كانش هينفع، فاخترت صفوة عشان الناس تعرف اسم صفوة. خدت وقت طويل جدا جدا لما يعني قدموني اسمع صوت الناس صفوة صفوة، فكتر من كتر الاسم ما كان غريب في الوقت ده، بسرعة بسرعة اتحفظ، وبسرعة بسرعة في وقت قليل أقل من سنة كنت بقيت نجمة. وليه
1: انت الوحيدة
2: اسمه
1: الصفوة؟ يعني الصفوة والله هي الصفوة بجد، وأقدر أقول عليها هي صفوة التمثيل، يعني بجد والله يعني
2: كلام كبير.
1: لا بجد بجد
2: سميلي يا روح
1: يعني قلبي. هل حسيتي بالظلم في فترة معينة على مدار مشوارك الفني يا صفوة؟ كتير.
2: لا طبعا طبعا طبعا
1: ظلمتي
2: كتير جدا جدا. أنا عبارة عن كتلة والله مش بكذب، حياة ربنا
1: صدقيكي
2: كتلة من الظلم، عايشة كده على وش الدنيا كده، مش طول الوقت انت بتقابلي صحاب وتديهم وتأمنيهم على أسرارك وبتاع، فيطلع الصاحب ده مش صاحب
1: ربك في ظهرك.
2: تعرفي على حد وتحسي انه هو ده مثلا هيبقى السند والظهر وتعويض من حد زي أستاذ وحيد او بتاع، تلاقي في الآخر ان لا
1: مش كويس.
2: فما بقيتش مش بقيت بخاف من ما بقيتش عايز صحاب، ما بقيتش بثق في حد.
1: مفيش حد قريب منك في الوسط؟
2: لا
1: خالص.
2: لا
1: شغل بس
2: شغل، واثناء الشغل انا ببقى مش يعني دينا الشربيني والله والله والله العظيم انا دينا كانت بنتي فعلا. هي اول مشهد عملناه مع بعض في اتنين غيرنا، هي كان بابا بيطردها من الشقة ماما وكده، فأنا فلاش باك في ثانية على الموقف ده أنا عشته، وفعلا أنا عشت الموقف ده. أول ما قالت ماما كده بنفس الشكل ده أنا جالي انهيار، بوقفوا التصوير لأن جالي انهيار من كتر العياط.
1: افتكرت حصل لك كده؟
2: حصل بالظبط بالظبط المشهد ده أنا عشته قبل كده. فبس
1: اما اقول اسم صفوة تحبي الناس تفتكرك بايه؟
2: بأعمالي بالحاجات الحلوة اللي انا عملتها. اصل الناس مش هتبقى عارفة عني غير ان انا فنانة، فالأعمال اللي انا عملتها هي اللي هتخلي المشاهد يحبك او يكرهك، مع ان انا عارفه ان هم عايزين يقطعوني من حاجات الاعمال اللي انا بعملها في الوقت الاخير ده، ولكن انا عارفه ان الناس في نفس الوقت بيقدروا قد ايه ان انت ممثل قوي جدا عشان تكره بالشكل ده. يعني الدور لما يكرهوني قوي كده يعني معنى كده ان الدور
1: شاطره جدا.
2: فالحمد لله، مع ان انا كان موضوع الصعيدي ده متعب بشكل غير عادي.
1: فاتن
2: اللهجة اللهجة صعبة.
1: علي كلاي
2: لا في
1: افراج
2: لا في استني فهد البطل.
1: فهد البطل
2: اللي هي عجيبة.
1: عجيبة
2: دي كان صعيدي. أيوه. وكان مع امبراطور الصعيدي. أيوه. اللي هو الاستاذ عمر عبد العزيز. فانت هتقفي قدامه وتهتهي بقى في صعيدي فما ينفعش.
1: خفتي
2: جدا جدا عشان عارفة هو في الصعيدي غول. فانا لما ابقى واقفه قدامه لازم ابقى على نفس
1: الوزن. يعني طبعا.
2: فالحمد لله الف حمد شكر ليك يا رب الدور ساب صدى حلو ونجح والحمد لله. يعني انا كنت مبسوطه جدا.
1: ده السبب اللي خلاكي تعيدي التجربه تاني في علي كلاي مع نفس المجموعه انك نجحتي في فهد البطل قوي.
2: انا ما كنتش بصراحه انا رفضته.
1: فاتن الجوهري
2: رفضته.
1: ليه؟
2: ما كنتش حابة أعمل تاني بقى المعلمة واشتغلت السنة اللي فاتت وبتاع وكده.
1: أقنعوكي إزاي؟ جابوكي إزاي يا صفوة؟
2: أحمد اللي كلمني قال لي صفوة الدور ده والله والله والله هيبقى أحلى من عجيبة. عجيبة أنت كنت لحد آخر حلقة بس ده 12 حلقة وهي هتموت بس أنا اللي بقولك الدور ده بتاعك أنت.
1: ده حقيقي.
2: فاتصلت بيوم قلت له أوكي فتعاوني شويه في انت عارفه انا بقفل على طول في حته الماديه دي.
1: أيوه.
2: ما بتكلمش فيها. فرحت مكلماه انا اللي كلمته قلت له بص يا عوضي انا جايه عشانك بس معلش عشان تبقى فاهم لو الاعتذار وصلك هتبقى عارف ان هو تعبني وانا مش بتاعه الحاجات دي. بالظبط 10 دقايق
1: لقيت بيكلم
2: لقيتهم هم اللي هم اللي بيتكلموا هم اللي
1: عوضي جدع جدا في
2: جدا
1: الحاجات
2: جدا
1: دي بصراحة.
2: جدا بصراحة.
1: دخلتينا في رمضان على طول وعملتي تحية ومجدة وفاتن وسحر. سحر في المتر سمير وأول مرة كوميدي. أيوه. طبعا.
2: أيوه.
1: وفاتن في علي كلاي وتحية ومجدة.
2: بالظبط.
1: مين فيهم أكتر يعني شخصية من اللي جسيتيها في رمضان ده كانت شبه صفوة؟ شبهك واخدة منك.
2: هي مش شبه هي ايه الشخصية اللي انا اما عشتها او تعايشت معها او جيت اقديها حسيت ان انا بعيد ماضي ليا انا شخصيا عشته. يعني انا شو دينا الفنانة الجميلة قوي اللي بحبها جدا ولو هي شايفاني وسمعاني انا بحبك وبعشقك وانتي نجمة مختلفة ومميزة ومحترمة إلى أبعد الحدود.
1: دينا الشربيني بصراحة.
2: ده فعلا بجد.
1: كل الناس اللي بتشتغل معايا حبوبة
2: قوي قوي قوي ورقيقة قد إيه وبتخاف
1: لذيذة.
2: على الناس قد إيه ولذيذة وكل حاجة فيها جميلة بصراحة. وممثلة قوية
1: جدا
2: جدا وعندها في عينيها حاجة حتى الممثل اللي قدامها لو مش قوي هي بتصحصحه كده فاهمة فوق. لا هي ليها بجد بحترمها لو هي شايفين. اقرب شخصيه كانت هي ماجده.
1: كانت ماجده
2: لان ماجده انا كنت بعيش دور ماما
1: والدتك.
2: كنت بعيش دور ماما في ان بابا ما كانش يعني حته الفن وكده دي مش
1: رافضها طبعا
2: تماما. وبسبب كده انا بقى كل حياتي بنت فيما بعد على ان انا ابتديت ان كل تفكيري يبقى في حته واحده ان انا لازم امشي من هنا علشان
1: اثبت نفسي
2: في لان طول ما انا هنا انا بتكلم اي كلام والناس دي فاكرين ان انا مجنونه. فده عشان بسبب كده انا اتجوزت بدري قوي
1: 17 سنه 18 سنه.
2: اتجوزت بدري قوي على اساس ان اللي هيبقى معايا ده انا مش بقى بحلم ببيت واطفال وكده.
1: انا عايز اخلع عشان اعمل اللي انا عايزاه.
2: بالظبط. وبما ان انت اخترتي حد يكون صغنن جدا 19 و17 مفيش حاجه يعني. فكان كنا بقى مثلا يعني في يوم تعالى نروح الهرم عشان الهرم ده انا بسمع شارع الهرم شارع الهرم.
1: أيوه.
2: فده بقى اللي فيه الفن. انا متخيله
1: طبعاً.
2: ان انا اشوف لا وانا ماشي انا متخيله ان انا وانا ماشيه في شارع الهرم ده هقابل الفنانين عشان ده شارع الهرم. فطبعا ولا في فنانين وحاجات
1: بس في كبريات كتيره قوي كانت حلوه ومنوره شارع الهرم.
2: ما هو انت
1: كازينوهات كتير
2: ما كانش الهدف الاساسي ان انت تبقي راقصه. انا عايزه ابقى كل حاجه.
1: انت من الاول ما كانش حلمك تبقي راقصه؟
2: لا لا هو
1: كان فنانه
2: بالظبط. هو كان طريق انت مشيتي فيه عشان توصلي للي انت عايزاه، ان انا اقف على مسرح جلال الشرقاوي اغني وارقص وامثل، مش حاجه واحده. انا عمري ما كان هدفي او الفن اللي جوايا كان للرقص او لا، انا عايزه كل دول مع بعض، فاهمه؟ والحمد لله يعني فتحت الطريق بده. واول ما اتحقق وثبت نفسي فيه ووصلت للسن اللي في بدايتي، قلت ان انا لما اوصل له هقعد في عز مجدي، هو ده اللي عملته.
1: مين اكتر حد كنت بتحبيه من الراقصات؟ مش هقولك اتأثرتي بيه، انا اعتقد اتأثرتي بمنى السعيد. مين؟
2: لا استني هقولك اسمها.
1: ومين اللي كنت بتحبيها
2: قوي قوي قوي؟ بس للأسف الاسم ساعات بتبقي فاكراه، بس نعمة مختار. بصي، نعمة مختار ومنى السعيد دول كانوا يعني هو ده الرقص الشرقي. اي حاجه بقى يعني، طبعا انا مش بقول على ان الرقصات اللي موجودين يعني مش اللي موجودين، انا قصدي على فيفي ولوسي.
1: لا دول كل ده رقص دول شرقي ده طبعا دول شرقي. برضو طبعا
2: فاهمه،
1: انا مش بتكلمش على الخواجات خالص، بتكلم عليك انتوا كنتوا في
2: بالزبط.
1: كان الرقص الشرقي حلو وكل واحده ليها الستايل بتاعها والبدل الحلوه
2: بالظبط بالظبط. لا انا بكلمك بقى كمان على الفن. هو فن الرقص الشرقي ايه؟ هو قوة ان انت قوة تحكمك في عضلاتك، لان انت مش بتغني فانت بتقولي المزيكا بعضلاتك،
1: صح؟
2: فهو ليه الرقص الشرقي ده راقي جدا
1: جدا جدا،
2: بس هو دلوقتي ما بقاش راقي، ما بقاش راقي خالص،
1: وين ما بقاش فيه الحته الشرقي بتاعتنا.
2: لا في طول الوقت انت بتنكشي شعرك، بتعملي حبه خليجي على حبه مش عارفه ازاي،
1: بقى ميكس.
2: لا
1: بقى ميكس.
2: لا بقى بقى مش لا بصراحه، ولو ان الكلمه يعني هتبقى ثقيله، بقى قله ادب. بقى قله ادب. مش معنى ان احنا فتحنا بلدنا للفنانات وبتاع تبقى بلدنا مفتوحه بالشكل ده، ولو جت راقصه مصريه لبست مفتوح يعني حاجه وتتاخد ويتعمل لها قضيه، لا اصل دول اجانب وانما احنا مصريات. لا خلاص، انت طالما القانون ده
1: موجود
2: فيحترموا الاجنبي قبل المصري. ده عدل ربنا.
1: يعني يمكن الفترة الأخيرة اتفرجت كان أما الفنانة الرائعة اللي أنا كنت بحبها جدا جدا سهير زكي، توفت ألف رحمة ونور عليها، كنت بحبها قوي قوي قوي. فاتفرجت كده على دويت وراقص بينها وبين نجوى فؤاد، قد ايه كانوا بيرقصوا؟ ويمكن انا السوشيال ميديا طبعا انا يمكن السوشيال ميديا اول ما هقول الكلمه دي هياخدوها هيتريقوا عليا، بس ده بجد انا عايزاكم تبصوا على بدله الرقص وعلى رقصهم وعلى الفن الراقي اللي كانوا بيقدموه. ما فيهوش اي نوع من اي ابتذال
2: خالص خالص
1: بجد
2: خالص. يعني هو مناظره، عارفه حاجه زي حاجه زي كده يعني، حاجه او حاجه شبه كده. دي نجوى انا فاكره كويس قوي اللي حتى الشاشه كانت مقسومه نصين هي أيوه. هنا طبعا جننه. الميزان اللي مفيش حد يعرف يعمله خالص بتاع وسط سهير.

0: مش موجود ليه؟ عشان السوشيال ميديا. السوشيال
1: للأسف.
0: ميديا اللي خربت كل حاجة في حياتنا، خربت دماغ الأطفال والكبار
1: بوظت
0: من أسوأ الحاجات اللي حصل لنا في الوقت الحالي. السوشيال ميديا
1: وللأسف بقت هي كمان اللي بتحدد حاجات كتير،
0: نجاح
1: يعني يعني دلوقتي الواحد خايف يعمل ده لحسن هيتقال مش عارف ايه على السوشيال ميديا، نقول كذا يعني. بقول لك انا دلوقتي مثلا بتكلم على الرقصه اهو دلوقتي وعارفه ان هيطلع على السوشيال ميديا وعارفه ان هيحصل المشكلة، بس انا بتكلم عن حاجه انا مقتنعه بيها. ده فن راقي موجود. اتفرجوا على الافلام الابيض واسود، اتفرجوا على نعيم عاكف وتحيه كاريوكا وسامية جمال لغايه دينا دلوقتي، يعني في يعني راقصات مصريات وحلوين ومنورين، وكانت كل واحده زي ما بتقولي مختلفه،
0: وكل واحده عارفه زي قدامك طبق فاكهه في فراوله وفي موزيه وفي كان كل واحده ليها طعم. انما دلوقتي كلهم شبه بعض
1: من غير طعم ولون،
0: ولا لون ولا طعم، ولا هم عارفين كام خطوه يطلعوا يعملوهم وعلى المزيكا فين، حتى فين الخطا. الودن الودن مفيش ودن اصلا.
1: قلت انت الكلام ده
0: فلا
1: لو سألتك مين الشخصية اللي تحبي تعيدي او تعملي قصة حياتها من راقصات؟
0: سامية جمال. احب قوي قوي، لان سامية جمال على ما اعتقد يعني حياتها هيبقى فيها حاجات كتير قوي تخص رشدي أباظة
1: وفريد الأطرش.
0: وفريد الأطرش فهيبقى حاسه ان هيبقى في لو يعني لو تعارض حاجه زي كده حاسه ان هيبقى في عندها
1: موضوع.
0: موضوع.
1: صفو انت عاطفيه
0: جدا جدا جدا.
1: يعني انا حاسه ان انت حد قريبه جدا. شفتها النهارده كذا مره ما كلمنا على استاذ وحيد وعلى كذا حاجه، دموعي قريبه. ابقى جامده واكمل الحوار عشان الناس.
0: لا عشان الناس مش كل حلقه يشوفوكي لما يحصل سؤال فتروحي. بس انا يعني بقيت اعمل بحاول بقدر الامكان اعمل كنترول على الحته دي. ان انا مش اي حاجه كده حد يقولي لي فاعيط وكده يعني.
1: طب بتختاري ادوارك بعقلانيه ولا بعاطفيه؟ يعني ما بتقري السكريبت بتختاريه بقى بقلبك اما بتحسي ان قلبك اتشد له، ولا بتعقليها قوي وتشوفي الدور ده رايح فين؟
0: لا بعقلها قوي وشوف الدور رايح فين. وللاسف الشديد مش عارفه انت تعرفي الحاجه دي ولا لا، الاول زي استاذ وحيد والناس دي في الوقت ده كان بيجي لنا السكريبت 30 حلقه.
1: طبعا داخلين عارفين بتعملوا ايه. عارفين دلوقتي بيجي لك تريتمنت حلقتين ثلاثه.
0: والله العظيم انت اغلبيه الشغل
1: مش عارفه خطك رايح فين.
0: اغلبيه الشغل انت واخداها 4 حلقات 7 حلقات 8 حلقات، فمحتاجه طول الوقت انت مع المؤلف وانت مع المخ. طب دي هتموت، طب دي مش عارفه ايه، طب ايه
1: مش عارفه خطك
0: رايح فين. 4 5 حلقات مش غير الاول. فالاول انت كنت بتقري وانت عارفه. فدلوقتي الموضوع بيبقى على ان انت شغاله مع مخرج كويس فاكيد الورق يبقى كويس. المؤلف ده اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا يبقى اكيد ان العمل هيبقى ناجح. مين البطل؟ عمرو سعد. لا يبقى كده احنا داخلين في التمام، يلا نمشي. دي احيانا واحيانا عشان ما اكونش كذابه ويمكن الناس تصدم من اللي انا هقوله ده، احيانا بيبقى دول مش عاجبني ولا الاخراج ولا البتاع بصراحه.
1: وبتعملي ايه؟
0: وبعمله عشان الفلوس.
1: منتصر
0: عشان
1: اقدر اعيش
0: الوقت ده. انا مش معايا فلوس. انا قابلته بس قابلته وانا غير راضيه. وبمثل وانا غير راضيه. ولو انت شفتي يعني عمل هتحسي فيا ان انا مش على طبيعتي. انا بمثل
1: ما تمثلي مش داخله جوه.
0: لا لا لا بمثل. انا روعه عشان امثل عشان انا عندي ظرف.
1: بتشتغلي وبتكتبي بعرق جبينك شويه.
0: ممكن ما حدش يقول لك كده، يقول لك لا انا بختار وبعمل
1: لا انت صريحه جدا واضحه جدا.
0: لا انا ساعات يعني
1: ومش دايما هيجي لك ورق حلو للاسف.
0: والله
1: دلوقتي
0: العظيم السنه دي انا جالي بتاع 8 مسلسلات هم الاربعه دول اللي اخدتهم، وحاجه اكسكلوزيف اول مره هقولها ليكي. هم نفسهم اللي انا اشتغلت معاهم ما يعرفوش عنها حاجه. انا كنت عامله عمليه تثبيت فقرات 4 فقرات في ظهري وتوسيع القناه العصبيه.

0: قبل المسلسلات دي شهرين، شهرين وثلاث ايام. فلما جات لي قالوا لي مش هينفع تقفي على رجلك،
1: طبعا.
0: انت بتستهبلي. لا، والدكتور قال لي لا،
1: ايوه
0: والعلاج الطبيعي قال لي ما ينفعش. طيب قلت لهم طب ممكن البس حزام؟ قالوا لي لا ما ينفعش. الاول كان ينفع، دلوقتي ما ينفعش. وعملت الاربع مسلسلات وانا يعتبر لسه خارجه من العمليه، فيهم مش في مشهد في علي كلاي اللي هما بيموتوني فيه، ما اعرفش شفتيه ولا لا.
1: شفته طبعا، شفتها كنت فظيعة.
0: ونزلوا بيا، شفتي النزله دي؟ فطبعا انا ظهري لسه ما قلتش لحد،
1: محدش
0: ومحد
1: يعرف
0: ولا
1: خالص
0: اول مره اقولها
1: طول المرض
0: معاكي
1: يا حبيبتي.
0: والله العظيم.
1: ألف سلامة، ألف
0: وحياه ربنا.
1: سلامة.
0: واليوم ده بقى طبعا لما وقعت، الناس اللي معايا عارفين بقى رياكشنات وبتاع، فانا بقول لهم تمام انا كويسه، انا كويسه. وصلت البيت، خدت شاور مش عارفه ايه بتاعه وكده، وقعدت ما فيش 10 دقايق حسيت ان رجليا مش حاسه بيها، نملت تنمل خالص. فراح الدكتور قايل لازم تعمل اشعه، فعملت اشعه تاني، فقال دي وقعت وقع كده يعني. بس الحمد لله يعني الدنيا كانت مظبوطه، والحمد لله ان انا قدرت. لاني بس يعني هما جم الحاجات دي وانا مش قادره اسيب ابدا المسلسل بتاع كريم عبد العزيز. نفسي جدا جدا اشتغل
1: تشتغل
0: معاه،
1: كوميدي.
0: لا، ونفسي اشوفه، ونفسي اشوف المخرج خالد مرعي، لان كنت عامله معاه العهد قبل كده
1: والسبع وصايا.
0: والسبع وصايا، فانا بعشقه بعشقه، فكان نفسي اعمله. وبالنسبه لدينا الشربيني كان لازم اعمله، لان انا حاساه انا اكتر حد هيبقى حاسس
1: هتعمليه صح،
0: الدور ده، لان انا اللي
1: عشته
0: عشت، انا
1: عشته.
0: عشت ده. وانا قلت لتينا، قلت لها على فكره الدور ده بتاعي انا عشته، كل حاجه كل تفصيله بتحصل انا عشتها. ما في بقى حاجات تانية غير
1: مختلفة، بس هو أقرب
0: بس
1: حاجة
0: هو اقرب
1: اللي انت
0: ليا.
1: عشتيه.
0: بالظبط
1: طبعا
0: بالظبط.
1: صفوة، جامد قوي اللي انت بتقوليه ده. كنت فعلا تعبانة وعملتي وجيتي على نفسك.
0: ومحدش عارف، والله محدش عارف خالص، أول مرة أقول.
1: مش عارفة أقولك إيه بصراحة، بس يعني صفوة فنانة بجد، تقيلة جدا وبتعمل أعمال حلوة قوي وبتشتغل من قلبها جدا وعاطفية جدا جدا. هنرجع ونكمل معاها، ولكن تسمحيلي نطلع نروح فاصل
0: يلا بينا.
1: ونرجع على طول ونكمل أكتر، لأن عندي أسئلة كتيرة جدا. وكل ما أقرب لها مين معاه مفتاح أسرارك؟
0: مفيش حد. والله
1: خالص.
0: مفيش حد. ما انا مش لسه كنت بقول لك المشكله ان انت كل حد بتقولي له حاجه بتبقي فاهمه ان هو ده يبقى مفتاح اسرارك زي ما انت بتقولي، فيطلع في الاخر ما بقاش ليا مفتاح اسرار مع حد.
1: خالص
0: اسراري معايا انا
1: مع
0: بس.
1: نفسك. رحله طويله ومليانه.
0: جدا جدا جدا.
1: هنروح لفاصل ونرجع على طول مع الرائعه اللي منوراني النهارده، وان انا مستمتعه جدا بحوارها صفوة.
2: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: هو لسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني هو أنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهواني.
1: وأنا يمنى
0: عبد. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يرحب بتوقيع الرئيسين الأمريكي والإيراني مذكرة تفاهم بين البلدين، ويعرب عن أمله أن تشكل نقطة تحول رئيسية للتهدئة والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية.
1: مصر ودول عربية وإسلامية يدينون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
2: وزيرة الخارجية البريطانية تشيد بجهود مصر لدفع مسار السلام في قطاع غزة.
1: وزير الداخلية يبحث التعاون المشترك مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة.
2: وزارة العمل تنجح في توفير وثيقة تأمين طبية واجتماعية حصرية للمصريين العاملين بلبنان.
1: البورصة المصرية تطلق مبادرة للتدريب العملي لأوائل خريج الجامعات من جميع المحافظات.
2: وزير الرياضة يلتقي رئيس تجمع شركات الفرنسية الرياضية ومثمرين ويبحث استضافة الأحداث الكبرى.
1: محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي في ظهور الثالث بالمونديال.
2: جنوب أفريقيا تتعادل مع تشيك 1-1 في أولى مباريات الجولة الثانية بالمونديال.
1: الطقس غدا حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مره تانية مع كل مستمعينا النهارده ومعايا ومكمله اسرار وحكايات كتير عن نجمه النهارده. انا عن نفسي نفسي اعرف عنها الكتير وهي قاعده قدامي، اكتشفت حاجات كتيره قوي فيها، يمكن انتوا كمان بتكتشفوها معايا. لو قلت تلات اسرار خلوا صفا ممثله ونجمه شاطره وموهوبه جدا والناس بتحبها، تفتكري ايه هما التلات حاجات؟
2: الاختلاف ممكن، مش عارفة يعني ال
1: مختلف،
2: ما الاختلاف ده اوكي، انما في حاجات زي طويلة قصيرة عاملة، فكان الحتة دي كنت انتي فيها صح قوي. يعني كان جسمي كويس جدا، كان
1: بس انتي خاسة قوي على فكرة.
2: ما انا عملت رجيم بعد المسلسلات، ضايقني شكلي قوي في عالي فلاي، حاسة ان انا مليانة ومتكوكة
1: بس كنت حاسة انه ماشي شوية مع الشخصية،
2: ماشي مع
1: يعني
2: الشخصية،
1: يعني جه على الشخصية حلوة قوي.
2: اوكي، بس انتي مش عاملة الشخصية دي طول الوقت،
1: صح.
2: لازم هيجيلك ادوار تانية، فانتي سايبة نفسك كده ليه؟ بس انا بقى في الوقت ده كنت سايبه نفسي فعلا، لاني ما كانش ينفع اعمل اي حاجه عشان ظهري،
1: كنت تعبانه
2: جدا
1: زي ما قلنا قبل الفاصل، كانت لسه عامله عمليه قبل المسلسلات
2: والله
1: دي كلها.
2: والله العظيم ما حد يعرف حاجه،
1: ما حدش يعرف.
2: انا اول مره اقولها النهارده.
1: صفو، انت ما حدش يعرف حاجات كتير عن حياتك خالص، انت شخصيه كتومه
2: جدا، لان يا إنجي هم قاعدين مستنيين لنا على الغلط بس. السوشيال ميديا قاعدة مش عشان انتي تعبانة فيقولي لك ألف سلامة عليكي قلبي معاكي مش عارف ايه، لا هتلاقي ناس بتقول كده وناس تقول لك لا ده بتمثل عشان مش عارفة ايه، الكلام ده كنا زمان ما بنسمعوش وما بيوصلناش، وبنعمل شغل حلو عشان الآراء السلبية دي بتهدنا بجد، تهدنا نفسيا
1: في الاخر. ما انتوا بني ادمين،
2: ما احنا يعني
1: طبعا
2: إيه
1: بني ادمين، يعني
2: انا يعني ما ينفعش تخرجي مثلا انت واهلك او انت واصحابك وتلبسي اللي انت عايزاه وتتعاملي عادي، لو في حد قاعد مترصد لك
1: ماسك لك التليفون
2: ويصورك وانت مش عارفه ايه، ويصورك وانت ايه ده
1: العيشه دي،
2: ايه ده ان انت مش عارفه تستمتعي باي حاجه في حياتك، لازم لما تاخدي حاجه مش فاليانه ومش عشان انتي فلانة، لا لازم تاخدي حاجة خاصة علشان ما تحتكيش بناس ممكن تضايقك
1: ويستغلوا حاجات غلط
2: فبقينا ماشيين طول الوقت قاعدين مرعوبين طول الوقت.
1: لا بجد بقى الموضوع بقى صعب قوي. طيب نرجع بقى تاني ونشوف هنا بالنسبة لمسلسلات رمضان، هل بتعتبري مشاركتك في رمضان اللي فات بأربع أعمال كان مخاطرة بالنسبة لصفو؟
2: كبيرة جدا جدا جدا جدا، يعني انا قلت
1: ربنا يستر.
2: طبعا اقول يعني مش قادرة اسيب افراك، مش قادرة وانا تعبانة، فانا اقول ايه خلاص انا مش هاخد اتنين غيرنا، هي بقت تسلي وهي الغيري اتنين غيرنا عشان انا مش هقدر ادي اجازة. بعد ما تيجي تتصل لها طب استني شوية كده لحد بكرة كده ما يبعتوا الحلقتين التانيين اشوف
1: عجبك،
2: مش قادرة اسيبه. وعلي كلاي اللي مكلمني احمد وانا اوكي ومضيت، بعتولي ومضيت في البيت خلاص اوكي، فما فيش حاجة خالص قادرة ان انا ارفضها. وبقى هما في البيت يقولوا لي كده كتير عليكي، لو انت سليمة انت جاية انت تعبانة، وكرفانات طبعا انت عارفة السلام بتاعتها عاملة ازاي. فانا كل اللي انا بحكي لك فيه ده، وبالحمد لله الحمد لله ربنا برضو كافئني على تعبي، لان انا ما قلتش وكنت تعبانه جدا جدا وانا شغاله، فربنا كافئني مكافاه حلوه قوي ان هو نجحني في الاربع اعمال واكتر من ما انا كنت كمان اتمنى الحمد لله.
1: ايه اكتر عمل كنت مطمنه وانت بتعمليه فيهم؟
2: صباح. عارفه بحس ان انا رحت البيت ونمت على سرير، السرير ده بيحضني، انا بسميهم كده من ساعه العتاوله يعني اول تعامل معايا.
1: طبعا صباح بنوجه لها الف تحيه.
2: آه طبعا طبعا طبعا طبعا
1: استاذ صادق صباح جمال.
2: بصراحه طبعاً. هو دول بيتي، دول اهلي، ده اكتر ناس انا برتاح وانا بتعامل معاها.
1: تجربه مع عمرو سعد جميل. عمرو سعد
2: بصي كان نفسي قوي نفسي قوي يعني اعمل مع عمرو سعد مشهد، لو مشهد واحد، لان انا بحبه على الصعيد بقى ايه، انا بحبه كمشاهد مش كفنانه. كفنانه بقى انا مهوسه بيه بصراحه.
1: كواليسه بقى عامله ازاي وعامل ازاي في الكواليس؟
2: هو بقى لما شفته ايه الرقي ده. هو فعلا كل ما الفنان كبر قوي بيرتقي قوي، وهو راقي لدرجه تخض وحياه ربنا. وبعدين دمه خفيف جدا
1: قوي. دمه خفيف فعلا، ما بيبانش في الادوار اللي بيعملها. بجد لو عملت كوميدي عمرو هيبقى فظيع
2: والله العظيم. دمه شايف في مشهد بيجمعني انا وهو علاء، فهو بيضرب علاء على مرسي، فعلاء بيخرج بره الباب يقول لي الحقوني يا ناس، شوفي اول ما علاء يقول جمله يروح سايبه ويقع ويروح رامي نفسه كده على الترابيزه ويقعد يضحك. بقول لك اليوم ده يمكن 3 ساعات عشان نقول الجمله. هو دمه زي الشربات. وبعدين طول الوقت هو قاعد بيكلمك عادي وبتاع، بس هو طول الوقت بيشوف مين زعلان ومين مش عارفه ايه، وتلاقيه فجاه راح واخد حد من ماكيرات من مش عارفه تحت باطه كده، ويروح يطلع الولد زعلان من كذا او لا. هو إنسان. راقي جدا جدا وبني ادم قوي قوي قوي قوي. وطبعا حته نجوميته كونه نجم او كممثل مش اللي انا هكون فيه، مش انا اللي اقول. هو مش محتاج ان انا اقول او ان انا اقيمه. هو عمرو سعد انا شرفت بجد جدا جدا جدا ان انا اتعاملت معاه السنه دي. وطبعا احمد خالد موسى ده حبيبي طبعا. والحته الجوانيه يعني.
1: اكتر مشهد بتحبيه ليكي في افراج؟
2: في افراج
1: مسلسل افراج في رمضان
2: المشهد اللي فجاه لقيته قاعد على الكرسي وبيعمل حاجه في اورته، فانا بقول له تعمل ايه؟ قال لي بعمل زبيبه.
1: ايوه
2: فدي بقى ده المشهد ده فعلا انا كل ما اشوفه اموت من الضحك. ده من احلى المشاهد بالنسبه لي يعني.
1: مين نفسك تشتغلي معاه دلوقتي يا صفا؟ لسه ما اشتغلتيش معاه او معاها؟
2: لا انا ما اشتغلتش مع ناس كتير يعني. ما اشتغلتش مثلا مع محمد سامي، مع اني عارفه ان محمد سامي الشغل معاه صعب، بس في نفس الوقت هو عنده مشكله واحده، لو المشكله دي محلوله فمحمد سامي هيعمل من الشخص حاجه يفاجئ بيها الجمهور ايا كان. عنده مشكله صغيره وهي ان اللي يبقى بيشتغل معاه يبقى مذاكر مش يجي قدام ال لا هو عايز بيعرف ان انت بتقدري كمخرج وبتقدري العمل لما بتروحي انت حافظة. فهو في الوقت اللي انت حافظة فيه ده بيديكي بقى حاجات تانية. لا احنا عايزينك تبقي وشك كذا، اللي هو الاضافات. انا مش هوقف التصوير كل شوية عشان حضرتك مش حافظة. فهو بيتضايق من ده. فاللي عايز يشتغل مع محمد سامي ويعمل نقلة يشتغل، بس يبقى مذاكر كويس. بس
1: عاجبيني. طيب النهارده لما بتشوفي الحما زي فاتن الجوهري في علي كلاي، انت وابنك عنده قد ايه؟
2: ابني عنده 37،
1: متجوز
2: ومتجوز ولسه جايب بيبي عنده دلوقتي الله. سنه ونص
1: ما شاء الله. ده كنت تلعبي بيه بقى
2: يعني؟ انا ننيه دلوقتي.
1: انت حما دلوقتي؟ طبعا. بس ده مش باين عليها خالص يا جماعه، دي حما يعني امرايا والله. انت حما عامله ازاي؟
2: انا بحبهم قوي، ومن عشان انا ما عنديش بنات، فمن اول ما هو عارفها انا اتعاملت معها على انها بنتي مش على انها. وما اعرفش يعني ايه حما، ما اعرفش يعني ايه حما بجد. ولو حصل ان هو زعلها وانا عرفت، هو بيبقى خايف مني.
1: بتاخدي صفها؟
2: لا هو خايف مني عشان هو عارف ان انا هاخد صفها. فانا في كل الاحوال حتى لما هي بتكون غلطانه باخد صفها وبعد ما بالموضوع بيصل باخدها معانا على جنب واقول لها
1: طيب تنصحيها
2: بصي انا بصي وقفت معايا بس انت غلط مش عارفه ايه كده.
1: ايوه جميله.
2: مش حمامه مش حمامه
1: مش حمامه خالص. شفتي فاتن الجوهري في علي كلاي كانت ست متصابيه. بتحبي الوصف ده يا صفو؟
2: لا
1: الست المتصابيه
2: لا. لا لا وبعدين يعني كل سن ليه جماله.
1: والله طلع صح. كانت والدتي تقولي كده.
2: والله
1: مامي دايما كانت تقولي كده ما كنتش فاهمه. النهارده اكتشفت ان فعلا كل سن وليه حلاوته.
2: طبعا طبعا
1: ده حقيقي.
2: انت عندك 16 سنه 17 سنه سن المراهقه والجري وبعدين شويه وجبتي بيبي نضجتي شويه. البيبي دخل المدرسه
1: الامومه والشحطاطه
2: نضجتي كمان شويه. لا صح. طبعا لا طبعا
1: صح ده حقيقي طبعاً. كل فعلا سن وليه حلاوته.
2: حلاوته ليه بقى؟ انا يعني انت متخيله لو انا مثلا رحت عطيته والحاجات بقى اللي بتتعمل كتير دي
1: عمليات يعني التجميل والاوفر
2: كل
1: يعني
2: حاجه
1: كتير. انت سايبه نفسك على طبيعتك قاعده قدامي بجد طبيعيه جدا.
2: ما انا بقول لك كلها كتير
1: نفخ الخدود ونفخ البق
2: سوري
1: كتير قوي البق
2: اللي واخد وضع البوس ده
1: واخد وضع البوس
2: على طول فاهم يعني ايه؟ لا صعب لا صعب. وكلنا بقينا شبه بعض. وكلنا بقينا الحواجب مش عارفة عشان الموضة الحواجب تبقى عاملة كده فكلنا نعمل الحواجب كده وكلنا نعمل شفايفنا مقلوبة
1: صح
2: طبعا لا
1: صح. اتنين غيرنا التتر اتمسح. زعلتي من الموضوع ده؟
2: طبعا طبعا طبعا.
1: اعتقد الفنانة سحر رامي برضو زعلت قوي. كل الناس زعلت.
2: زعلنا لان كان مفاجاه كان مفاجاه بالنسبه لنا ف لا زعلنا بس ده ما اثرش خالص بصراحه يعني عشان
1: لا ما اثرش على المسلسل
2: لا ما اثرش عليا السبب لان انا اللي افهمه الاسم كتب في الاول الاسم كتب في الاخر الاسم ما كتبش خالص. انت عملتي دور حال والناس في الشارع فلانة عجيبه عجيبه عجيبه عجيبه ولا يهمني الاسم كتب فيه. اسمي كتب اول واحده اول حاجه وبطوله كذا والمسلسل والمسلسل شاف كله وانت ماشيه في الشارع ولا عدى. فده انا بقى بعتبر الفنان اللي بقى في فنانين طبعا عندهم حق وانا معاهم مش ضدهم بس انا بتكلم عن نفسي انا. انا ولا يفرق لي اسمي يتكتب فين ويتعمل ازاي لا انا هعمل العمل وانا قادره بالعمل احط اسمي على كل البنرات اللي تبقى في الشوارع بشغلي فما بهتمش بالقصه دي.
1: متر سمير وده اول مره صفوه في كوميدي وبعد مع خالد مرعي واشتغلت قبل كده حاجات تقيله
2: جدا
1: سبع وصايا وقبليه والعهد بعديه. قولي لي تجربتك مع الكوميدي السنه دي وكنت لذيذه جدا تتكرر هتكرريها؟
2: حبيتيها جدا؟ لا بس هقول لك هي كده مكرره يعني انا السنه اللي فاتت لا اللي قبلها في العتاوله السنه اللي فيها العتاوله هي اللي فاتت لا اللي قبلها كنت عامله العتاوله وكنت عامله حاجه بس هي للاسف ما اتشافتش كويس. كانت لسبا مبارك كان اسمها لحظه غضب.
1: ده كان مسلسل حلو قوي على
2: كان
1: فكرة.
2: حلو جدا
1: ظلم المسلسل
2: ظلم قوي جداً. انا بقى في ده
1: معاكوش محمد شاهين
2: بس كان مسلسل حلو قوي جدا وللاسف الشديد اتظلم. انا هنا كنت عامله كوميدي وكوميدي حلو قوي والدور كان كبير فمساحتي كبيره فهي بما ان المسلسل اصلا قائم على ان اول حلقه هي قتلت جوزها فالمسلسل طول الوقت
1: مشدود
2: فالوحيده اللي كانت بتيجي تفك ده هي لالا اللي هي اللي هو الشخصيه اللي كنت عاملها. فجربت الكوميدي قبل كده وعجبني جدا جدا لما ولو جات لي تجربه تانية هعملها بس هعملها من منطلق ان انا بتكلم عادي فاهمه زي ما انا كنت بتكلم عادي بس كل ما الفنان كان جد جدا جدا ويجي يعمل كوميدي يضحك اكتر من الفنان اللي شغلته اصلا الكوميدي. بس لو مكتوب حلو لان انت مش كوميدي انت مش كوميديه فلو حد كاتب حلو هيعمل لك ده هتعملي الكوميدي بصبع رجلي الصغير.
1: بتحبي الأفلام الكوميدية والمسرحيات؟ مين بيضحكك؟
2: سمير غانم كان بيضحكني جدا، الله يرحمه،
1: كان جميل،
2: الله يرحمه، كان مختلف. بصي كده، أنا بحب النجم اللي هو فعلا، يعني لو فكرتي في سمير من بدري قوي قوي، ليه ستايل في اللبس، هو اللي بيعمل لبسه، وهو اللي بيعمل الكاركترات اللي في المسرح، وهو اللي يعني اللي بيختار الناس اللي هي مثلا قزم، مش عارفة ايه، اللي هو يعمل عليهم
1: الشو.
2: شو، وكان ناجح جدا جدا في ده. وطبعا ضيفي على ده لما عمل فطوطة،
1: فوزير كان يجنن طبعا،
2: يعني لما عمل فطوطة ده، يعني مش قادرة اقول لك كان عامل
1: مخرج فهمي عبد الحميد،
2: الحمد لله كان موفق جدا، وده من الناس اللي انا بحبها بصراحة.
1: المخرج خالد مرعي اكتر حاجة حافظ عليها في اسلوبه معاكي كممثلة كانت ايه؟ من سبع وصايا والنهاردة في المتر سمير، تفتكري ايه؟
2: اول حاجة في سبع وصايا ما كانش يعرفني
1: شخصية،
2: يعني ما مثلتش قدام، شايفني بس ما يعرف اقول الدور، كمان كان صغير ما كانش كبير، فهو فوجئ بيا، فبتجت رانيا قالت لي على فكرة خالد مرعي بيقول فيكي قصايد شعر جوه، انت عملتي النهارده مشهد ايه؟ فقلت لها مشهد الفلاني، المشهد ده كان هي بتكلمها بتحكي لها هي دخلت السجن ليه. فهنا بقى بنعرف ان هي سوري
1: لازبيه مثليه، عندها مثليه الجنسيه. ودور كان صعب جدا انك تقبليه كمان، وقبلتيه وعملتيه.
2: والحمد لله الدور ده. لو انا بقى اخر يوم تصوير وانا ماشي بسلم عليه، وقال لي لا ما تسلميش علينا عشان احنا نتقابل قريب.
1: ده في السبع وصايا،
2: انا ما خدتش بالي من الجمله، يعني بعد المسلسل بحوالي مثلا بعد اليوم ده بحوالي شهرين بعتولي العهد. وطبعا العهد ده كان اربع مراحل، يعني من اول المسلسل لاخر المسلسل. هي دور ودور قوي، وست بتتلون، وبعدين مغنية تلاقيها، بترقص تلاقيها، بتقتل تلاقيها،
1: كله
2: كل حاجة.
1: صفوة، انت ما يعني ادوارك كلها مختلفة ومتنوعة وجريئة، وهنا الجراءة، مش بتكلم في الاغراء يعني، يمكن هم حاولوا ان هم يحبسوكي في الحتة دي شوية
2: كتير كمان،
1: طلعتي منها ازاي وبقيتي جريئة بطريقة تانية، بتعملي ادوار صعبة وتقيلة يعني ازاي عملتي ده؟ يعني انت مع نفسك قلتي ايه الصفوة؟
2: هقولك، قلت هم مصرين على ان ممكن يكون الدور ماشي في السياق حلو جدا جدا جدا، وتلاقي في نص الدور حاجة كده برضو حش، علشان يبقى في حاجات،
1: في احداث،
2: وفي حاجات ولا هنخش السينما عشان نشوف، مش عارفة.
1: أيوة
2: ايه، فاهمة؟ فابتديت من بعد هي فوضى بصراحة، يعني انا اكلمك،
1: انت اتضايقتي في هي فوضى؟
2: ما انا هقولك، اهو المفروض ان هي فوضى، والله يا انشي، والله زي ما بقولك كده، مش بقى لما جنبش منش من بنتكلم على كنبة البيت، هنتكلم الناس سمعينا. السكريبت جالي ان هي فعلا هتطلع من السجن، وهو هيبقى بيركب الباروكة بجوه، وانا جالي الولد ده
1: خالد صالح في فيلم هي فوضى، عشان اشرح للناس يعني هو كان ضابط، وكان ضابط فاسد جدا جدا جدا، حاتم
2: بالظبط،
1: حاتم
2: زهراء، لا مش حاتم زهراء، حاتم
1: القانون، حاجه كده، القانون مش غير حاتم في هي فوضى. وده كان اخر افلام المخرج الكبير يوسف شاهين وخالد يوسف، وكان اكتر خالد يوسف اكتر من يوسف شاهين. يوسف شاهين كان اعتقد كان بس موجود بيباشر، لكن
2: لا، انا الاختيار بتاعي تم من الأستاذ الكبير يوسف شاهين، مش خالد يوسف،
1: اللي اختارك يوسف شاهين،
2: اللي اختارني يوسف شاهين، وقال لي تعالي من غير ميك اب، يعني مش هو اللي كلمني، حد كلمني، مش عارفه كان اسمه حاجه كده، مخرج كان اسمه حاجه كمال منصور،
1: كمال منصور طبعاً.
2: ايوه، وقال لي تعالي، بس هو هيشوف من غير ميك اب، هو شافني فين بقى؟ في دم الغزال
1: مع محمد ياسين. الله،
2: فهو عايز يشوفني بس من غير ميك اب، فانا رحت له من غير ميك اب، مديت 3 يوم
1: قال لك ايه اما قابلتي؟ كانت اول مره تشوفي يوسف شاهين وتقابليه؟
2: بصته طبعا، سلمت عليه وبصته وفضلت تعالى هو عامل كده
1: مالي يبص لك فوق لتحت،
2: طبعا كل بصه بيبصها لي انا
1: بيدرسك.
2: لا انا بشر عرق من فوق تحت وهيقول لي امشي مش هشوفك تاني.
1: وكان نفسك تشتغلي معاه؟
2: كنت هموت. عارفه انا كنت بقول والله والله والله انا عايز اشتغل مع الراجل ده، لو انا بس هعدي بس كده من قدام الكاميرا وخلاص. انا عايز اشوف الشخص ده اللي هو عمل الباب الحديد وممثل، ما يعني كممثل
1: طبعا كممثل
2: وكل قوي. التاريخ القوي ده كان نفسي يبقى في السي في بتاعي حاجه ليوسف شاهين. وفي نفس الوقت كنت بتمنى اشتغل مع خالد يوسف. فتخيلي بقى ربنا لما يبعت لك هديه الاثنين مع بعض. يعني في مشهد في السجن انا بضرب البنت اللي خدت فلوس من ورايا، فبضربها فمفروض هما سايبيننا بقى، مش واخد بالك هما سايبيننا فعلا مش تعريك. فضربت البنت فوقعت الارض، فانا رحت بقيت
1: مكمله والكاميرا دايره
2: وهي دايره
1: كاميرا دايره،
2: راحت ايه البنت بقت فوقي وبعدين راحت رجلي مجلوطه وبقى في دم وفي بتاع وهم
1: ومكمله.
2: رحت واقفه بقى عامله كده
1: هتقوله ستوب امتى؟
2: لا والله
1: هتقوله ستوب امتى؟
2: ايه يا استاذ؟
1: قول ستوب.
2: هو بقى انا قلت ايه وهم ميتين من ده؟ هم سابونا وانت تفهميش ما تفهميش ليه وكتير أيوة. كتير لحد ما عملت له كده. طب ايه؟ قالوا خلاص، بس بيقول لك خلاص وهم ميتين من الضحك. ف
1: ده كان مشهد حلو قوي. ايه اللي ضايقك في هي فوضى؟
2: اللي ضايقني اللي انا كنت بقول لك عليه، انا ما كملتلكيش السكريبت. جالي ان انا المفروض ان انا هو بيعمل شعر بره وانا بخش بقول للولد في المفروض ان هو هيجيب لي حرق يعني حشيش وكده،
1: هيجيب لك مخدرات.
2: فالمفروض ان انا هاخد منه واقول له انت لسه هتحكي، واروح واخداه ونازله بيه من الكادر. خدته من الكادر بس رحت لقيته اليوم دوت استاذ خالد قاعد في الكرفان بتاعي ومعايا كمان منصور ومش عارفه مين تاني وقاعدين بيكتبوا كده ومش عارفه ايه. قال لي في بوسه النهارده. قلت له بتهزر ولا بتكلم بجد؟ قال لي اول ما في بوسه وفي قلم. قلت له يعني اللي هو ازاي في بوسه وفي قلم؟ قال لي عشان تبقي فاهمه. مش
1: طب ده يوم وده يوم يا خالد،
2: وحياه ربنا. فانا خدت الكلام على انه يعني تهريج، ففعلا طلع في قلم اللي هو انا بجري وراه بعد ما شافني بقى مع الولد. فهو ماشي، فهي خايفة منه بتجري وراه فتدور، لأنه ما كانش بيثق في حد غير فيها هي، وهي عارفة أنه بيحب البنت وهي الوحيدة اللي بيحكي معاه. فتدور وراح ضربها القلم. طب تمام، ده تمام. إنما اللي في الكوافير إن هي لما خدته يحصل بقى القبل وال
1: المشاهد دي ما كنتيش متفقة عليها؟
2: ما كنتش متفقة عليها، بس دي رؤية مخرج. والله والله اليوم ده الوحيد اللي الأستاذ يوسف شاهين ما حضروش. أنا عارفة إن أستاذ يوسف كمان بيحب في الأفلام إن هو يبقى في طبيعيه ولازم يكون في مش عارفه كده وعارفه، انما اللي انا ماضيه عليه والسكريبت اللي جالي كده بس هي رؤيه مخرج. ولكن بقى انا تتخيلي رؤيه المخرج، فانا بقى عملت ده
1: وانا انت متضايقه وانت على مضض.
2: لا اقول لك على على على حاجه بصراحه انا عملته. طب يا استاذ انت عايز ايه؟ عايز كذا. فعملت تمام. انا فاهمه ان ده يعني عادي، احنا شايفين ممثلين كتير بيعملوا يطلع عادي يعني. فلما جيت اتفرج عليه رحت السينما انا

0: ده والله انا دلوقتي لما حد بيجي يكلمني يقول لي والله يا استاذه، عارفه اخرهم مين؟ كريم،
1: كريم عبد العزيز، كريم
0: كريم
1: كريم
0: اللي كان معانا جوه،
1: اوكي
0: كريم لسه.
1: ايوه
0: انا يا استاذه بعشق ادوارك وبعرف اكتر والله، من قبل ما يقول انا عارفه، عارفه انا بعشق ادوارك، عارفه انا بحب ايه كمان قوي.
1: هي فوضى.
0: بس انا عملت له كده ولا بصي عملت له كده وانا عارفه متاكده، يقول
1: هيقول
0: لي
1: ايه؟
0: هي
1: هيقول
0: فوضى.
1: ايه؟
0: قلت له وربنا انا عارفه،
1: ايوه
0: وربنا عارفه ان انت هتقولي هي فوضى.
1: ايوه
0: فانا بقى عايزه اعمل لي ايه، كم يعني 3 4 افلام على نفس الشكيله، لاني هوصل للجمهور بشكل اقرع
1: ده مش ده،
0: وبشكل قوي وسريع.
1: وهيفضلوا فاكرينك.
0: بالظبط.
1: جميلة بجد يعني، وديتيني في حتة تانية خالص. بس أنا هنا عايزة أتكلم، يعني عايزة برضو، اشتغلتي مع أسماء تقيلة في تاريخ السينما،
0: اي
1: أحمد زكي، وحيد حامد، يوسف شاهين، كفاية الثلاث أسماء دول.
0: محمود
1: قبل قبل
0: حميدة،
1: ما ده يعني أنت
0: محمود حميدة،
1: ومحمود حميدة.
0: محمود حميدة.
1: بس أنا بتكلم على دول عشان دول مش موجودين النهاردة،
0: لا صح،
1: وأسامي
0: الله
1: كبيرة قوي
0: يرحمهم.
1: قوي.
0: طبعا.
1: اوصفي لي تجربتك يعني مع أحمد زكي في أرض الخوف،
0: كانت من احلى
1: كانت
0: التجارب.
1: عاملة إزاي؟ كان
0: انا
1: عامل إزاي؟
0: بس انا كنت في الميك اب وكنت رايحة مش مرعوبة، انا مش
1: صفوة، انت مدركة كنت مدركة الحاجات دي وقتها ولا كنت اصغر مش مدركة؟
0: لا مش
1: يوسف
0: مدركة.
1: شاهين،
0: لا لا
1: داوود
0: لا
1: عبد
0: لا لا لا
1: السيد،
0: لا
1: وحيد حامد مع حفظ الألقاب، احمد زكي، يعني
0: بس لا اللي هو
1: ما كنتيش
0: عادي،
1: مدركة.
0: لا عادي اللي هو انا كويسة جدا، ف
1: وهم كويسين
0: وهم
1: فاحنا
0: كويسة
1: بنعمل حاجة.
0: فهم بيطلبوني وانا بعمل. ما كنتش مدركة طبعا، اكيد ما كنتش مدركة، لان انا دلوقتي بقعد واجيب السي في بتاعي في دماغي اقول ايه ده، لا ده انت، لا
1: جامدة،
0: لا
1: اشتغلتي مع ناس جامدة.
0: انت يعني كنت محظوظة جدا جدا جدا جدا فعلا. يعني انا الفيلم ده جالي عمل، كان 99 بنت او 90 بنت، منهم طالبات في الجامعة ومنهم مش عارفة ايه، علشان الدور ده. واللي اختارني كان مساعد مخرج اللي كان معايا في جنة الشياطين،
1: ولا جنة الشياطين كمان.
0: فهو اللي هو اللي جابني. فقابلت فعلا استاذ داود عبد السيد، ما كلمنيش في اي حاجه، انا شفت كذا كذا كذا، لحظه واحده وراجع لك، مشي وراح بعت لي محمد قال له ما تسيها على طول. كنت محظوظه قوي قوي في
1: كانوا
0: الفيلم.
1: بيشوفوا فيكي ايه من وجهة نظري؟ كان بيقول لك انا اخترتك علشان انتي كذا، اخترتك عشان انتي كذا.
0: الاغلبيه كانوا بيقولوا لي ان انت وشك مصري قوي،
1: الوانك وشكلك
0: شكلك
1: مصري،
0: مصري، ومش مش
1: مش
0: يعني
1: مكرر.
0: مش مغيره ملامحي، يعني هي ملامحي هي دي من يوم ما انا كنت صغيره، هي الملامح، ما فيش اي حاجه جدت على الملامح الا السن، اللي هو كلنا يعني. مثلا تلاقي حد بيقول لك من السخافه
1: السوشيال ميديا، اصلك كبرتي،
0: او
1: اصلك
0: قله
1: مش عارف
0: الادب،
1: ايه،
0: لا
1: انا
0: يروحوا
1: ايه
0: جايبين
1: ده،
0: لك
1: ايه ده.
0: صوره الفنانه احنا كلنا بنعشقها مثلا، ويروح جايبها لك في الاضاءه مش كويسه، ويروح مثلا ايه كبرت قوي، بصوا شكلها
1: يسوق
0: بقى
1: سمعتي، او
0: عامل
1: واحده
0: ايه
1: قاعده في عزا وبتعيط
0: مثلا،
1: يقول لك مش
0: شكلها يقول
1: عارف
0: لك
1: ايه.
0: بصي شكلها بقى عامل ازاي. لا يا حبيبي تعالى قول لي، بس انت لو انت من سني مثلا، هو انت لما كنت
1: وريني شكلك
0: 30
1: انت
0: انا عايز
1: الاول،
0: دلوقتي
1: وريني
0: شكلك،
1: شكلك اصلا
0: انت
1: دلوقتي.
0: وريني انت عندك كام سنه، شكلك عامل ازاي. فانت ليه بقينا بنقطع في بعض كتير،
1: تنمر تنمر
0: وبقينا بنضايق بعض
1: وقسوة
0: كتير،
1: وتنمر وغضب ومعرفش ايه اللي حصل
0: والله
1: لنا.
0: العظيم وحياة ربنا في فنانات كتير وحياة ربنا مش عارفين يعيشوا، مش عارفين يبقوا. انا واحدة من الناس، انا واحدة منهم، بقى نفسي ابقى بضحك، نفسي ابقى سعيدة بجد، نفسي ابقى على راحتي ومش خايفة ان انا اعمل اي رياكشن
1: طب
0: يتاخد
1: ليه، عايز
0: عليا.
1: اسالك سؤال، ليه بتخافي منهم دلوقتي او ليه بتتضايقي منهم؟ انت لغايه النهارده بعد المشوار ده كله مش قادره تقولي طز انا هو انا؟
0: ما انا بعمل كده، انا بعمل كده، بس ده ما يمنعش ان انا بقلب فلاقي مثلا حد شتم حد
1: تتضايقي.
0: فنانة كبيرة مثلا، كبيرة جدا، اصل مش عارفة بصي طلعت والشيفونة ما اعرفش عملت ازاي، والما اعرفش ايه اللي حصل ازاي.
1: قاعدة اللوم على واحدة.
0: انتوا مركزين في ايه؟ انتوا مركزين في ايه؟ انت بقى مركز.

0: مركز ان الفنانة اللي جت النهاردة دي ممكن تكون عاملة زي ما انا بقولتلك دلوقتي، عاملة عملية وطالعة غصب عنها عشان جاي لها تكريم او بتاع. متخيل؟ انت مش متخيل، انت مش عارف،
1: مش عارف الظروف.
0: بصي بقى احلى يعني السنه دي ثلاث فنانات بحبهم، هما الثلاثه ياسمين عبد العزيز، دينا الشربيني، داليا مصطفى. ثلاثه عملوا دور فنانات. ولكن دينا الشربيني كانت اقرب حد للفنان،
1: لحياه الفن،
0: لا للي هو اعرف الناس ان الفنان ده حد عادي وبيحصل له مشاكل ويبقى ممكن اخوه اقرب الناس ليه بيقطع فيه كل اللي احنا شفناه. وبعدين كانت محاسبه قوي هي، حتى البنت بصراحه محاسبه قوي قوي على كل جمله هتتاخد ازاي على الفنان. عايزه الفنان يطلع، لا عايزاها، عايزه ان الفن بالنسبه للفنان او الناس تفهم الفنان على حقيقته بالظبط، بمشاعره، باحاسيسه، باللي بيحصل في بيته، باللي بيحصل في حياته، بالسوشيال ميديا اللي بتقطع فيه من غير سبب. لا يعني
1: يبقى انسان، عايزه تنقل الحته الانسانيه
0: بالزبط.
1: بتاعته.
0: فكان طبعا من اقرب الحاجات، اقرب حد عمل الفنانه السنه دي، اقربهم بجد من وجهه نظري انا كممثله بقى. لا هم دينا الشربيني بصراحه.
1: احمد زكي كان عامل ازاي معاكي؟ كلميني عن احمد زكي عشان بحبه قوي، كلنا بنحبه قوي وحشنا قوي. قال لك ايه يعني؟ فاكره قال لك ايه؟
0: فاكره بقول لك انا كنت في اوضه الميك اب وفجاه وانا بعمل ببص كده لقيته واقف على الكرسي ورايا وعامل يا بنوته صباح الخير. بس انا لا عارفه اقول صباح الخير ولا عارفه اقول له حاجه. سي حضرتك اصل رحت قايمه فمش عارفه، كان في ايد الولد بودره راحت مدلوقه على الهدوم. قال لي في ايه؟ ده انا جاي عشان اصبح عليكي. يلا اعمل لها احلى شغل، عايزه تبقى قمر، عايزه مش عارفه ايه. سابني ومشي. دخلت بقى عشان اعمل اول مشهد اللي هو، بس يبقى انت اول مره بتعملي شغل مع نجم كبير زي ده، اول جمله بتقولوها له انت هبل، انت عبيط في دماغك، مستخيل هتقولي دي اول جمله؟
1: أيوة.
0: اول جمله واول يوم
1: دي عايزه فوش جامد.
0: يعني
1: اللي هو
0: ده ده انت هتقولي ده لاحمد زكي يخرب بيتك، هتقولي ازاي؟ فده كان من احلى الحاجات. في بقى مشهد في الفيلم، المفروض احنا خلصنا السهره بعد ما اتجوزنا، خلصنا السهره وداخلين البيت، فالمفروض ان احنا داخلين بنضحك بقى فانا ما عنديش، ما بعرفش اضحك من غير سبب كده، ما بعرفش كده. مش عارفه، مش عارفه اعملها. فاتفق هو وداود عبد السيد وانا ما اعرفش طبعا، وقال له، قال له لبعض كلمه لما اقول لك كذا افتح الباب وقول اكشن. فخلوني بره انا وهو، وراح قايل لي نكته. فهو بيقول النكته انا بقى مش قادره اقول لك، بضحك وعامله كده. راح قايل لي اكشن، راح فاتح الباب، دخلنا. انا فعلا مش عارفه اقول الجمل من كتر الضحك. فبصي هو سهلها ازاي؟ هو لا يا لا والله العظيم وحياه ربنا. لما تقولي احنا فقدنا ناس كتير حلوه، بس انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا اشتغلت معاهم كلهم، كل الحلوين كل الحلوين، حتى استاذ نور الشريف كان بتمنى اشتغل معاه. اشتغلت معاه بس ما كلمناش بعض يعني، بعيد عن بعض في دم الغزال، ولكن برضو شفته واشتغلت معاه. يسرى كان ليا حظ كبير في بداياتي في اوان الورد،
1: محمد ياسين
0: محمد ياسين
1: محمد ياسين.
0: لا بس اوان الورد كنت انا وهي
1: مع يسرى.
0: انا وهي انا وهي احنا كنت بعمل دور مذيعه، وكان فعلا زي ما انت بتقولي وان تو وان تو مع يسرى نفسها. فده برضو الحمد لله برضو كان محيط حياة. الله يرحمه.
1: اختلف الاجواء بتاعت الاستوديوهات، اختلفت
0: جدا
1: من زمان لدلوقتي.
0: اه جدا جدا،
1: رغم التكنولوجي اللي بقت موجوده ورغم التقدم اللي بقينا فيه، الكاميرات والعدسات واللبس والحاجات دي، بس الكواليس او مش الكواليس، الاستوديو اتغير.
0: كنت لسه هقول لك، هو مش مش ان انا يبقى عندي معدات وفلاتر وطلعك زي القمر ومش انا بشتغل عمل 30 حلقه او بعمل مسرح، فاحنا كل يوم بنشوف بعض كل يوم. فاكيد او اللي كان بيحصل زمان، انا كلهم النهارده ملمومين عند صفوة، وبكره احنا كلنا عند غدا عادل في اوضتها بقى، مش عارفه ايه، ونطلب كلنا مع بعض الاكل، انت تاكل كذا وناكل مع بعض، او نعمل ترابيزه طويله قوي قوي قوي كلنا مع بعض. ده ما بقاش موجود، فاهمه؟ ما بقاش اللمه والدفى ده، اللي هو لما اطلع امثل فانا عارفه متاكده انا ما بمثلش، ده احنا قاعدين مع بعض. وده اللي كان حصل او ده اللي بيحصل في الاعمال الناجحه جدا، اللي هي ايه، بيبقى فيها بروف الترابيزه
1: دي اهم حاجه.
0: ليه بقى؟ لانك دي طول الوقت هو احنا مش عارفين نقرا، احنا عارفين نقرا
1: صح،
0: مش عارفين نحفظ، ما احنا عارفين نحفظ، بس هو بيزلل كل الحاجات ويخليكم كلكم في وقت قصير بقيتوا كلكم عارفين بعض ومصاحبين بعض، فالتمثيل قدام بعض هيبقى اسهل واقوى واحلى. فهي الاساس البروفات بتاع الترابيزه اللي هي دلوقتي اكيد يعني مش كل
1: تكون مش
0: كل المخرجين لا بيعملوا ده.
1: لو تسمحي لي هنطلع لفاصل عشان هو عايز نطلع لفاصل باي طريقه ونرجع حالا مع الرائعة اللي منوراني النهاردة صفوة.
2: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع الجميلة صاحبة الأدوار الصعبة اللي أي دور تديهولها هتسد، مش هتقدر أبدا تطلع غير ما تقول إنها حقيقي فنانة قدرت تملى مكانها. مؤخرا بقت من العيار التقيل قوي قوي قوي قوي، وهي صفوة. يمكن بعد كل التجارب دي مع الكبار في الصناعة، إيه الحاجة المشتركة اللي صفوة لاحظتها في كل الأسامي الكبيرة اللي اشتغلتي معها؟ اشتغلتي مع أسامي كبيرة جدا، أستاذ وحيد حامد، أستاذ أحمد زكي، أستاذ يوسف شاهين، أستاذ نور الشريف زي ما قلنا، يسرى، محمد ياسين، محمود حميدة، سمير سيف، يعني عمالقة الفن بجد. يعني أنت حقيقي محظوظة وغنية قوي بالأسامي دي.
2: طبعا طبعا. أنا بقول لك يعني أنا ما كان حد يكلمني يقول أنا محظوظة. أنا مش حكاية إن أنا ممثلة شاطرة أو مش شاطرة، لا، أنا اللي اختيارات المخرجين ليا دي كانت في حد ذاتها بتبقى جوائز كبيرة لسني الصغير، إن يحطيني وأنا في السن ده قدام يسرى مثلا، أو أو أو فجأة ألاقي ناس بتشتغل قدام أحمد زكي، فاهمة؟ أنا ساعات بقعد دلوقتي وحياة ربنا يا إنجي وبعمل كده وأسرح، قول معقولة
1: أنا اشتغلت مع الناس دي كلها،
2: معقولة أنا اشتغلت قدام أحمد زكي، معقولة فعلا أنا لا. يعني بصراحة أنا مشواري كان يعني كله حظ، وكنت مبسوطة قوي قوي قوي في كل عمل عملته، ومفيش عمل أنا مش راضي عنه. لا، في عمل أنا مش راضي عمل
1: عمل واحد
2: مش لا عملين عمل مصيط لحد دلوقتي ده مش هتعمل، عارفه اللزقه اللي في قفاك زيه، وعمل تاني برضو زي ما انا قلت لك ده كان الهدف منه ماديا، مش
1: فن الدور. عملتي عشان كنتي مزنوقه، ما كلنا بنتزنق على فكره،
2: بالزبط.
1: كلنا بنتزنق وكلنا الظروف بتبقى صعبه
2: طويله قوي، وجالي العمل ده المخرج مش معروف، المنتج على قده، مش عارفه ايه، الدور اهبل، عملته مش ما عملتوش، بس هو اصلا ما ابتدتش.
1: بس الحمد
2: انا
1: لله.
2: بس ده بس انا بقول لك ان في حاجات احيانا بتعمليها بتبقي مجبره ان انت تعمليها، مش عشان حاجه الا عشان ان انت
1: تعيشي. محتاجة فلوس، مزنوقة. انا مزنوقة وده شغل شريف جايلي فبعمله، مفيش حاجة تعيب فيه خالص.
2: بالظبط.
1: لو رجع بيكي الوقت تاني حياتك ومشوارك، هتمشي نفس الخطوات دي؟
2: بالظبط بالظبط.
1: بس يعني هتبرق وهي بتقول بالظبط. ايوه،
2: مش ليه عارفة، لاني ساعات بقعد اقول انا من البيت ده، عند ماما مثلا، انا من البيت ده وده الشارع بتاعنا، واشمعنى انا بالذات اللي بقيت في الحتة دي؟ انا يا رب ده كتير كتير عليا قوي. انا كنت بحلم بدوت، وانا كل يوم بقى اتفرج على سعاد حسني ولا انام واحلم ان انا ابقى فنانه، انما عمري ما تخيلت في حياتي ان انا هيبقى عندي سي في مليان بالاسماء دي، وان انا ابقى محظوظه الحظ ده كله. انا والله العظيم يا انجي ساعات مش بكلم نفسي وببقى مش مصدقه قد ايه رضا ربنا عني ان هو يديني كل الحاجات الحلوه دي، وان انا اشتغل مع كل الناس الجميله دي. الحمد لله.
1: الحمد لله. يومك العادي عامل ازاي يا صفو بعيد عن الشغل؟
2: يومي العادي دلوقتي بصحى من النوم ادور على وينس فين عشان اشوف يونس ابن
1: حفيدك.
2: صاحي،
1: دي جدا لذيذه وصغيره قوي على فكره.
2: صاحي ولا نايم بقى ابعت اخده؟ يقولوا لي لا لسه نايم، افضل بقى وراهم في الاخر ابعت حد ياخده وهو نايم.
1: انا عايزاه.
2: ويومي انا مش قادره اقول لك، انا مش بعرف له راس من رجلين منه، يعني انا مش خارجه خلاص. النهارده انا هعمل له الاكل اللي بيحبه ونقعد نلعب مع بعض وبتاع وكده. لا، هو النهارده مصر يجيب لي الكوتشي جاب لي الكوتشي. يعني هو عايز ينزل
1: حبيبي،
2: عايز ينزل خلاص. بقوم زي الكسمة البس، والله العظيم البس
1: وانزله واخرجه
2: واكله بره عشان هو عايز يلبس. بس هو دماغه دماغ صعبة جدا جدا جدا.
1: ده جيل بقى ما يعلم بيه الا ربنا. ده جيل جديد ده بقى ايه.
2: بقول له ده انت عندك سنة ونص مشغلنا كالعبيد، فانت كمان سنتين ثلاثة تعمل فينا ايه؟
1: هتعمل فينا ايه؟ جميل.
2: يا رب يا رب
1: خير. وبقى بتاعي تطبخي، بتصحي بدري؟
2: انا يعني يوم هو بيجي انا اللي بعمل اكل. في ايام بتتف عليا كده وانا بعمل اكل حلو قوي.
1: تطبخي حلو؟
2: بطبخ حلو قوي قوي قوي.
1: جوعتينا. زي ايه مثلا بتطبخي؟
2: لا بصي، انا بعمل يوم في كل تصوير بعمل يوم انا اللي اعمل الاكل
1: بايدك.
2: بايدي بعمل عكاوي وكوارع وبمبار. اليوم ده هم عارفين صفوة بتعمل ايه، هم عارفين الاكل اللي بيجي هو ده. بمبار لحمة بقى بالبصل ومش عارفة ايه وكده.
1: جوعتنا يا صفوة.
2: يرجعوا يقولي العربيات البيت احط في الشنط ويمشوا، وانا اخد عربيتي واحصلهم، وفي البريك ناكل من الاكل اللي انا بعمل. بس انا بعمل اكل والحاجات الصعبه والسوريه واللبنانيه والمصريه، كل حاجه بعمل، كل حاجه.
1: ما شاء الله ما شاء الله. جوعتنا صفوة. هسالك اسئله سريعه بره الكادر. هل صفوة في حياتها جريئه ولا قلبها ميت ولا بتخافش من حاجه؟
2: لا، قلبي ميت وما بخافش من حاجه وجريئه.
1: التلاته.
2: والله
1: سته. تمام.
2: والله ما جريئة يعني قلبك ميت. جريئة يعني اللي بتخافيش من حد. وانا بخافش من حد. بخافش من حد فعلا، لان انت الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخافي منها بجد، ومش كلام كاميرات وبتاع، هو ربنا بس. لان الفلان اللي بيقولك هقعدي في البيت، او فلان اللي بيقولك هو انت قاعدة مش عشان هو قالك، انت قاعده عشان ربنا مش عايزك دلوقتي تشتغلي.
1: ان له في ذلك حكم.
2: بالظبط.
1: بالعكس، انت الرزق ده ربنا اللي بيديهولك مش هم.
2: بالظبط.
1: ورزقك هيجي لك.
2: بالظبط. فهو الحاجه الوحيده اللي ممكن تخافي منها هي ربنا، غير كده لا.
1: صح. من وجهه نظرك الست الجميله حظها وحش في الرجاله؟
2: مش كلهم.
1: الست الحلوه حظها وحش مع الرجاله؟
2: بس مش كلهم. في بتبقى يعني في بيبقى فلتات كده ان يبقى حظها كويس.
1: حظك كان وحش في الرجاله كلها؟
2: والله لدرجه ان انا في معنا راجل اصلا دلوقتي. يا جماعه
1: دور وشك ناحيه ثانيه
2: يا جماعه.
1: خلي الدنيا تتكلم والنبي مرتاح. دور وشك
2: يا جماعه. لو انتوا سامعيني وشايفيني، لو سمحتوا تعرفوا ان انا مش عارفه اتكلم كويس، لان في راجل قاعد في وشي فمخوفني جدا.
1: ومش عارفه ادينا ظهرك. دور وشك خليها تتكلم. ارجوك.
2: والله بجد كرهت الرجاله. كرهت اللي هو يقول لك اصل انت بتعرفي راجل ليه، او بيخش حياتك. بيخش حياتك عشان تحسي بالامان،
1: مطمنه
2: مش اكتر. فبما ان انا واحده مثلا وصلت للسن اللي انا فيه دلوقتي وجالي حد زي مثلا ما بيتسال فنانات كتير، وانت لو جالك حد دلوقتي هتوافقي؟ ايه الثلاثه دي؟ يعني بتتكلم في ايه؟ انا دلوقتي ما انا اتجوزت خلاص، وانا دلوقتي نناه.
1: بس السؤال مش ساعات بتحتاجي ممكن يكون
2: كنت لسه هقولك
1: ونس. مرافق ونس.
2: ونس. ونس. انما بقى مش انا بقى
1: لا مش هتتقنططي
2: ولا وهلبس فستان واتصور ومش عارفه جايب لي ايه ده اذا انت بتفكري في الونس. انا بالنسبه لي انا بكلمك.
1: بس مش ممكن تحبي؟
2: لا لا لا لا لا خلاص. ما بصي،
1: الحب ما بيجيش في اي سن يا صفوة.
2: بيجي. بس انت قد ايه قلبك فاضل فيه؟ قلبك استنزف خلاص، ما فاضلش فيه غير حبه قد كده. الحبه اللي قد كده دول هو اللي واخدهم يونس. فما فيش عندك حاجه تانية تديها لاي حد.
1: مالي عليكي حياتي.
2: بس هو وكمان يعني هو حبيبي لما جه كنت انا خلاص يعني هلكوني.
1: جالك في الوقت الصح.
2: جالي في الوقت الصح، عمل لي انتعاشه
1: خلاكي مش عايزه اي رجاله تانية.
2: مش عايزه
1: قاعده مع يونس ومبسوطه.
2: لا وخلاص بقى يعني. لو زي ما انا بقول لك يعني، لو حد وسؤال بيطرح حضرتك لو جالك دلوقتي عريس هتوافقي عشان نقول للجمهور ولا لا؟ لو جاء الرد اللي على طول لا لا والله لو جاء ومناسب ومش عارفه ايه خلاص.
1: ليه لا؟
2: ليه لا؟
1: ده اجوبه اسطمبه واسئله اسطمبه.
2: لا والله عيب عليكم. يعني انا ساعات بقول لهم، بقول لهم عيب عليكم عشان الجمهور مش مستني منك ان تقولي كده، هو عارف انت قد ايه، وعارف ان ده لو حصل هيبقى هيحصل في التوب توب توب توب سيكريت عشان السن وعشان مش عارفه ايه، وعشان انت واخده الشخص وانس. انما مش هعمل له بروباجندا ولا سوشيال ميديا ولا مش عارفه ايه. ده اذا جي. انا بتكلم بقى دلوقتي مش عليا، انا بتكلم على اي حاجه
1: بشكل عام،
2: بشكل عام. ما ينفعش، ما ينفعش ابقى متصابيه لدرجه ان انا بعد ما البرنامج يخلص يقعدوا جنب بعض ويقولوا
1: اتجوزتي إيه؟ كم مره اتجوزتي كم مره يا صاحبي؟
2: ثلاثة.
1: والثلاثة
2: صلاة النبي.
1: صلاة النبي.
2: صلي على النبي وادعي لي.
1: ثلاثة صلاة النبي وصلي على النبي وادعي لي.
2: اه والله. لا الثلاثة أسوأ من بعض. وكل واحد فيهم بشكل. بس ما قابلتش الراجل في حياتي خالص المسؤول اللي يحتوي، يعني مسؤول أبسط الأمور، مش حب، مش عارفه، لا مسؤول،
1: مفيش مسؤوليه،
2: ويكون محسسك بالامان بس. ما قابلتوش
1: هو ده اللي انت محتاجاه.
2: للاسف ما قابلتوش.
1: كل بنت بيكون عندها فارس احلام، كان ايه هي مواصفات فارس احلامك زمان بقى قبل الجوازات دي كلها؟ كان ايه مواصفات فارس
2: لو
1: احلامك؟
2: لو قلت لك هتحكي عليا
1: ايه؟
2: كان سمير صبري فارس احلامي،
1: بس عايزه اقول لك انا كنت بموت فيه برضو وانا صغيره.
2: هو ده.
1: كان يجنن،
2: هو ده اللي كان فارس احلامي.
1: بيرقص حلو وبيغني وكول. ايوه
2: هو ده كان.
1: انا كنت بحبه قوي برضو،
2: بحبه جدا جدا جدا. وما يعني ما جاش يعني في الوقت ده ما جاش في دماغي رشدي اباظه مثلا،
1: زي ناس كتير.
2: هو اللي كان فارس احلامي. لما بقى اشتغلت بقيت اقول يا للاسف ما لحقتوش، كان نفسي امثل معاه، بس الفرق كان يعني كبير. واللي لحقته يسرى، عملت معاه فيلم، وبس كان هو كبير في اخر ايام. بس
1: كان جميل. ده كان استاذي. ده كان استاذي انا طبعا في الاذاعه وفي التلفزيون
2: بجد.
1: ده قال لي مره، هو اللي نصحني، قال لي عايزه تبقي مذيعه شاطره اعملي اذاعه مش تلفزيون. والله العظيم. وكل مرة كانت تيجي ذكرى عبد الحليم أستضيفه، وتيجي ذكرى سعاد حسني أستضيفه. فاكرة ما عمل الموضوع بتاع انتحار سعاد حسني بتاع لندن، الحلقات اللي كان عاملها؟
2: فضل
1: ورا الموضوع
2: ورا الموضوع. لا لا لا. وحلقات وحلقات وحلقات،
1: وأنتج للسينما ومثل وغنى
2: وكل حاجة، عمل كل حاجة،
1: ووقف جنب الفنانات الكبار. ألف رحمة عليه.
2: يعني اللي أنا عرفته بقى ده قريب في المسلسل اللي احنا كنا في إفراج، من علاء مرسي قال لي ده مش كان بيعمل خير بس، ده كان ممكن يمشي ياخد فلوسه ويوزعها في الشارع على الناس.
1: كان بيعمل خير.
2: قال لي ده
1: كتير
2: قدامي أو. قال لي ياخد مش عارف ايه ويروح للمستشفيات ويروح. يعني
1: كان هو بيسأل عليهم
2: كلهم، ما بيقولش، ما يعني ما كانش في السوشيال ميديا هو رايح عند فلان عشان هو بيساعدها او بيتبرع لها بكذا.
1: ما كانش كده.
2: الله يرحمه.
1: ألف رحمة ونور عليه. لو صفوة مش فنانة، إيه شكل الحياة اللي كنت تتمني تعيشيها؟
2: كنت أتمنى أن أنا أبقى سيدة أعمال ناجحة.
1: سيدة أعمال.
2: كان نفسي.
1: كنت هتليقي برضه.
2: كان نفسي أبقى يعني هو ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن كنت أبقى حابة أن أبقى أعملها.
1: آخر حاجة، هل ابنك مهتم بالفن ومتابع شغلك، ولا شايف حياته في اتجاه تاني خالص؟
2: لا، متابع شغلي بشكل لا تتخيلي. بيقول لي قري الأول وقولي لي
1: تاخدي رأيه
2: في كل حاجة، في كل حاجة. في ساعات أقول له لا أنا مش ليه، طب ما استني، أقول له لا في مشهد كذا كذا كذا كذا، ودايما يقول لي لا خلاص.
1: أكتر أعمالك اللي بيحبها لك؟
2: بيحب لي دم الغزال. بيحب لي دم الغزال. بيحب لي اواني الورد قوي. بيحب لي اماكن في القلب.
1: الله.
2: يعني الحاجات دي اللي بلاقيه مثلا ايه قاعد بيقلب واشوفه ان هو جايب مشهد كذا ويضحك عليه مثلا كده، دول الحاجات اللي هو بيحبها.
1: صفوة، أنا سعيدة جدا بوجودك النهاردة بجد، وزي ما بيقولوا أنا نفسي كانت تبقى منوراني من زمان، وكان نفسي أقرب منها أكتر وأعرف الست اللي بتمثل بالحلاوة دي على الشاشة عاملة إزاي. فالنهاردة ما قربت لك أكتر، وقد إيه أنتي صادقة، وقد إيه أنتي قلبك مفتوح كده، وبتتكلمي بطبيعية جدا وبحب شديد. بجد بشكرك، بشكرك إنك نورتيني بجد والله جدا
2: حبيبتي أنجي. والله والله والله أنا السنة دي، والناس طبعا أكيد هي عارفة، أنا السنة دي جالي برامج كتير جدا، وفي رمضان كمان. أنا ما بحبش البرامج، أنت عارفة، أنت عشان
1: عارفة
2: صاحبتي قوي. أيوة. فأنت عارفة،
1: وقلت لها على فكرة مش مهم البرامج، أنا عايزة أشوفك.
2: والله فهي بجد. أول ما كلمتني، لأن إنجي ليها في قلبي معزة خاصة جدا جدا جدا، دي حاجة على جنب، وإنها مذيعة شاطرة جدا جدا، وتضيف للي هي
1: مستضيفه،
2: فما تاخدش منه، ما يضيفلهاش، هي بتضيف له.
1: دي شهاده
2: والله،
1: دي شهاده من
2: بجد.
1: صفوه والله ربنا.
2: وانا مبسوطه جدا بالبرنامج، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم. يا رب نكون كنا خفاف على الناس ويكونوا عجبهم الحلقه، وببوسك وببوس كل المشاهدين. ومرسي جدا.
1: واستنوها بقى، في جديد قريب؟
2: لا لسه لحد دلوقتي
1: لسه. مستنيينها اكيد في حاجات يعني اقوى واقوى كم اللي هي عملته. لما نقول بقى المتر سمير، افراج علي، كلايتين غيرنا، فهد البطل، العتاوله، لحظه غضب، رشيد، اولاد عابد، الحساب يجمع، السبع وصايا بدون ذكر اسماء، هي فوضى، دم الغزال، معالي الوزير يا اختي، الرغبه، ارض الخوف، حلق حوش، امراه هزت عرش مصر، وغيره وغيره، غير المسرح، حودة كرامه، وكانت متالقه وقاعدين ليه. بصوا يا جماعة، مسرح وسينما وتلفزيون كانت دائما،
2: وكملتهم وانت كملتيهم كمان بقى راديو
1: وراديو هو إذاعة كمان
2: إذاعة.
1: ونفسي قوي تعمل مسلسل إذاعي إن شاء الله في رمضان
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله. بشكر جدا جدا كل مستمعينا اللي كانوا معانا النهاردة، وبشكر ضيفتي اللي نورتني النهاردة النجمة صفوة. واستنونا أكيد الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة، وتصبحوا على ألف خير. وأسرار النجوم مني أنا إنجي علي.
0: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

مساء السكر، يا مساء العسل، يا مساء الحلويات والمحتاجات، يا مساء الجمال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. راسي البوب الصالح معاكم على الهواء والموقف. ايوه موقف كل خميس من 10 بالليل لحد ما قبل منتصف الليل بشوية صغنططيط. إن شاء الله كده الحلقة تبقى لطيفة لذيذة جميلة، حيث الشعبي ومشتقات الشعبي ولاد عم الشعبي وكل حاجة متعلقة بالفليفر المختلف من المزيكا دايما هنا على نجوم اف ام، وخصوصا في الوقت ده في كده. فاهم انت؟ انت عامل ايه؟ كويس؟ انت عامل ايه؟ تمام زي الفل الحمد لله. طب ايه بقى الكلام؟ الكلام واهم كلام، لو عايزين تتواصلوا معنا وتشرفونا فاكيد عن طريق الواتساب الشهير محليا بالواتس، رقم الواتس بتاعنا 015-595-5006، ولو انت او انت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا كمان على كل منصات التواصل، التيك توك شغال، الفيس شغال، التويتر اللي هو اكس شغال، الانستا شغال، كل الحاجات ايه زي ما احنا متعودين نقولها بنقولها ماشي. كل المنصات دي احنا موجودين بالهاندل بتاعنا هو ات نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام، او من غير الات او السلاش نجوم اف ام، ان او جي او يو ام اف ام. تمام. عايز توصل لنا عن طريق الهاتف الارضي دغري، رقم تليفون العدة بتاعتنا 3835022، ده رقم تليفون العدة. هتحتاجوا الرقم ده لو عايزين تشتركوا معنا في الرشاش اللي بيشتغل ما بعد 10:30، يعني بعد 10:30 هتلاقي بقى نبتدي بقى رشاش التليفونات وبتاع، والتليفونات اللي ورا بعضيها واهداءات وحركات وعايز اسمع ومش عايز اسمع والكلام ده كله بعد 10:30. لحد بقى 10:30 احنا مقضينا الواتس ورسائل الواتس وحالات الواتس وكل اللي بيجي عن طريق الواتس والعطس والكلام ده كله. تمام. وكمان تقدروا تتابعونا عن طريق التطبيق الرسمي بتاعنا، التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التليفونات العادية وعلى التفاحة. التطبيق بتاعنا طبعا باسم النجوم اف ام، الموقع الرسمي بتاعنا النجوم اف ام دوت نت. ايه كمان يا بوب؟ بس كده في هاشتاج؟ في هاشتاج اسهل حاجة في الدنيا، الموقف. الله عليك، سهل وجميل. لو انت يعني من الناس اللي هي كيفة منصة اكس وكده وعايز تشغل الهاشتاج ونروح ونودي، يبقى الهاشتاج بتاعنا الموقف، مكتوبة كده يعني عشان ممكن موقف من غير القاف وكده، وفهم تشكيل معين بشكل معين او موقف وكده يعني موقف بس كده. ماشي. حلو قوي الكلام ده، جميل قوي، خطير، لذيذ، عسول الكلام ده كله. لكن هنعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي بالحصري، والحصري يا السلام لما يجي من بوسي. السلام، اللي متابع البوبو وعارف وحافظ يعرف ان يعني من الناس اللي كيفت بوسي قوي قوي قوي قوي، يعني بعد الخطيرة الرهيبة يعني الصوت الفاز شيرين عبد الوهاب، بوسي على طول خطيرة. اي حاجة تقولها بوسي انا معاها. فاجدد الاغاني لبوسي لسه نازلة النهاردة من كام ساعة حصريا ولأول مرة في موقف نجوم اف ام انا الدنيا، بوسي ومعها البروديوسر والدي جي المصري العالمي علي فتح الله. فتوقع حاجة مختلفة تماما، ان شاء الله تعجبكم، وشوية صغنططيان وراجعين. ماشي. ايه ده في ده؟ يا سلام حبيب قلبي، في شنواني ده. تستنى يا شنواني، استنى عشان يعني نديك الاهداء ونديله حقه، لكن بعد الاكسكلوسيفيتي. ماشي. يلا بينا بوسي انا الدنيا لاول مره على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
6: يعني ايه جيمر؟
7: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
6: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
8: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
6: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
7: هيدخل في كل المجالات.
6: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا،
9: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
6: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
7: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: نداء خاص

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا يلا يلا يلا يلا موقف نجوم اف ام والبوب معاكو حيث الشعبي وولاد عم الشعبي وكل اخوات الشعبي. ان شاء الله سهرة تبقى لطيفة، سهرة خميس جميلة عليكو جميعا يا رب. تحيات كده سريعا بقى من على الواتساب. اول تحية للصديقة الغالي والعزيز شنواني الساحر الشهير بالساحر مدحت وحاجات كتير، ده غالي على القلب. ده شنواني حبيب قلبي، مساء الفل شنواني، انت وجلا عصام، جلا عصام دي خطيبته، فيلا بقى تعالى نجرب كده نشوف شنواني. سلام. لا لا لا لايقه شنواني على المصلحه والله، على ميكروفون النبطشي جايه كويس. كمان عايزين نبعت تحية بقى من عمرو بركات. عمرو بركات بيهني ابنه زياد علشان نجح في الإعدادية وجاب 2 ولا 3 نظر بقى 93%. الله أكبر، عقبال 99%. حبيب قلبي يا زياد، ربنا يوفقك يا حبيبي، يوفق كل اللي بيمتحنه ويدي لكل واحد يا رب على قد كليته. ماشي، ايه اخبار الذي يسمى بالواتس؟ طيب يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ بس يعني هو ده اللي ما بوت على الواتساب فنعرف بس مين اللي بعت. مساء الفل يا بوب، بسمعك من كفر الشيخ، معاك طه الزواوي. احلى موقف، احلى طه، احلى كفر الشيخ، احلى محافظات كلها حبيب قلبي. ازيك يا بوب؟ ممكن تقول كريم؟ انا اسمي روان. يعني اقول كريم انا اسمي روان؟ انا اكيد في حاجات واقعه من الرساله يا استاذه روان. اظبطي الرساله وابعتيها تاني وانا اقول لك اللي انت عايزه، بس اكيد في حاجات واقعه. مسا معلش يا بوب، هو ده سلام ولا اختبار نفس؟ المهم ازيك؟ والله الحمد لله، مساء العسل حبيب قلبي. بقى حبيب قلبي عم رامي دايما بتابعنا من الولايات المتحدة. حبيب يا رامي منور كده كده وانت عارف. يلا بينا. كمان في ايه بقى؟ ثانية واحدة بس عشان ايه. فادي فوزي من اسكندرية، هو الانستا شغال؟ طب ابعتلي حاجة للشيبة يعني اكيد يعني العب لك حاجه يعني على الهوا. ماشي، ابعت لك حاجه ازاي يا عم؟ ومساء الفل يا فادي يا فوزي، ومساء الفل على اهل اسكندريه الغاليين اكسترا على قلب البوب، حبايب قلب البوب، اعشق اسكندريه وناس اسكندريه. مين تاني؟ ثانيه واحده بس عشان ايه الواتساب اوقات بيبقى بعافيه كده تحسه كده فاهم ايه عايز. يعني ايه يا معلم، ايه اللي مزعلك؟ ويت مش كلوز، لا ارجع بقى كده رجوع التمام. في حاجة قفشة، الواتساب متضايق مني النهاردة، ودي بتحصل عادي جدا. ارجع بقى كده، ده هو قافش على الحتة دي. تمام ماشي، سهلة وبسيطة، تحصل في احسن العائلات. ماشي، وطبعا يعني ايه على بال ما ايه برضو يا بوب، اي باشا جاي لك كل رسائل جاي لها والله، انتوا بس يعني ايه دايما سابقين الموضوع بخطوة. منور الدنيا كلها بوبا، عايز اسمع حودة بندق اغنية. حاضر، مين اللي طالب؟ طيب مين اللي طالب الاغنية؟ فاطمة محمد. حاضر يا استاذة فاطمة، عينينا حودة كده كده جاي. وفي كمان حد بعد بيقول ممكن اغنية لعصام صاصة، دي رتاج. مساء الفل يا استاذة رتاج، كده كده برضو عصام صاصة جاي. وفي وعايز اسمع في الميكروفون كاس العالم يا مصريين. عماد تدرس باشا، طب يا السلام، كاس العالم يا مصريين، تحية للعميد ورجالة العميد كلها اللي مشرفانا في الولايات المتحدة وضواحي الولايات المتحدة. العب العب.

0: صحة وحلوة وتقومي بالسلامة ومكسرة الدنيا.
1: الله، دي الدنيا الدنيا الدنيا حلوة قوي. الموضوع اللي بيزن ده وحشني يا بوب. مين اللي باعت يا عبد الغني؟ حبيبي عبد الغني وحشني، وانت وحشني بالزيادة، وحشني اكسترا حبيبي والله. وفي مساء الفل، يا ريت احلى تحية من ماما ليلى الى خلود ومليكة ودليدة. مساء الفل يا ماما ليلى، ومساء الفل على الثلاثي، ربنا يخليهم لك ويحميهم لك. مساء مساء الجمال يا بوب كينج. يا سلام، شكرا جدا. مين اللي باعت؟ عمرو عبد الرحمن. اشكرك يا عمور، شكرا جدا على الكلام الجميل اللي انت بعته ده، يتشال فوق الراس. يا بوب بقول اسم جوزي كريم. اه بس كده يعني سهلة، يعني سهلة يا أستاذة روان، يعني بس كده، مش عايز أي حاجة غير أن أنا أقول كريم. يا كريم يا جميل جميل البتاع ده. بس لا يعني لازم الواحد يبقى حذر قوي في موضوع الميكروفون النبطش ده، عشان في حاجات ما ينفعش تقال، الصدى هيطلع هيعمل مشكله. احلى بوب، انا نرمين اخت انجي، فاكرني من اسكندريه. سليم وسيلا ولادي بيسلموا عليك، ومروه والسولي بيحبوك. احلى تحيه ليك يا بوب من اسكندريه نرمين، مامت سليم وسيلا. سيلا وسليم في المايك بقى. يا سلام، مساء الفل يا استاذه نرمين، ومساء الفل لسيلا وسليم واي حد بينتهي بالايم او الاين، كله في رساله واحده. يا شنواني يا باشا، يا سلام عيني، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأيمن والسما الشهير بي أيمن النرويجي. حبيبي يا نرويجي، ولما نعوزك تيجي. الله الله الله، قافيات بقى، ده جوكس، دي ده جوكس. ايوه ايوه ايوه، لا طالما نرويجي بقى تمام، ده تبع ألاند بقى والشلة دي. طيب بوب، تحية زين وعليا. ده الموضوع كبر، ده الموضوع حصل له انلارج. ماشي، هنظبط هنظبط هنظبط. يعني انت لو ما سمعتش رسالتك، او انت ما سمعتيش رسالتك، كده كده جاي، كده كده رسالة جاية. ماشي، عشان يعني في يعني الدنيا زحمة خالص، يعني واتساب الموقف جايب اخر اخره، فيعني جاي كل رسائل جاية. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزين لسه، احنا لسه الساعة الأولى، فالساعة الأولى تستمر الشعوطة. وريني بقى الشعوطة. بس أنا أقول لك على حاجة، احنا ممكن ملك ملوك الشعبي، بابا الشعبي، The Godfather of شعبي، The Lion of Egypt، ده لقبه، أسد مصر، الخطير حكيم، وشوية دلع بقى من بتوع حكيم الصح الصح، حلاوة روح. يلا بينا.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: انتوا لسه طبعا مع موقف نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. يلا بينا نشوف الدنيا فيها ايه. ايوه
1: عامل ايه يا بوب؟ وحشني كتير
0: حبيب قلبي. مين؟
1: بن لادن يا بوب.
0: حبيبها بن لادن، مساء العسل.
1: سلام منك يا بوب عشان مش بتقرب سالت يا بوب.
0: عادي يا باشا، من غير زعل ولا اي حاجه. ما هو بيبقى في تكدس مروري في شاشه الواتساب، يعني النهارده زحمه جدا
1: يا بوب. ومثل على علي الصغير، ومثل على احمد امام، ومثل على محافظ بن سيف في الميكروفون يا بوب.
0: يعني كل ده وانا يا باشا راعي راعي سني يا باشا، راعي ان انا مش هفتكر ولا حاجه من اللي انت قلتها دي.
1: مثل على عمده روب.
0: ثانيه واحده بقى، ايه واحده واحده بقى، ايه مليني واكتب انا وراك.
1: مثل على عمده روب.
0: عمده ايه؟
1: العمده روبي.
0: العمده روبي.
1: اه
0: مش راكبه بس ماشي امشيها لك
1: حبيبي. وعلى العمده علي الصغير.
0: علي الصغير.
1: اه
0: يلا
1: بيسمعك يا بوب.
0: ماشي علي الصغير. ماشي.
1: ومثل على احمد امام.
0: ايوه ايوه واحمد امام.
1: اه ومثل على بلاد ومحافظ بن سيف يا بوب.
0: ده نفسك يعني، يمثلك على نفسك يعني.
1: اه يا بوب.
0: ماشي.
1: اسمع حاجه الرضا البحراوي يا بوب.
0: عينينا يا باشا، ليلتك سكر. يلا بينا يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا لمحافظة بني سويف وكل اللي من بني سويف وضواعي بني سويف. العمدة الروبي، وعمدة علي الصغير، والعمدة أحمد إمام، والعمدة الكبيرة أوي بن لادن. كلها مش راكبين وراهم كلمة عمدة دي، بس هنمشيها عشان خاطر الراجل الطيب أصل يعني، فاهم؟ طيب جميل أوي الكلام ده. يلا بينا اللي بعده على طول عشان إيه. أيوة
2: تاني مكالمة حضرة يا بوب.
0: ده انت ايه يا معلم؟ انت ايه ده؟ انت الساحر مدحت نفسه يعني. انا مفيش ده، مفيش امل يعني. انا يعني ده انا هحاول اكوسها الاسبوع الجاي. انا بقى اقول لك انا الاسبوع الجاي عامل ايه. انا دايما باخد تليفونات عشوائي زي ما انت شايف كده. فانا الاسبوع الجاي هاخد التليفون الاولاني عشوائي، التاني انا هتصل بحد من اللي بعتين وش هبوظ لك اللي انت بتعمله ده.
2: حبيبي رح
0: دخل
2: لك اول مكالمه
0: شويه. الله عليك الله عليك. ايه يا معلم نكته النهارده اللي هختم بيها الحلقه ومش هكمل الساعه الثانيه؟ قول لي.
2: بيقول لك مره واحد ساعته واقفه جاب لها كرسي.
0: الله اكبر الله اكبر. ساعته واقفه جاب لها كرسي. ها انت انت يا ابني ليه بتعمل في نفسك وفيا وفينا كلنا كده ليه؟
2: يا بوب ده الناس كلها اللي بتقول اتصل بالبوب بقول له نكته.
0: قول له نكته. ها الناس كلها بتقول لك كده. انا ممكن ارد عليك بنكته من واحده من بتوعك برضو، اتقالت لي برضو من يومين.
2: طب رد. يلا.
0: بيسالوا واحد فكهاني بيقولوا له انت اتغديت ايه؟ قال لهم انا ناسي انا اتغديت ايه.
2: يا سلام.
0: اي خدمه يا معلم. ما لازم بقى يعني. يعني مش انت هتديني من ده وانا فاكرني هرحمك اديك من ده برضو.
2: ماشي. عايز اطلب، عايز تحيه بقى.
0: عايز تحيه. اقول فيها ايه؟
2: ليه انا بقى؟
0: ليك انت؟ عبدي الرحمن.
2: ايوه
0: بس كده؟
2: في المايك.
0: في طبعا في المايك. امال هيبقى في ايه يعني؟ عينيا الاثنين حاطط. يلا بينا. عبد الرحمن يا عبد الرحمن ما تتصلش بالبرنامج ده ولا تقول نكت ابدا في حياتك. قاطعني قاطعني، اعمل معاه مقاطعه، اعمل عليها حمله، اي حاجه حبيبي عبد الرحمن. ماشي يلا بينا. ايوه
3: حبيبي عبد الرحمن.
0: ايوه ايوه
3: ازيك يا بوب عامل ايه؟
0: الحمد لله في نعمه. مين
3: معاك؟ مروان من شبرا الخيمه اليوبيه.
0: مساء الفل لمروان وشبرا الخيمه والاليوبيه.
3: عامل ايه يا بوب؟
0: اخبارك ايه يا غالي؟
3: تمام الحمد لله. اخبار
0: والله في نعمه. الكلام على ايه وليه وازاي؟
3: بص عايز اسمع تحيه لمعاذ.
0: معاذ.
3: معاذ محمد حسن. عليه
0: معاذ محمد حسن. امثلك عليه. يلا بينا. حصل. يلا بينا. تحية كبيرة جدا لمعاذ محمد حسن من الأليوبية، من شبرا الخيمة، من البرنس مروان ذات نفسه. مروان ايه ما عرفش، بس من مروان. يلا بينا اللي بعده على طول. ايوه
4: ايوه يا بوب.
0: ايوه صباح الفل.
4: مساء الفل يا بوب عامل ايه؟
0: مساء الجمال. انت عامل ايه؟ عزل في الصوت ولا ايه؟
4: لا بتكلم من بورسعيد.
0: لا بتكلم بورسعيد طبعا، لازم يبقى في عزل في. اخبارك ايه واخبار بورسعيد ايه؟
4: كله تمام، عايزاك تيجي.
0: والله ده انا عايز بورسعيد والسهلية والشبار الاخضر بتاع بورسعيد. الله
4: الله الله الله، ده انت بورسعيد اهو.
0: لا يا باشا الحمد لله، يعني يعني في الاكل تلاقيني.
4: منور الدنيا يا بوب والله.
0: حبيبي والله انت النور كله. الكلام على ايه وليه؟
4: كلام على عايزين تحية حلوة لابني تيم. عارف تيم
0: ده ايه؟ ده انت ابو تيم؟
4: تيم اه ابني.
0: ده اشهر واحد هنا في نجومة اف ام.
4: اشهر واحد في نجومة اف ام، هو اللي مصمم دلوقتي، رن علي قال لي لازم تتصل بالبوب وخليه يعمل لي تحية حلوة.
0: يعني احنا نعمل تحية لابو تيم؟
4: لتيم اهم حاجه، انا مش مشكله.
0: يا سلام يا باشا، حصل حصل حصل. يلا بينا، تحيه كبيره جدا لبورسعيد. ايوه وتيم تيم تيم تيم وابو تيم وابو تيم اي دونت هاف تيم. ايوه ايوه ايوه. عايز ايه يا بركيع؟ عايز ايه يا بركات؟ جاي بدري ليه؟ بتحضر بقى وكده وعامل مجهود وبتاع عشان تظبط الحلقه وكده صح؟ عشان يعني ماشي ماشي ماشي. يلا يلا كمان هاتشف كمان هاتشف كمان هاتشف. ايوه
5: ايوه
0: ايوه ايه الكلام؟ مين
5: معاك؟ مروان
0: برضو.
5: اه
0: انت قاعد على الخط ولا ايه؟
5: ايوه.
0: طب ايه الكلام؟
5: بص شغلنا حاجه كده الحوضه بندق.
0: ماشي بس اعتبره حصل يا مروان، يا اللي جيت مرتين وادي حودة عشان خاطرك يا عم. دي من النوادر يعني. ثانية واحدة بس عشان ايه؟ حودة بوندو. عايز ايه الحودة بوندو؟ اقول لك انا عايز ايه الحودة بوندو. شغل لك انا خاطر عشان انت راجل خاطر. يلا بينا.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد مع هوبا. نجوم اف ام على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على 3

اسمي سعيد الهوى من اسكندرية من قمة الدك وليا خلف الحضرة الإبلية قاعد كده يا ناس لبية ولا عليا جالي واد صغير قال لي يا هوى قلت له عينين الهوى يا قال لي زازة هيضربك زازة ده بتقوى زي بس صغير شوية أنا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد أمبالي اداني اتنين برقعة بالشكمان ورا ورحت راي على القهوة اللي قاعد عليها زازة أول بطرمان بضربه

غير صاحب القهوة. أنا صعب عليا كتير صاحب القهوة. زازا جاي عليا بجيب الغدارة، أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوا، عيب يا هوا، ده احنا بتواد زي بعض يا هوا، وهنخسر بعض يا هوا. أنا

حطيتها بجيبي كل ده وخطيبتي بص عليا من فوق عملت لها كده راحت نازله خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل عملت واحد امبالي اداني اتنين فرقعه بالشكمان ورا وانا ماشي تروح فين يا هوا تيجي منين يا هوا انا قلت اوريها لامي امي شافتها قالت

الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. ايه الاخبار؟ وريني كده شاشة واتساب الحياة فيها ايه. يلا بينا يلا حبيبي يا غالي. والله انت اللي حبيبي، كلكم حبايبي والله. الرسائل دي بتبقى جميلة حبيبي يا بوب كفر الشيخ كلها. شكرا جدا جدا يا باشا. حبيبي يا طه والله احنا اللي في القلب في القلب. مساء الخير يا بوب، عامل ايه؟ وحشتنا من الاسبوع اللي فات والله. يا ترى فاكرنا ولا يا بوب؟ احنا اصدقائك رودينا محمد الصغير ومكة محمود محمد الصغير. ما تنساش تقول اسامينا في الميكروفون وسمعنا اغنية حلوة على اختيارك. حصل ده في شوية حلوين قوي جايين الساعة دي في المايك يا بوب. مين اللي عايز في المايك؟ بس ثانية واحدة. سأل فول يا بوب، عاوزك تمسي على بابا ابو مريم والشيخ سعيد والكاتش. احلى مسا عليك في المايك يا بوب. يا السلام، عينينا الاتنين. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا جدا. يلا بينا لبابا ابو مريم والشيخ سعيد والكاتش والاستاذة نسمة. الاستاذة نسمة يلا بينا. ايه اللي بعده؟ انت بعافية خالص. يلا محمد توفيق، مساء الفل يا محمد يا توفيق. ليلتك عسليات. وقول اكتب الواجب يا ليلى في المايك. اكتب الواجب ماشي يا ليلى. اكتب الواجب وخلصي، ما تضايقيش محمد توفيق. اوعي تضايقي محمد توفيق، والاسم ده غالي عليا. مساء الفل عليك يا بوب، انا متابعك من فتره وبرنامج روعه. انا اسمي محمد عصام، ينفع تقول اسمي محمد عصام؟ ايه ما بتردش ليه يا باشا؟ بنرد والله، اهو بنرد، اهو ردينا يا محمد عصام، اهو ردينا يا محمد عصام، يا محمد عصام، يا محمد عصام، ردينا يا محمد عصام، ردينا عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ مساء الخير يا بوب، معاك اماني وعايزه سلام ليا في المايك. يا سلام يا اماني. مساء الفل يا استاذه اماني، مساء الفل يا استاذه اماني. مين تاني عايز سلام في المايك؟ اهو يا بوب تحيه بالمايك، البنات مستنيه. مساء الفل، يا ريت احلى تحيه من بابا، من ماما ليلى. طيب حاضر، من ماما ليلى. يا ماما ليلى خلود ومليكة ودليدة، أسامي مميزة خالص، أسامي فنانات. مساء الفل لخلود ومليكة ودليدة. مين تاني يا بوب؟ ده زحمة هنا، في زحمة جامد. ازيك يا بوب، تحية كبيرة جدا لجوزي اسلام حبيب قلبي وبناتي لهفة وخديجة وخالته مي الغالية وعيالها قصي وفيروز. يا بوب دي من لولو، يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا من لولو لجوزها اسلام حبيب قلبها وبناتها لهفة وخديجة وخالته مي وعيال خالته مي. وتحية كبيرة جدا لعيال خالته مي قصي وفيروز. سلام، ده ايه ده الميكروفون النبطش النهاردة؟ ايه عامل شغل عالي قوي، كله عايز في الميكروفون. مساء الخير يا بوب الجمال والمجال، احلى بوب في الدنيا، شهاد ابو اسماعيل. مساء الفل يا استاذه شهاد، مساء الجمال، من الاسامي برضو المميزه، الاسامي كده، في اسامي كده تعدي عليك مره كده فاهم. حبيبي يا بوب، بس هي اسمها ليالي، قول لها بقى اكتبي الواجب يا ليالي. يا ليالي اكتبي الواجب يا ليالي، اكتب الواجب يا ليالي عشان الليالي اللي جايه دي تعدي على خير. ايه اللي زعل توفيق؟ مين يوسف؟ يوسف بركات، حد عامل ستيكر بوش يوسف بركات، بس ده كان لما يوسف بركات كان بدقن، دلوقتي يوسف بركات بقى مفيش كات خالص، شال الكات اللي على وشه وبقاش كات دلوقتي، بقى حاجات تانية. هفكر في كلمه ينفع تتقال ونقولها. تحية كبيرة جدا ليوسف بركات، ده يوسف بركات ده ليه تحية في آخر البرنامج مخصوص. أنا اسمي شهد مش شهاد، والله هي مكتوبة كده بالإنجليش، بالإنجليش SHEHAD شهاد، يعني شهاد دينر، يعني شهاد مش شهد. بس يا سلام، مساء الفل يا أستاذة شهد.
مين تاني يا بوب؟ شكرا يا عالمي، والله انت اللي عالمي. العيال مستنية يا بوب. لا طالما العيال مستنية بوب ببعث لي تحية باسم باسم، اوكي عشان ما فيش تشكيل، باسم علياء وزين واحمد. التحية يا بوب، زين وعلياء، زين وعلياء، زين وعلياء، زين وعلياء. تحية كبيرة جدا لزين وعلياء، تحية عنيفة لزين وعلياء. ممكن تسمعنا أغنية خطر لمسلم؟ طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ ما ينفع. وعايزين كمان نبعت تحية على سيرة زين. طبعا يا زين، يا زوزي، يا زين، يا عم زوزي، انا عارف انك بتتفرج دلوقتي، بس انت عارف نفسك، انا شايفك، انا شايفك شايف بتعمل ايه. بس ماشي، يلا بينا الساعة التانية نهدي اللعب شوية ونخش في الشعب اللي بيقول، ومن الجيل الجديد والشباب الجديدة اللي بتقول اليومين دول وبيقول قوي قوي قوي قوي، عمر الكروان. يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المغني.

موجود معاكم لسه الواتساب زحمة. عايزة تحية ليا في المايك، اسمي فاطمة. يا مساء الفل، يا مساء الجمال، فاطمة محمد. يلا بينا يا فاطمة يا محمد. مساء الفل يا فاطمة يا محمد، مساء السكر يا فاطمة يا محمد. ايه كمان ده، احنا النهاردة المايك نجيب اجله النهاردة. شكرا، يا سلام يا باشا، فوق راسنا، لا شكرا على واجب. مساء الخير، وانا كمان قول اسمي معاك ميادة. يا سلام يا ميادة، يا مساء الفل يا ميادة، اول مرة تبعتلنا يا ميادة ومش اخر مرة، ودايما تعودي نفسك تبعتلنا ميادة. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ يلا رسائل ورا بعضيها. مساء الخير يا بوب، اهل البحيره بتمسي عليك، نسمع رضا البحراوي وسمعنا حريه وحمزه في المايك. يا حريه يا حمزه، رامي مؤمن البابا، مساء الفل، تحيه كبيره جدا لرامي مؤمن والبحيره كلها. يلا بينا. السلام يا باشا، عينينا انتوا تأمروا. مساء الفل يا ايهاب، يا ايهاب بقى الامنه جدا دي. حسام الحلواني، ممكن اسمع اغنيه بحريه؟ والله كان بودني يا حسام، بس هي مش شعبي عشان نشغلها في الموقف والله. بس مساء الفل واشكرك يا راجل يا محترم على رسالتك. مساء الخير يلي ما بتزعلش حد، اجمل بوب، ممكن تحيه ليا والحب حياتي مرمر، وعايزك تعمل اجمل تحيه واجيب اجمل اغنيه شعبيه رومانسيه عشان اخوك مايكل. انا كلمتك قبل كده اكتر من مره وتشرفت بيك. يا سلام يا عم مايكل، يا عم مايكل وريني كده الاغنيه اللي جايه دي الرومانسيه كلها. تحيه كبيره جدا لمايكل ومرمر، مرمر ومايكل، مايكل ومرمر، مرمر ومايكل. مساء الفل عليكم، مساء الفل على الثنائي، مساء السكر. ايه كمان؟ ايه يا جدعان، في شويه اسامي اغاني عايزه كتالوج لوحدها. شكرا، يا سلام. مين اللي بعت الرساله الجميله دي؟ مين اللي بعت الرساله؟ بي اس اف، معرفش مين بي اس اف، بس يعني شكرا على الرساله الجميله والكلمتين الطيبين الحلوين دول. اول مره اتابعك، قول اسمي ايهاب، اسمي شاهندة. يا سلام يا شاهندة، يا شاهندة، ربنا ما يقطع لك عدو، دايما تبعت لنا يا شاهندة. وبعد كده يا جماعه، قلت لكم قبل كده بتوتر من ايهاب دي. ايوه هو اسمي، والله عارف ان هو اسمي، واتكلمنا في القصه دي كتير، بس يا ايهاب دي بتاعه الحاجه. بقول لك ايه يا ايهاب، كده في ازمه، في مصيبه، فبقلق لما اقرا حتى ايهاب دي لوحدها كده حاف. وليد من فلوريدا، حبيب قلبي، يا حبيب قلبي من جوه، حبيب قلبي يا ويلي، وحش فلوريدا يا وليد، وحش الولايات المتحده كلها من اولها لاخرها.

Rafa

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

شعادي مع يوسف بركات كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: بالك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
1: حضرتك فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متزبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على نجوم اف ام كل يوم خميس من الساعة 10 لحد الساعة 12 الا حتة. فطبعا قبل اي حاجة دايما في الطلعة دي بنحب نوجه الشكر والشكر دايما وابدا وقبل اي حد لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي الواحد فيها. نحمد ربنا دايما والشكر اكيد لكل الناس اللي معانا على السمع والفرجة والناس اللي بتاخد من وقتها وتقعد تبعت لنا على الواتساب وبتبعت لنا على حاجات التواصل التانية كلها. احنا بنشكركم جدا يا رب يعني دايما مستمتعين بنجوم اف ام وبتتواصلوا ومستمتعين بكل برامج نجوم اف ام ودايما هي على كيفك والإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. والشكر كمان اكيد يروح لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في وعلى رأسهم طبعا مخرج يعني المخرج الغالي على القلب يعني مخرج الأدب والاحترام والأخلاق كلها الصديقة العزيزة الأستاذ إبراهيم عزت. رقم 2 نفس المواصفات بالضبط ملك النعناع في مدينة الإنتاج الأستاذ سامح نصيف في الهندسة الصوتية المتلفزة يبقى الأستاذ ميزو نبعت له تحية. وفي الفونت التلفازي نبعت تحية لي الخفاش الحزين طبعا محمود عد وان وحش شبين الكوم طبعا نبعت له تحية عنيفة هو كمان. وطبعا طبعنات كتير قوي عمالة اقولها مش عارف ليه لكن التحية نبعتها للدي او بي بتاعنا الاستاذ شريف عماد كبير التصوير والدنيا دي كلها الشهير بالقبطان الفيلسوف او شريف عجرم اللي منور علينا الحياة كلها ابو الضيافة ابن بلدي ابن سوهاج سيد ابو ضيف نبعت تحية. الام سي ار وكينج كنوج الام سي ار وحش وحوش الام سي ار وبابا الام سي ار بتاعنا سلام. وشوف انت كل اللي يجي في بالك على وزن سلام وقوله مين تاني يا بوب مين تاني. وحوش السوشيال ميديا بتوعنا عمرك مصطفى كي مصطفى كي مصطفى الشهير بي يا عمر او لبوبو وكمان الوافد الجديد ابو خبرة خطيرة بسام عجوة من غير اي افات ولا اي حاجة هي زبطة على كده. الهندسة الصوتية الإذاعية يبقى زيزو يعني اي حاجة بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو مين تاني يا بوب. الام اس والتكنولوجي وحيث التكنولوجيا والتظبيط وكل حاجة يبقى عمر السعيد الشهير بعمر زيدان الراسي الثابت اللي ما عندوش فرط حركة خالص خالص خالص او العائل بتاعنا. مين تاني جوجو فرايدي اون انستغرام جمعة وحش السوشيال ميديا بتاعنا نبعت له تحية. باتشان تحية برضو عنيفة الباتشان اللي مأمل عليها الحياة كلها. الرجل الجديد اللي معانا الشهير بي أحمد فتحي نبعت له تحية عنيفة برضو هو كمان رفيق الدرب والطريق في الرايح والراجع الراجع فعلا وحش امبابة الشهير بي يولود يبقى الأستاذ رامي عبد الله وما أدراك ما رامي عبد الله نبعت تحية عنيفة الأستاذ رامي عبد الله. أما أخيرا وليس أخيرا ولا أخيرا وليس أخيرا الحاجات العجيبة اللي بيقولوها لا ما فهمناهاش أي معنى دي بس هم بيقولوها وخلاص وتحية طيبة وبعد والحاجات دي برضو فاهم أنت وتحياتي لمن دمر الحاجات بيقعدوا يقولوها كده ما بعرفهاش بس بستخدمها ماشي. أهم عد بقى اللي هو يبقى معاكم على الهواء في خلال شوية سغنطتين يوسف بركات. أيوة يوسف بركات يوسف بركات وبرنامج مش عادي النهاردة طلع يوسف بركات ببرنامج مش عادي بوشه اللي مش عادي برضو مش يعني بحاول أتعود عليك كده يوسف بس لسه مش جاي معايا السكة اللي انت عاملها دي مش جاية بس يعني ان شاء الله تيجي مع الناس ان شاء الله تكسر الدنيا ودايما مش عادي ودايما راجل مجتهد فوق المجتهد ودايما في احسن حال يا يوسف يا بركات ودايما مكسر الدنيا بالليل لحد ما ارجع لك تاني ان شاء الله اكسر لك انا الدنيا كلها معاك حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي ماشي ماشي. كل التوفيق لمنتخب مصر الخطير العظيم الرهيب الحراق يوم الاثنين صباحا اللي هو يعني يوم الحد بالليل متأخر عشان تبقوا عارفين برضو اللي هو صباح الاثنين الساعة 4 الصبح ان شاء الله مباراة ان شاء الله موفقة قدام نيوزيلندا رجالة العميد ان شاء الله يولعوا الدنيا ان شاء الله ان شاء الله نحقق اول فوز في تاريخنا في كاس العالم يا رب ان شاء الله ونعدي ونروح ونروح جامد ان شاء الله ماشي ماشي. سيبكم مع
1: انت تاني
0: ايوه تصبح على خير يلا بينا
1: السلام عليكم.

0: وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: ومختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. بتسمعوا يوسف بركات لمده ساعتين بدءا من دلوقتي. برنامج مش عادي، رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. الرقمين دول مهمين جدا. ليه؟ لان النهارده الخميس، مبدئيا كده ان شاء الله يكون ويك اند سعيد عليكم بدءا من دلوقتي. خلاص كده ايه، داخلين على الويك اند. فالرقمين دول مهمين ليه؟ رقم الواتساب ورقم التليفون، لان النهارده الحلقه اللي هي فيها النص والنص، اللي هي النص بتاع المواضيع اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها. لان بيبقى خلال الحلقات دايما بيكون في حد بيقعد يقول لي يوسف بص، موضوع الحلقه اللي انت بتتكلم فيه ده حلو وكل حاجه، بس انا كنت عايز اقول لك حاجه، كان في فكره في دماغي عايز اتكلم مع الناس فيها، كان في موضوع عايز اتكلم معاكم فيه. فدايما ببقى عامل فكره يوم الخميس ديت ان احنا مع بعضينا بفكين خالص، انت اللي هتتكلم، انت اللي هتقول الموضوع اللي انت عايزه، وطول الوقت ايه نسمع منكم. في قاعده مهمه، في كذا قاعده كده مهمين في هذا البرنامج، الا وهم ان احنا لما بيحصل اي موضوع بنتناقش فيه كلنا بنجاوب مع بعض في الموضوع. انا هنا مش قاعد ماسك المايك وبتكلم معاكم لمده ساعتين لوحدي، لا، احنا قاعدين مع بعض كلنا بنطلع افكار، كلنا بنتكلم مع بعض، وطول الوقت بنحل مع بعض ايا كان الموضوع اللي بنواجهه وايا كان الموضوع اللي حد هيكلمنا فيه. اهلا بيكم في حلقه جديده مبدئيا كده، واحنا لسه بنبدا مع بعض حلقتنا. خليني اعيد عليكم الارقام تاني، الا وهم 0155955006، اما رقم التليفون هو اتكلمني يعني 0238350022. ايه هي البلاتفورمز طيب اللي موجودين عليها؟ احنا موجودين على التلفزيون على 11900 رأسي، ده التردد. احنا موجودين على الويب سايت نجومفام.net، تقدر كمان تشوفنا عن طريق الموبايل ابلكيشن، الا وهو نجوم اف ام على الاي او اس او الاندرويد، تقدر تنزل الابلكيشن. النهارده يوم جديد، حلقه جديده، طاقه جديده مختلفه. عايزين نركز مع بعضينا. ليه؟ لان انتوا اللي هتتكلموا، انتوا اللي هتقولوا لي عايزين تتناقشوا في ايه. في مواضيع كتيره انتوا اتكلمتوا او قلتوا لي عليها في الحلقات اللي فاتت، عايزكم ترجعوا تاني تفكروني كده هي كانت ايه. هي معايا لكن عايزه تطلع منكم انتوا، يعني ابعتوا لي هاشتاج مش عادي في المسجز على الواتساب. ولو انت عمرك ما بعت رساله، عمرك ما اتصلت قبل كده بالراديو والحاجات دي، حابب اقول لك ان هذه هي الفرصه الذهبيه. ليه؟ لان احنا هنا صباح الفل قاعدين بنتكلم وبنجرب حاجه جديده مع بعضينا، وعايزك انت كمان تجرب وتتناقش وحاجات كده. وبشكر كل الناس طبعا اللي بدات تبعت الرسائل والحاجات دي. بس خليني ايه، نسمع اغاني. فعايزكم تفتكروا ان انتوا لو عايزين تعملوا اي اهداء معين، اي اغنيه عايزين تسمعوها، يعني عيشوا مع بعض. تعال احنا قاعدين مع بعض على الهوا اهو، فهنعمل كل اللي انتوا عايزينه في الساعتين دول. نطلع نسمع اول اغنيتين كده ونرجع تاني. وعايز افكركم ان انتوا لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه بنبدا مع بعض الحلقه. ونسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: طيب في حاجة في زي إهداء كده سريع نقوله في الأول لأنه مهم جدا جدا جدا. ثانية واحدة نقول الإهداء ده على طول. الإهداء هو إهداء من محمد أبو يوسف ميزو لجدة يوسف بيقول لها كل سنة وإنتي طيبة وسنة سعيدة عليك يا ست الكل وربنا يخلي لك. هي حماته فربنا يخليكوا كده كلكم لبعض وكل سنة حضرتك طيبة وإن شاء الله كده مزيد من السنين والعطاء وإن حضرتك دايما تبقي وسطيهم. ده كان إهداء من ميزو محمد أبو يوسف لحماته ووالدته ربنا يخليك ليهم يا ست الكل دايما دايما دايما. طيب في إهداء تاني برضو من شهد. لو الناس اللي متابعين الحلقة هيبقوا عارفين مين شهد. النهاردة عيد ميلاد إخواتها الصغيرين كيان ورحيم تموا 7 سنين. لسه عارف برضو معلومة دلوقتي من شهد, كلمتني في التليفون وقالت لي إن هم توأم وكانوا حابين يسمعوا إن أنا بقول لهم كل سنة طيبين. فكل سنة وانتوا طيبين, وهنا كل البرنامج بيقول لكم كل سنة وانتوا طيبين. ده لكيان ورحيم إخوات شهد الصغيرين كده إيه تموا 7 سنين, وعايزكم دايما كده إيه تبقوا مركزين في حياتكم إن شاء الله كده مستقبل باهر وحياة جميلة وهادية ولطيفة جدا. فكل سنة وانتوا طيبين ورب دايما تبقوا كويسين كده. طيب خلينا نسلم على الناس اللي على الواتساب اللي بعتت لنا, ورقم الواتساب هو 0155955006. ونبدا بمسج مين من نغوم. نغوم من اول الناس اللي كانت بتسمع البرنامج بس كل فتره كده ايه بتغيب عننا. دي نغم بتبقى مسحوله يعني في الفتره اللي هي بتبقى فيها. بتقول لي مساء يوسف اخبارك ايه, انا كويس يا نغم, انت عامله ايه, غايبه عننا ولكن ان شاء الله تبقي دايما بخير كده وصحه وسعاده طول العمر. ثانيه واحده بقى, الرسائل كلها جت مره واحده فالدنيا عندي في الكوبش. طيب مساء الفل يا جو, انا مها, ممكن اغنيه لمنير؟ حاضر يا مها, هشغل لك اغنيه لمنير. صباح الفل يا جو, اخبارك ايه, يا رب تكون بخير ويكون يومك وكان يومك جميل. ثانيه واحده بقى يا جماعه, انتوا بتيجوا مره واحده كده في الرسائل فالدنيا بتبقى عندي في اللخبطه. طب بقول لكم تيجوا نعمل حركه جامده, ركزوا معايا اخواتي في الكنترول, يلا بينا. الو, حاولت اعملها كل مره, بحاول اعمل الحركه دي ما بتظبطش, لازم ابقى باخد المكالمات في البريك. استنوا في مكالمه تانية. الو الو
1: الو,
0: ايوه انتي على الهوا دلوقتي, معاكي يوسف بركات. اسمك ايه؟
1: معاكي نريمان.
0: اسمك نريمان؟ ازيك يا نريمان, عامله ايه؟
1: الحمد لله, انت عمرك ايه؟
0: انا كويس الحمد لله. بتكلمينا منين يا نريمان؟
1: من
0: الجيزه.
1: نريمان بص, انت الليله بتاعك تحفه.
0: شكرا والله جدا, يعني ده شرف ليا يا نريمان والله. طب قولي لي عايزه تتكلمي في ايه, بما اننا النهارده بنتكلم في حلقه الفضفضه فالمواضيع اللي انتوا عايزينها كلها, قولوا اللي انتوا عايزينه. فقولي لي عايزه تقولي ايه.
1: الفضفضه عشان
0: والله. لا يعني ممكن تقول لنا كده نبذه من الحاجات اللي في افكارك لو عايزه تفضفضي يعني, فقول لنا.
1: قلة الثقة في الناس.
0: انت لو عليتي صوتك كويس كلنا هنبقى مبسوطين.
1: وانا اصلا
0: عندي مشكلة
1: في
0: السماعة. عندك مشكلة في المايك. طيب خلاص ماشي, بس انت بتقولي لي قلة الثقة في الناس, حصل لك مواقف ضايقتك كتيرة خليتك ما تبقيش واثقة في الناس قوي؟
1: كتير قوي.
0: طب قولي لنا موقف واحد.
1: صاحبتي مثلا.
0: ماشي, انت عندك كم سنة مبدئيا؟
1: 22.
0: ماشي, صاحبتك دي عملت ايه؟ وكنت تعرفيها من امتى اصلا؟ يعني قعدتوا قد ايه صحاب؟
1: من واحنا صغيرين.
0: كويس.
1: من كده انا وهي احنا مع بعضينا لحد ما كبرنا.
0: كويس, فضلتوا مثلا سكه صحاب 15 سنه مثلا ولا حاجه.
1: مثلا.
0: ماشي, عملت ايه بقى هذه الفتاه؟
1: كنت مرتبطه بشخص واتخطبت انا وهو.
0: كويس.
1: بعدها بفتره لقيتها بكيس بقى عليه.
0: فاهم. ماشي, وبعدين عرفتي ازاي اصلا؟
1: عرفت ازاي؟ شفت شات بينهم على التليفون بتاعها.
0: شفتي شات بينهم على التليفون بتاعها؟ احنا كده مش هنخلص, اتكلمي معايا بسرعه يا نريمان.
1: ايوه
0: ايوه, قولي لي يلا اتكلمي بسرعه شويتين. انت شفتي شات بينهم على التليفون بتاعها؟
1: هي
0: وريتك الشات. كويس.
1: قولي علشان تعرفي بس هو مش جميل بيكي.
0: ماشي, عملتي ايه ساعتها؟
1: عملتها وهزقتها
0: وطردتها. وعملتي ايه معاه؟ قلت لها
1: انا عايزاكي ولا عايزاه.
0: واجهتيه بقى, اتكلمتي معاه في الموضوع؟
1: قلت له قال لي لا, ده هي اللي دخلت تكلمني وتقول لي ان ريمان دي وحشه وهي مش عارفة ايه وفيها وفيها وفيها وبلاش تبقى معاها وسيبها.
0: اوكي. طب هو الشات اللي انت شفتيه ده كان فيه الكلام ده ولا كان فيه كلام بقى ان هما الاتنين اصلا تحسيهم مرتبطين كده؟
1: لا فينا بلغة بقى والشات
0: اه ماشي اوكي، فهو كان بيحاول يفلفص يعني.
1: بكلمك وكده
0: ماشي.
1: شوية العيال ده.
0: عرفتي اهلك وفركشتي الخطوبة؟
1: اه طبعا
0: جدع والله جدع،
1: طب
0: هو موقف
1: ويحبله
0: بشع
1: ويحبله.
0: بغض النظر عن التفاصيل انا ريمان، ولكن الحمد لله ان انت موضوع ظهر في البدايات يعني وما بقيتيش معاه.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه انت دلوقتي احسن شويتين
1: زي الفل الحمد لله.
0: الحمد لله. عايز اسمعي اغنيه معينه طيب خلال البرنامج كده واحنا قاعدين مع بعض؟
1: اي حاجه وائل جسار.
0: حاضر هشغل لك وائل جسار. بشكرك جدا انا ريمان على المكالمه دي وان شاء الله ما تبقاش اخر مكالمه. طيب بما انك عايز تسمع وائل جسار بس تعالوا تعالوا نكمل نقرا الرسائل. صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير ويا رب يكون كان يومك جميل. اجمل مذيع في الدنيا تسلمي لي والله. بعد اذنك عايز اسمع اغنيه ورقه وقلم لمحمد محي بس على التلفزيون. حاضر احنا كده عندنا اغاني كتير. دي نوره. حاضر يا نوره. مين تاني؟ ممكن اغنيه ماجد راشد. حاضر ده رقم اخره. دي مياده. حاضر يا مياده. صباح الجمال عليك يا يوسف. اثبات حضور من اول حلقه. ده حماده المصري. صباح الفل عم حماده. مسا مسا يا جو. معاك باسل. ممكن اغنية كوتي من احمد سعد. ممكن تشغل الاغنية في الاول. حاضر هحاول اعمل كده باسل. بس احنا دلوقتي معانا بالترتيب كده. بص بالرسائل اللي انا بقى بستقبلها دي عندنا وائل جسار وبعدين ماجد راشد وعندنا حاجات كده. هحاول النهارده اشغل كل الاغاني اللي انت عايزينها. مسا مسا يا جو. اعمل حلقة عن الناس اللي شغالة في الاذاعة بتحب تتكلم بكلمات انجليزي غلط في كلامها في كلمة ساكتة تمام على انه بيسبب لي انا ازعاج. هديك مثلا في مثال في العربي لو سمعت واحد بيقول بابا مثلا مش بابا هتسمعها عادي. ماشي فاهم قصدك بس عايزك تقول لي يا رامي مين المثال اللي انت متضايق منه قوي كده يعني برضو ابعته لي. مش هقول اسمه طبعا على الهوا ولكن قول لي قصدك مين. طيب السلام عليكم اخبارك يا جو. معاك عماد الدين من اسكندريه. عايز اقول لك حاجه غريبه جدا حصلت لي النهارده بسبب ان انا جربت طريق جديد وانا رايح الشغل الصبح. حلو تعالى بس نفكر الناس يا عماد مع بعض. انا امبارح كنت عملت معاكم تحدي كده اما نشوف كم واحد عمله يعني. الا وهو من باب ان انت تبقى بتكسر حواجز خوف كتيره من ان انت تعمل حاجه جديده في حياتك، حاجه مش مالوفه، حاجه تكسر بيها الروتين. فقلت لكم حاولوا وانتوا رايحين الشغل او الدراسه او الجامعه او ايا كان تروحوا من طريق مختلف. اكله ما جربتهاش قبل كده وكنت قلقان تجربها حاول تجربها. فعماد هو اول الوافدين وبيقول لي ان هو جرب طريق جديد وراح الشغل وحصل له حاجه غريبه. بيقول لي سبحان الله بسبب الطريق ده ربنا قدرني ان اعمل فعلا خير. زي ما تقول كده ان ربنا سخرني ان اعدي من الطريق ده عشان يكون ليا نصيب اني اكون سبب في قضاء حاجه شخص ما فيها ثواب كبير باذن الله. ربنا يهدينا لطريق الخير ويجعلنا سبب في قضاء حوائج الناس الحمد لله. طبعا انت كان ليك نصيب من الدعاء لانها فكرتك اننا نجرب حاجه جديده. وفكره برضو حسام من اعداد البرنامج عشان برضو ايه يبقى احنا كده حاطين كل الحاجات في مكانها. فما شاء الله والله وبشكرك جدا يعني حلو الكلام ده. ماشي وهشغل لك الاغنيه بتاعت محمد فؤاد وانا انبسطت والله ان انت جربت حاجه جديده واثرت كمان وحصل حاجه كده علمت يعني في اليوم. طيب السلام عليكم يا جو عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا فرح لو فاكرني مش هقول حاجه النهارده غير انك احلى جو لان ببقى مرتاح قوي نفسيا واحنا بنتفرج على البرنامج بتاعك. ان شاء الله اول مكالمه هعملها اول ما اخف هتبقى معاك ان شاء الله لاني حابه اعمل مكالمه قوي. ما بعتش مسج عندي حاجه كتير عايز احكيها. والله الف سلامه عليك يا فرح وان شاء الله كده تقومي بالسلامه ومستنيكي تكلميني على طول. طيب نسمع اغنيه. تعالوا بقى هي ايه؟ ناريمان قالت لنا نشغل وائل جسار فهنختار مع بعضينا كده واحنا قاعدين مع بعض وائل جسار. ثانيه واحده وائل جسار اهو. طيب نجيب ايه بقى؟ طيب بما انها قالت عن صاحبتها اللي كانت غريبه جدا وعملت موقف مش احسن حاجه معاها فهنشغل ايه وائل جسار بالظبط كده. نسمع وائل جسار ونرجع تاني.

طيب نكمل نقرا رسائل على 0-15-5-9-5-5-1-6. مساء الخير يا جو. مساء الجمال يا جو، عامل ايه؟ محتاجه نصيحه كده، عندك فكره او طريقه تساعدني اظبط نومي؟ ماشي، انا كنت مظبطاه فتره حلوه وبعدين لخبطته ورجعت لنقطه الصفر تاني. بجد الموضوع صعب قوي، يعني لدرجه بفكر اخد منوم عشان يساعدني. انت ايه اكتر حاجه بتساعدك تحافظ على روتين نوم كويس؟ ولا انت كمان من جماعات هظبطه بكره؟ ممكن بقى اغنيه لعمرو دياب تهون علينا بس حزينه؟ طيب مبدئيا كده انا ما اعرفش. قولا واحدا انا جاي لك الحلقه دي وانا صاحي من ساعتين اصلا، لسه صاحي. النوم باظ، انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل. الموضوع ده صعب صعب صعب. بصي لو فتحت الكلام فيها نعمه مش هخلص، انا مش طايق. مش عارف السبب ايه ومش عارف الحل ايه. يعني عملت الحلول كلها، عملت حل ان احنا طب ما نطبق يوم، يعني نفضل ماسكين نفسنا ما ننامش الظهر اللي بننامه ده ولا العصر، ونفضل مطبقين عشان نظبط نومنا بالليل. بلاقي ما اعرفش حته في مخي بتفوت، فبفضل صاحي تاني ما بنامش خالص، وانام تاني يوم الظهر برضه. هو كده لازم انام بعد صلاه الظهر، ما اعرفش في ايه. وجربت حلول كتيره منها، مش عارف. عارف انت بقى ايه؟ اشرب نعناع عشان اهدى كده واريلاكس وانام، اشرب كركديه ساقع عشان برضه ريلاكس. مفيش اي حاجه من الحاجات دي خالص بتحل معايا. فلو حد عنده حل يا جماعه يقول لنا، بعيدا عن الادويه، لان انا ما بحبش اخد ادويه، ونعمه اظن هي كمان ما بتحبش تاخد ادويه، فقولوا لنا اي حاجه نحاول نعملها يعني. طيب مساء الفل يا جو. حسام الحلواني، يا ريت اغنيه تامر عاشور. يا حاضر، انا بحب الاغنيه دي قوي، فحاضر يا حسام هشغلها كمان شويه كده هتلاقيها اشتغلت. يا عم حسام. مين تاني؟ مساء الخير عليك، عايز اغنية لمراتي ام يوسف. ده حاتم فهمي. عايز اشغل، لا ده هي اغنية اسمها ده اغنية لواحد اسمه حاتم فهمي بيدق قلبي، اغنية جامدة جدا. حاضر هحاول اشوفها لك يا عم كمال. ده كمال الديب على حسب ما مكتوب على الواتساب. ازيك يا جو، انا بسجل حضور، لو ممكن اغنية احمد كامل يا ساتر. هي اسمها كده. حاضر يا مروة هحاول اشوفها لك. مين تاني؟ مساء الفل يا يوسف، معاك علا. نفسي اهرب مع اختي في مكان بعيد وابعد وافصل عن الضغوط والمسؤولية عشان اكسب سلام نفسي واعرف اكمل حياتي. نسمع بهاء سلطان صاحبي يا صاحبي. حاضر. دايما بيجي في دماغنا التساؤل ده، كانت من بداية الحلقات اصلا اللي عملت الموضوع يعني عنها، كانت لما اتكلمت عن فكرة ان البني ادم دايما بيحاول يهرب، بيحاول على قد ما يقدر يكون ما اروح جزيره بقى واقعد لوحدي وافصل خالص. هنلاقي نفسنا بعد يومين ثلاثه اسبوع مش طايقين نفسنا، عايزين نرجع تاني يعني. طيب مساء الفل عليك يا يوسف، ازيك عامل ايه؟ اتمنى تكون بخير. انا ما لقيتش موضوع او مشكله تناقش فيها معاك، بس حبيت اسلم عليك. بس على فكره لما جربت طريق جديد وانا بمارس الرياضه المشي، لقيت شخص محتاج مساعده وساعدته. اتمنى ان احنا ناخد الثواب من ربنا، واحب اشكرك لان لو ربنا ثم التحدي اللي انت عملته ما كنتش هساعد الراجل ده. طب والله كويس برضه. ممكن ابلغ سلامي لبابا وماما واخويا يوسف، واحب ادعي لاخويا يوسف لانه في ثالثه ثانوي وهتبدا الامتحانات كمان 3 ايام وربنا يوفقه. ممكن اسمع اغنيه تباعا تباعا لشيرين؟ حاضر. وربنا مع كل اللي داخلين ثانويه عامه، ربنا معاكم كلكم، وان شاء الله هتبقى فتره وهتعدي. هي بس هي الحته دي يعني. انا عارف ان انا كنت بسمع الكلام ده وانا في ثانويه عامه، كنت بقعد اقول اسكت مش فاهم حاجه انت وبتاع، انا مضغوط جدا وحركات. والله فاهمكم، وانا يعني كنت هناك امبارح عادي مش بعيد. فان شاء الله سهل هتعدي، بس انت عدي بس مرحله الامتحانات دي وركز عشان لا قدر الله ما يحصلش اي دروبات تاني وترجع تاني او حاجه. فلا ركز جدا، ان شاء الله هتعدي وهتخلص وهتفوق وهتفك وهتعمل كل اللي انت عايزه. طيب اهداء الى حبايب قلبي جنه وحسن وسلمى واحمد وعمر، الحمد لله كلهم نجحوا وفرحونا. ده حسام حسن. حبيبي يا جو، اجمل برنامج. اهداء الى حبايب قلبي جنه وحسن وسلمى واحمد وعمر، نجحوا كلهم. ألف مبروك ليهم كلهم يا حسام، وألف مبروك كده للبيت كله يعني. صباح الخير والسعادة عليك يا جو، أحلى مساء على التيم كله. عايز أسمع أغنية مش قادر أنساك لمحمد فؤاد. أنت يمكن شغلتها امبارح بس للأسف النور قطع، فممكن تشغلها النهاردة أو تشغل أغنية وائل كفوري. ماشي حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. عارفين اللي

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام

0: على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام وبتشوفوني على نجوم اف ام تي في, ونكمل نقرا الرسائل بما اننا في فقره الفضفضه. فانتوا اللي هتتكلموا في اي مكان المواضيع اللي انتوا عايزينها. ورقم الواتساب هو 0155951006, او هتقدر تكلمني على 38350222. كده ظاهرين كده ظاهرين. ماشي طيب, ازيك يا يوسف عامل ايه؟ انا مريم. لو انت فاكرني انا كلمتك قبل كده في موقف كان مضايقني قوي, هو ان انا كنت في الشارع واخويا رفع صوته عليا قدام الناس, وانا كنت محرجه جدا, ولقيت الناس بتبص عليا وبتضحك. بجد كنت محرجه وزعلانه. يعني اي موضوع, مش قصدي اطول في الكلام, ولكن اي موضوع بيكون ليه اسباب. كده كده اخوك غلطان ان هو يعمل حاجه زي دي, ولكن ايه اللي خلاه برضو الدافع اللي يعمل كده؟ كده كده هيتقال له يا معلم ما ينفعش وعيب, ولو في حاجه اتكلموا في البيت وايا كان. حتى لو في البيت برضو صوتنا ما يبقاش عالي والحركات دي, ولكن السبب هو اكيد مثلا قال حاجه فانت كنتي بتعترضي او بتتبردي. يعني عارفه, مش قصدي عليكي خالص يا مريومه والله, بس قصدي عارفه انت المصطلح ده بيبقى في اوقات كده كده بنات بتتبرد كده, اللي هو اتكلم فاهم. يعني الموضوع بيبقى عامل كده عندنا كرجال, لا مش طايقين نفسنا فاهم, بيتقطع خالص وحاجات. فحاولي تعرفي او قولي لي ايه السبب اللي وصله لكده, وفي نفس الوقت برضه هو ما ينفعش خالص. كنت قايله لي برضه عايز تشغلي اغنيه الشامي وتامر حسني تقريبا, فحاضر اشغلها لك خلال الحلقه. مساء الخير يا جو, اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. ممكن تبعت لي مسا من تماره لعبده وعايزين اي اغنيه رامي صبري. حاضر, انا كنت فعلا في نيتي كده ان انا اشغل رامي صبري لاني بحبه. احلى مسا على اجدع جو اخصائي حل المشاكل. تسلمي لي والله, ولا اي حاجه, انت اللي بتعملوا كل حاجه هنا والله. ودكتور الغلابه ليك وحشه, وكل سنه وانت واسرتك بالف خير. تسلمي لي والله. بسلم على الحاجه اللي انجبت لنا الراجل الخلوق, ربنا يديمكم نعمه في حياه حبايبك, يديمك نعمه في حياه حبايبك. تسلمي لي والله يا مها, بشكرك جدا والله, الكلام ده يعني كبير عليا جدا جدا جدا. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ انا تايم. ازيك يا تايم, ويا ريت تسمعني اغنيه حكيم اللي هي نار, وعملت نيولوك. عملت يا تايم نيولوك, شفت شلت دقني. ما عنديش اي حاجه غير ان شلت دقني, لكن انا عارف ان الموضوع ده عامل زي الميك اب عند البنات كده بيفرق جدا في الوش, ولكن قلت اغير جو يعني واغير, عارف انت فاهم قصدي, بغير يعني. طيب طب استنى بقى نكمل القصه بتاعت رامي بقى قال لي اسامي الناس. ماشي ماشي ماشي ماشي, فهمتك يا رامي, ولكن برضو خد بالك احنا واحنا بنتكلم دايما بيكون في كده ايه الحته بتاعه, بنتكلم باللغه الدارجه دايما اللي هو احنا بنتكلم مع بعضينا, فممكن اقول لك يا رامي انت بتهندل مش عارف ايه, ما هي ما فيش حاجه اسمها كده, ولكن بنهندل بعض. ففي كلام كده دارج بنقوله ميكس انجليزي على عربي وبتعدي, فاهم؟ انت ممكن تكون بتستفز من حاجه زي دي, بس انت يا رامي برضو بتتكلم عربي واحنا بنتكلم عربي والدنيا جميله, فما تخليش حاجات زي دي تاخد من طاقتك يعني. صباح الفل, كبر دماغك كبير, في حاجات تانية محتاج تركز فيها يعني. صباح الفل يا جو, معاك طه الزواوي من كفر الشيخ. صباح الفل يا عم طه, منور الدنيا. مساء الفل يا جو, حلو قوي موضوع الخميس ده, ما عنديش حاجه اقولها بس لسه, بس حبيت امسي عليك. وحل النوم البدري هو التطبيق, انا مجربه ونومي باظ اكتر. بالظبط, هو بيبوظ النوم اكتر والله, ده عمر. ممكن عمرو دياب. حاضر, هشغل عمرو دياب. احنا كان عندنا رامي صبري وعمرو دياب, مجموعه كبيره من الاساتذه يعني. ممكن تساعدني تقول لي ازاي اقدر اخد قرار؟ مش سهل خالص يعني, انا متاكده من القرار اللي عايز اخده, بس لو اخدته هيبقى صعب جدا. صليت استخاره بس برضه مش عارف اخد القرار ده ازاي. لو بعتيلي القرار هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نفكر كلنا. يلا يا فريده ابعت لنا, كلنا مستنيينك عشان نفكر معاكي. صباح الخير يا يوسف, انا ياسمين من الجيزه, عايزه رايك في موضوع الوحده. لما تلاقي اقرب الناس ليك مش بيوقفوا جنبك في وقت شدتك, ولما تحتاج لهم كانهم سراب حواليك ولا ليهم اي قيمه, فتحس انك لوحدك في الدنيا. عندي وجهه نظر ممكن تكون مستفزه لبعض الناس, هتكلم معاكم كل صراحه يعني. احنا هنا برنامج انتر اكتف شو, بنتكلم مع بعض وردود افعالنا مع بعضينا وحاجات كده, فهقول لكم حاجه من قلبي بصراحه. ايه الموضوع؟ انا بشوفها كده يعني, ممكن اكون مختلف في الفكره دي, وممكن اكون مش ناس كتيره بتفكر كده, مش عشان ده صح ولا غلط, هي نسبيه جدا وانا بفكر فيها كده. ايه الموضوع اللي انا هبقى محتاج فيه الناس جدا للدرجه دي ايا كان هو ايه, غير لو هحط الناس دي في في في في قوالبها المظبوطه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى يا ياسمين ان الموضوع اللي انت ممكن تكوني وقعتي فيه او وقفتي فيه او مش عارفه تفكري, او ممكن يكون موقف رخم وحاجات كده, لو انا مثلا في موقف مهم جدا محتاج واحد صاحبي دكتور, لان هو دكتور والموضوع اللي عندي ده حاجه فيها مرض او حاجه لا قدر الله, وكلمته وهو
قلب أصله جدا أو ما بقاش ما ساعدنيش أو الحاجات دي أزعل، لأن معلم أنت دكتور وأنا محتاجك وأنت المفروض صاحبي وما حلتش معايا. واحد صاحبي ميكانيكي عندي مشكلة في عربيتي وبدور على الدنيا كلها وهو بيمنص مني كده ومش راضي يحل معايا، هزعل جدا. معلم طب على الأقل والله هديك فلوس، والله ما تقلقش يعني أنت كده كده صاحبي أنا عارف، بس كده كده الشغل شغل، بس ساعدني عرفني المشكلة دي فين، هزعل جدا. بس الحاجات النسبية اللي في الحياة إن أنا محتاج واحد صاحبي يسمعني، محتاج واحد صاحبي يقف جنبي في مطلق، إن أنا لازم يكون في واحد دلوقتي واقف جنبي. بحس إن إحنا أوقات كتيرة مش بنحمل الناس فوق طاقتها خالص، بس بن بن بنستنى حاجات ممكن تكون مش العادي إنها تحصل، بنحط الناس قوالب أكبر من حجمهم بكتير وبنزعل في الآخر، ومرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة بنبدأ نحس ده أنا ما عنديش حد بيقف جنبي، ده أنا بقف يا لهوي، ده لو شاورولي بس كده هتلاقيني واقف جنبهم جدا وواقف معهم مش عارف، لكن انا احتاجهم ما يبقوش واقفين وبتاع. بحس ان احنا بنبقى مقفورين جدا في حق ان احنا لازم نستغل الناس اللي حوالينا في ان هم يسمعونا او الحاجات دي وبتاع. بحس دايما ان البني ادم المحظوظ هو اللي بيعرف يفكر لوحده، بحس دايما ان البني ادم الذكي والمحظوظ، مش ذكي بس المحظوظ، اللي بيعرف يحل لوحده، يعرف يفكر في امور كتيره في حياته لوحده، ياخد راي الناس، يفكر باكتر من دماغ، لان ممكن يكون شايف وجهة نظر واحدة بس فدول يفتحوا له تفكيره ومخه وقرأه في بعض المواقف، ولكن في المطلق بحس ان مش لازم عشان هو شغلته صاحبي يساعدني على طول وبتاع، مش لازم يكون فيه رد دايما. انا عارف ان الصحاب ليهم عند بعض حق وانا فاهم ده كله، بس بحس اوقات كتيرة ان الجملة دي بتتكرر، اللي هو مش بيقفوا جنبي، مش بيقف. عايز اعرف ايه الموقف يعني، ده برضو اول سؤال سألته لي كياسمين، قولي لي ايه الموقف اللي كان في حد متخصص جدا في هذا الموقف من وجهة نظرك وقلب اصله معي. موضوع نسبي، هو بني ادم مش فاضي الفترة دي، مخنوق الفترة دي، او مش شايفك صاحبة زي ما انت شايفها صاحب، او مش شايفها مش شايفاكي صاحبة يعني زي ما انت شايفها في نفس المعيار يعني. فهم قصدي؟ موضوع نسبي جدا، والناس كتيرة بنبقى مستنين منهم حاجات وهم ولا هيدونا حاجة والله العظيم ولا اي حاجة، مش تقليلا منهم، ولكن الناس دلوقتي بقت بتكسل جدا حتى تساعد بعض، حتى تسلم على بعض، فاهمة؟ بحس ان انا بنشف نفسي نفسيا كده وذهنيا في الحته بتاعت ان انا ما محتاجش حد، دي ما لاقيش نفسي مخنوق جدا فاوصل لليفل اللي هو تعالى يا معلم انا لازم احكي لك مش عارف ايه. لا، بعدي بمراحل كتير ان انا بقعد لوحدي وحاجات كده، ويوم ما ابقى حاسس ان انا لو خرجت مع صحابي هبقى متعصب زياده عن اللزوم، او انا في شغلي مش مركز في شغلي قوي وبتاع، ممكن من باب حل ان انا نفس عن نفسي ان انا احكي لواحد او اتنين من صحابي ويكونوا قريبين، وانا عندي بقى فيها معايير، فاهمه؟ لازم اكون عارف ان اللي قدامي ده قادر يسمع، لازم اكون عارف ان البني ادم ده مستعد، لازم اكون عارف ان الوقت يسمح، فيها معايير كتير قوي. مش عشان انت صاحبي استحملني زي ما انا كده، انا هاجي لك اقعد 4 ساعات بتكلم في موضوع انت مش هتستفيد منه اي حاجه، بس انا اسمها مخنوق، ممكن تحصل مره اتنين بس بالعقل، فاهم قصدي؟ يعني انا عارف، عشان كده قلت لك في البدايه ياسمين بحس ان وجهه نظري ممكن تكون قاسيه سن، ممكن تكون رخمه شويتين، ولكن الهدف منها ان هي في الاخر ما تبقاش ليها علاقه بان انا محتاج حد، فاهمه؟ بحسبها كده يعني. نطلع فاصل شكلنا كده، ولا تعالوا نقرا رسالتين تاني. طيب، صراحه فول يا جو، انا نشيطه وصاحيه من الساعه 2 وغيرت عادتي النهارده، ما اتفرجتش على المسلسلات في مواعيدها ودخلت المطبخ عملت اكل اللي بحبه، يبقى كده برضو. انت ليه ما بتقوليش اسم كل حد؟ ماشي، مش بتقولي اسمها، ولكن هو رقم اخره 8199. هي كده برضو عملت التحدي معانا يعني. طيب، شكرا على اغنيه وائل جسار مطربي المفضل، احلى جو، اللوك جامد جدا اخر حاجه النهارده كمان، تسلم لي والله حماده، ما تحرمش منك. ازيك يا جو، عامل ايه؟ عايزه اغنيه لتامر عاشور، انا اسمي روان. حاضر، هنشغل تامر عاشور ورامي صبري برضو. صباح الخير يا جو، اثبات حضور. صباح الفل يا عبد الجواد، اسمك كده على الواتساب صح؟ لا، ده اسم الواتساب، انا ما اعرفش ازاي بيبقوا مختلفين، ولكن هي اسمها مريم، هي بعت لي قبل كده اسمها مريم شريف، انا اسف يا مريومه، بس الواتساب هو اللي كان مكتوب عليه كده. ينفع تجيب اغنيه عمرو دياب يا بابا وانا اسمي احمد؟ حاضر، احنا كده عندنا نشغل اغنيه بابا عمرو دياب. انت في مصر بالظبط؟ بالظبط يا رامي، فاهم قصدك، احنا في مصر بنتكلم عربي والدنيا جميله، ولكن بنستخدم بعض الالفاظ بتيجي في دماغنا يعني، فبنلاقيها جت كده يعني. احلى مسا يوسف، عايز امسي على هشام زين، هو على طول متابعك واكيد بيسمعك دلوقتي، ابعت له تحيه في المايك وشغل له اغنيه شط اسكندريه. حاضر، واحلى مسا على هشام زين، دي من مش اي لا اسمها وهشام زين، هما بيسمعوكم دلوقتي في الرسالة اللي فاتت مش كاتبة الاسم أو مش كاتب الاسم. طيب، هو رقم آخره 9292. نطلع فصل ونسمع محمد فؤاد
نظرا لانه الطلب كتير. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في؟ ما تروحوش في اي حته، احنا لسه قاعدين مع بعض كتير قوي قوي قوي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

ورجعنا من الفاصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-595-1006, اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. ولسه احنا في فقره الفضفضه, لسه اختاروا الاغاني اللي انتوا عايزينها طبعا, ولسه اتكلموا في المواضيع اللي انتوا عايزينها. طيب نقرا رساله. ينفع اغنيه رامي صبري دي جنه؟ ده الرقم اللي ده الاسم مكتوب على الواتساب, او الرقم الاخر 22 2448. يعني مساء الفل يا يوسف, حاضر اشغل رامي صبري. مساء الفل يا يوسف, عايز ابعت اهداء لوالدي الحاج محمود حلمي وبقول له وحشتني قوي يا بابا ودعواتك, ابدا امتحانات يوم الاحد ومستنيك في اقرب وقت. ربنا يجمعكم على خير كده ان شاء الله, وانت والحاج محمود حلمي, واسمك تقريبا ايه؟ ياسين, ده الاسم اللي مكتوب قدامي على الواتساب فعلا, لان انت ما بعتش اسمك يعني. طيب مين تاني؟ يا جو هقولك على طريقة تظبيط النوم. اسمها نعمة منها هتقول لنا اهو, بتقول انا عملتها وزبطت معايا. مش تطبق, انت تزود ساعتين او ثلاث ساعات يوميا, بمعنى ان مثلا انت كبس عليك النوم الساعة 10 الصبح, لا نام 12 او واحدة كل يوم كده لحد ما يتزبط الميعاد اللي انت عايز تنام فيه. ويريت رامي صبري عيونه لما قابلوني. حاضر. ما هو ده التطبيقة, ما هي دي التطبيقة برضو. يعني أنا مثلا بيجي لي النوم ده على الظهر, فبعدين بنام. أنت عايزاني بقى بعديها ما نامش الظهر, أنا مثلا الساعة 3 أو 2 بعديها يجي لي الميعاد مش عارف على الظهر برضو, أنام 4-5 أفضل كده. طب ما هو بقى بيواجهني بقى في الأيام دي هوا مثلا حلقات زي كده حد 4 و5, فلاقي نفسي أن أنا لا مش هينفع أنام 5-6 ديت, يعني هبقى وشي مضروب بالجزمة, فمش هينفع. فمش عارف, هي صعبة بصراحة. بقول لك ايه, بما اننا في كاس العالم شغل اغنية كاس العالم الجديدة دي, اسمي حسن. والله يا عم حسن فكرة جميلة, بس ناس كتيرة بتبقى عايزة تشغل اغاني اكتر, فبحاول على قد ما اقدر ايه اشغل اغاني انتوا عايزينها. فماشي والله فكرة اشغلها لكم لو بقى في وقت, ولا يهمك ينفع اسمع حاجة لفيروز والبرنامج تحفه. شكرا جدا يا عبد الجواد يا مريم, سوري انا بتلخبط يا مريم, حاولي تغيري اسمك يا مريم اللي على الواتساب نفسه. شكرا جدا يا مريم. زحرك يا يوسف, انا عندي مشكله الا وهي اني هدخل على ثالثه ثانوي, بس في ماده الاحياء انا ما خدتهاش قبل كده في اختيارات كتير اخد, مع اني مدرس مع انهي مدرس, فاعتمد في اختيار على القرار ده على ايه, علما اني مش عايز اغلط غلطات الدفعات السابقه الا وهي التنقل بين المدرسين. ايه رايك؟ اي ماده ان كان هي احياء ولا غيرها, يعني انا كنت ادبي بصراحه, فما اعرفش بتعملوا ايه في علمي, محتاجين تبداوا مع مدرس ده من امتى في الاحياء وحاجات كده. ولكن اظن اي مدرس, شوف المدرس القريب منك او الناس كتير اللي تعرفها او صحابك او الحاجات دي, وشوف هم اللي يقولوا لك انهي مدرس. يعني انا مش عارف اقول لك تعمل ايه في القصه دي او انهي مدرس تختاره يعني, فاهم؟ فاختار من الناس اللي حواليك في المنطقه اللي انت فيها, هتلاقي في دروس مع مدرسين معينين, فمعروف ان المدرس ده حوتي في الاحياء وتمسح الكيمياء والحاجات الجميله دي كلها اللي احنا عارفينها. شوف بقى واحد اي واحد منهم وروح معاه يعني, وان شاء الله خير. انا ياسمين من الجيزه, الموقف من اختي, بس مش قادر اقول الموقف ايه. اختي هي اقرب واحده ليا في الدنيا ومليش اصدقاء استطيع اثق فيهم زيها, والحمد لله على كل حال. والله ربنا يعني يرجع كده الدنيا بينكم يا ياسمين, وما تطولوش في المشاكل يعني, طول ما بين الاخوات بالذات حاول على قد ما تقدروا ما تطولوش. يعني لو هنيجي على نفسنا عشان نعدي الدنيا, فساعتها بحسها ان هي مش هتبقى اسمها بنيجي على نفسنا, اسمها ان احنا باقيين, لان دول اخواتنا, فدي مهمه يعني. عامل ايه يا حبيبي؟ انا اسمي عمر, ممكن شغل اغنيه هنا مصر؟ حاضر يا عمر. انا كويس. طيب انا هقرا الرساله ديت لان انا بتكلم معاكم بكل شفافيه وصراحه. بتقولي حسيتك قاسي في ردك على مشكله مريم مع اخوها, هي بتتكلم عشان نطبطب عليها وصبح لي على مريم وعايز اسمع اغنيه نانر تو ليت. انا ما كنتش قاسي على مريم, ولكن انا بتكلم عشان كده بدات الكلام بقول احساسي دايما تجاه المواقف اللي ليها علاقه بالناس وان هم بيقفوا معانا ويساعدونا والحاجات دي, بحس ان هي دايما قائمه على فكره ان مش لازم اول حاجه تيجي في دماغي ان انا اشوف مين اللي هيساعدني. فين مخي انا في الموضوع؟ فين ان انا احل الموضوع؟ ولا انا كده ربيت على حاجتين مختلفتين؟ لا, مريم اللي كانت مع اخوها في الشارع, صح افتكرت, سوري. ما انا قلت شوفي ايه اللي حصل, تعالي نعرف ايه اللي حصل, وفي نفس الوقت احنا عارفين ان كده كده اخوها ما ينفعش يزعق في الشارع ليها يعني, فانا قلت لها كده. فين القسوه في كده؟ بالعكس, مش هينفع اقول لها عندك حق بس من غير ما نعرف, لا احنا عايزين نشوف المستقبل بقى, ان احنا ما نكررش نفس الحاجات اللي ممكن تكون ضايقت اخوها دي, وفي نفس الوقت احنا بنتكلم مع اخوها ان هو لا معلم ما تزعقش تاني لاختك في الشارع عشان عيب يعني.
مساء الخير عليك يا يوسف، اذا انا عايز اغير جو محتاج اسافر اسكندريه واقعد قصاد البحر، دي علياء. اسكندريه جميله جدا بس مش عارف بحسها زحمه في الصيف، تبقى عظيمه جدا في الشتاء. كلنا بنرفع سقف طموحاتنا في الناس وبنزعل لما ما بيوصلوش للسقف ده. بالظبط، من متابعينك والله، بس ما كنتش عارف اتواصل خالص. ينفع اسمع اغنيه تامر عاشور؟ ده اللي هيحصل حالا. كان حد يعني ناس كتير قالت تامر عاشور في المطلق، وحد قال اغنيه ياه، فهيبقى الاختيار على اغنيه ياه. طب تعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعض. رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه بنكمل مع بعض في الفضفضة. ولسه رقم الواتساب هو 0-15-5955-1006، أما رقم التليفون هو 388-35-022. ونكمل نقرأ المسجات. طيب، عايزك تبارك لي على النجاح، واسمي أحمد وعندي مشكلة في النوم. اهلا وسهلا، انضم لينا لو لقينا حل، لديك بتسمع البرنامج ونحل كلنا مع بعضينا. اهلا بيك ابو حميد، والف مبروك على النجاح يا صديقي. منور الدنيا يا يوسف، حلقه مميزه النهارده. ده ايهاب رادي، شكرا ليك يا ايهاب، جدا جدا جدا، ويا رب الواحد فعلا يبقى خفيف دايما على قلوبكم كده. طيب، صباح الفل يا يوسف يا ابن خالتنا. اهلا وسهلا، دي مين؟ دي سماء. ازيك يا سماء، عامله ايه؟ يومك حلو ولطيف زيك كده يا صديقي الصدوق. طريقتك حلوه كالعاده، والاغاني رايقه النهارده قوي. طب الحمد لله سماء، اهم حاجه انت تبقي مبسوطه. طيب، معانا مكالمه ونقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا ازيك يا هنا، عامله ايه؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: الحمد لله،
1: الحمد لله. والله برنامج جميل
0: وقصه
1: جميله والله العظيم.
0: شكرا شكرا شكرا، ده بوجودك والله.
1: تسلمي.
0: اتفضلي يا هنا، دردشي معانا في حلقه او في فقره الفضفضه، يعني شكلها هتكمل.
1: انا برضو انا برضو عندي مشكله في النوم برضو زي الناس كتير برضو.
0: بالظبط.
1: والله برضو أحب ينام 9-8 الصبح، فبرضو حاجة مش حلوة جدا يعني.
0: متعب يعني
1: جدا والله. وبحب برضو، عايز اتكلم عن الذكريات.
0: يلا قولي اللي انت عايزة.
1: زمان ما كنا بنلعب عند تيتا، وكنا بنلعب عند جدو، كان حاجات كتير حلوة قوي. كنا بنلعب لعبة، كنت انا وبتعمي بنستخبى تحت الترابيزه وكده، كانت ذكريات كتير حلوه.
0: طب اللعبه ايه؟ استخبى تحت الترابيزه. بتستخبوا بس من باب ان انتم مش عايزين حد يبقى بيشوفكم، من باب ان يلا بينا نستخبى.
1: كنا بنلعب. أيوه. عادي.
0: ايوه ماشي. وايه تاني؟
1: عندي تيتا بقى، كنا بنلعب اللي هي خلاويص واللعب الحلوه دي.
0: كويس قوي.
1: المصايف، كان تيتا عندها شباك كده في الصاله، كنت بنط منه البلكونة، كان بجد لعبة حلوة قوي. فهم
0: كنا طيبين، فهم قصدك جدا، كنا طيبين. انا واحد كنت بطلع على بتسلق على الحيطة في، عارفة انت باب المطبخ دايما بقى ايه، تحسيه اكبر من عرض جسمنا بحاجة بسيطة كده. فكنت بفضل اعمل فيها ان انا سبايدر مان، واروح حاطط ايدي الاثنين على الحيطه ورجلي الاثنين، افضل اطلع كده وانزل كده واطلع كده وانزل كده. بس اديني بقى كميه التكنولوجيا اللي عايشين فيها دي، وخمس دقايق من الانبساط بتاع اللعبه اللي كنت بلعبها التافهه جدا دي، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه هتغنيني عن اللي كان بيحصل زمان.
1: بجد لعب تافهه قوي يعني.
0: ايوه كانت جميله
1: بجد، كانت لعب جميله جدا، ولا الذكريات ولا الفسح.
0: طب قولي لي ايه اكتر ذكرى انت بتحبيها في فسحه مثلا من الفسح بتاعت زمان؟
1: ايه اكتر؟ احنا كان عندنا شقه في اسكندريه.
0: اوكي.
1: ما بينا وبين اسكندريه ساعه.
0: انت من البحيره.
1: احنا انا من دمنهور اصلا.
0: بالظبط.
1: ايه كان عندنا شقه كده في اسكندريه، كنا بنروح نصيف فيها وبنقعد، كانت بتبقى قاعده جميله قوي يعني.
0: فانت دي كانت بالنسبه لك الفسحه اللي كنت بتروحوا وتقعدوا في الصيف. وده المصيف بتاعكم ان هو اسكندريه. فاكره لما كان المصيف اسكندريه؟ قبل جميع الباسات وكميه الاماكن الجديده اللي في الساحل دي.
1: كانت حلوه. لطيف. لا كانت حاجات جميله عن زمان، كانت حاجات حلوه قوي.
0: طب اسالك سؤال، انت عندك كم اخ وكم اخت، ولا انت لوحدك ولا ايه؟
1: انا عندي اخت واحده.
0: اكبر ولا اصغر؟
1: لا اكبر مني بسنتين.
0: اكبر منك بسنتين. لما كنتوا بتروحوا المصيف، كان مين فيكم اللي بيشيل الشمسيه والكراسي؟ وفاكره العده اللي كنا بننزل بيها من الشاليه ديت ورايحين على البحر؟
1: ايوه.
0: كنت انت اللي بتلبسي الحاجات دي بما انك الصغيره، ولا كانت عادي بالعدل؟
1: لا، كانت اختي هي اللي كانت بتعمل كده اكتر يعني.
0: اوكي. طب ايه اكتر اكله كنت بتحبيها وانت على البحر؟ سندوتشات الكفته المشويه الجميله دي، ولا بانيه؟
1: سندوتشات الكفته والفراخ البانيه.
0: ايوه صح.
1: الشاورما والحاجات دي.
0: ايوه. كنت بتاكلوا شاورما على البحر؟
1: يا
0: ولد اغنيه يعني. ماشي. طب عمرك حبيتي الفريسكا والحاجات اللي بتتباع على الشط دي؟
1: الفريسكا انا بحبها جدا.
0: حلو.
1: الفريسكا خالص.
0: انا عمري ما فهمتها يعني. انا كانت بتبقى موجوده قدامي بس انا ما فهمتش، هي طعمها حلو بس ايه ده؟ ايه المنتج ده؟ هل هي مش بسكوت وفي نفس الوقت مش ملفيه، ولا مش فاهمها؟
1: لا، هي بتبقى حلوه بصراحه.
0: ايوه بتبقى حلوه قوي بصراحه.
1: بتبقى حلوه.
0: وايه تاني بتحبي تفتكريه عن زمان؟
1: بحب افتكر حاجات كتيرة قوي الواحد كان بيعملها زمان. يا جماعة أنا مش قديمة أوي
0: انت كام
1: والله،
0: سنه؟ صح، انا
1: يعني
0: كنت لسه هسالك انت كام سنه على
1: أنا
0: زمان الكتير اللي بتقوليها دي.
1: اسمه إيه ده، أنا 19 سنة بصراحة.
0: اصلا يعني انت اصلا زمان
1: أنا من 2007، ف
0: من 2007. بس انت
1: أنا عشت
0: حضرتي
1: معاكم.
0: وانت صغيره المصيف الطيب، صح؟
1: كانت كمان ذكريات حلوة قوي.
0: ايوه دي حقيقه. بتتفرج علينا على التلفزيون؟
1: انا بتفرج عليكم على الراديو،
0: شايف؟
1: وانا متابعه البرنامج ده من رمضان.
0: ما تتوهنيش، بتتفرجي على التلفزيون ولا بتسمعي الراديو؟ عشان ما
1: لا
0: انت
1: بسمع الراديو، لا
0: تسمعي الراديو.
1: بسمع،
0: خلاص ماشي.
1: هو بسمع الراديو بس الراديو عندنا على التلفزيون، بسمع
0: فهمت فهمت.
1: الراديو.
0: اصل انا كنت هوريه، طب هوري الناس. في واحد بعت لي صوره بحر مطروح اهي، استنوا لو جبتها كده بالجنب، الصوره شكلها حلو قوي. مين دي؟ اشواق بتقول لي بتحب البرنامج جدا ووريتني الصوره، فالصوره شكلها حلو قوي. انت رحتي مطروح برضو صح؟
1: انا رحت مطرح كتير.
0: مطروح جميله قوي، شفتي المياه شكلها عامل ازاي واللون؟
1: ايوه مطرح جميلة قوي وميتها تحفة.
0: ايوه دي حقيقه. طيب قولي لي، عايز تقولي حاجه تاني ولا نقفل الحوار ده؟ يا باشا انت براحتك،
1: لا لا لا
0: قولي لي.
1: خلاص كده كفاية. بس
0: خلاص كده.
1: بصراحة عايزة اقول حاجة تانية.
0: اتفضلي.
1: كانت 2018 جميلة قوي بالنسبة لي.
0: كانت دي سنه من السنين اللي انت كنت مبسوطه فيها جدا.
1: كانت حلوة قوي. هما كانوا سنتين 2019 و2018، كانوا
0: طب
1: سنتين حلوين قوي
0: ايه اللي
1: بالنسبة
0: حصل؟
1: لي.
0: طيب سريعا، ايه الموقف اللي منور جدا في دماغك وانت بتفتكري السنتين دول؟
1: في حاجات كتيرة قوي حصلت. أولا كنت عاملة عيد ميلادي 2019، وأولا نقلنا في بيت جديد في 2018، كانت ذكريات كتير حلوة. والنقل بقى والحاجات الجميلة دي،
0: انت
1: وإن احنا
0: بتحبي
1: كنا
0: التجربة، انت شكلك بتحبي العيلة ما شاء الله، واي نشاطات بتعملوها في العيلة. ربنا يخليكم لبعض والله.
1: متشكرة جدا والله.
0: ماشي، انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا هنا.
1: برنامج جميل والله.
0: شكرا.
1: بس انا عايزه اسمع اغنيه بقى.
0: قولي لي انهي اغنية فيهم.
1: عايزه اسمع صلى الهوى باحلى عيون بتاع جورج وسوف.
0: حاضر، هشغلها لك في الاخر خالص.
1: ماشي، في اخر
0: ماشي.
1: حلقه.
0: بحب اشغل جورج او فيروز في الاواخر كده عشان تتسلطنوا
1: عايزه
0: وانا ماشي.
1: اسلم، عايزه اسلم على اختك، مش عادي جدا جدا.
0: يعني اهلا وسهلا بيكي، والناس كلها ايه مبسوطه جدا معانا اهو
1: حبيت يعني ان
0: وموجودين.
1: انا اشارك في برنامج مش عادي والله.
0: والله تسلمي لي، ده شرف ليا يا هنا.
1: متشكرة جدا.
0: يلا كملي الحلقه كده وهشغل لك الاغنيه ان شاء الله في الاخر.
1: الله.
0: يلا باي. والله يعني ذكريات جميله كانت. هنا نفسها تتكلم عن الذكريات، بقى لها كذا حلقه كل شويه بتكلمني. بص هديك حقك اهو هنا عشان ما تقعديش تقولي ايه ان انا مش بقول. طيب نقرا كام رساله تاني. استنى بقى، ده احمد بعت لي حاجه كده. طب لا ده احنا نطلع فاصل. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني نسمع رامي صبري، لان كذا حد قال لي عايز يسمع رامي صبري. نسمع رامي صبري ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في؟ لسه رقم الواتساب هو 015 5955 1006.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأن

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب هو 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. وكنت جاي لكم بموضوع وقصه كده كنت هحكيها بقى، في قصه مش عاديه والحاجات دي، بس بصراحه قلت ايه، قلت تعالوا نخلي الحلقه دي كل اللي انتوا عايزينه، نقرا كل الرسائل اللي انتوا بعتينها، فلو في وقت ممكن نحكي القصه بصراحه، لكن لو ما فيش وقت قوي فخلينا نكمل نقرا الرسائل اللي انتوا بعتينها. صباح الخير يا جو، انا كان عندي نفس مشكله النوم، والحل اللي نفع معايا بصراحه مش شرط ينفع مع كل الناس، اني ببساطه كنت بنام في اوضه والموبايل بينام في اوضه تانية بس كده. بص ده يوسف احمد. بص يا جو، الموضوع عدى فكره ان التليفون بقى بيأثر، يعني التليفون بيبقى بعيد جدا بس في ساعتين انت باصص على السقف مش فاهم ليه، مش فاهم ليه، مش عارف، ومفيش اي حاجة، فبتتكرر بقى بعد الساعتين دول ان لا طب انا هقوم بقى امسك التليفون على الاقل الواحد يسلي نفسه يعني. فبحسها ايه، مش عارف، الموضوع بقى ابعد من التليفون يعني. للنوم، النوم المشكلة غالبا ان ساعتك البيولوجية متأخرة مش أرق، حاول تثبت معاه تصحى فيه كل يوم حتى لو نمت قليل في الاول، اول ما تصحى بدري اجري على الشمس شويه وابعد عن القيلوله والكافيين بالليل، كام يوم بيبقوا صعبين بس جسمك يبدا يظبط نفسه، وتنام بدري تدريجيا او كل يوم بدري ساعه في خلال اسبوع هتطبق، بس بصراحه ربنا معاك. ممكن يمطنشنا البلقيس ده عمر. بص يا عمر، انا عجبني نص اللي انت قلته، هتكلم معاك بكل صراحه. فكره ان انا انام، يعني لو نمت الظهر اللي بنامها ديت اللي هي بتبقى اوريدي تطبيق، يعني اللي هو صاحي قبلها بيوم من 8 بالليل مثلا ولا حاجه، ممكن نجرب حاجه يعني. الناس اللي بتسمعني برضو اللي بعتت لي كتير على الواتساب دلوقتي ان هم برضو نومهم بايظ، ممكن نعمل اللي عمر قاله ده، اللي هو ممكن ننام قليل، اللي هو لو هنام الظهر دي ممكن اصحى على العصر مثلا، اللي هو انام 3 4 ساعات هبقى طبعا متدغدغ، وحاول على قد ما تقدروا تخليها في يوم ما عندكوش فيه مشاوير كتير او مجهود كتير، وابقى اسمها نمت 3 4 ساعات فصلت الدنيا، بس صحيت طبعا هبقى تعبان، ممكن اجي على بالليل انام. تصدق دي فكره حلوه، وحوار ان انا اجري على الشمس ده فعلا انا ما بشوفش الشمس كتير، فدي برضو حاجه ممكن. طيب مساء الخير يا جو، اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. ممكن تبعت لي مسا من تمارا العبدو، دي كنا قريناها، بس هي بعتت لي بقى تاني تقول لي عايز احكي موضوع مضايقني جدا. اول حاجه انا اتعرفت على صديقه من فتره كبيره، والصديقه دي انا استأمنتها على حياتي كلها حرفيا، كنت بكلمها 24 ساعة وكنا بنتشارك كل حاجة سوا، وعمري ما تخيلت اني اكرهها في يوم، بس اليوم ده جه للأسف بسبب طريقة كلامها اتغيرت معايا، ومسحت رقمها، كلمتني من رقمها التاني وقالت لي انها بعدت عن كل الناس، وبعدها بدأت تكلمني بطريقة وحشة جدا، بدأت تتلكك عشان تخسرني، واتفاجئت امبارح بمسج منها بتقول لي انت ليه ما بقيتيش بتكلميني وليه طريقتك اتغيرت معايا، وفجأة عملت لي بلوك. انا مش فاهمة ليه ممكن تعمل معايا كده، وهي عارفه اني ماليش صحاب غيرها. اسفه اني طولت بس قلت فضفض معاكم. لا انت فضفضي براحتك طبعا، بس احنا مش فاهم. نرتب المسج، يلا بينا. عايزه تحكي موضوع هو مضايقها. طيب بتقول كان عندها صديقه استأمنتها على حياتها كلها، كانوا بيتكلموا يعني في ال 24 ساعه كل يوم طول اليوم، وكانوا بيتشاركوا كل حاجه سوا، وما كانتش متخيله ان هي ممكن تكرهها، بس في يوم كرهتها. حصل ايه بقى؟

0: بسبب طريقة كلامها هي بدأت تكرهها وتغيرت معاها. فتمارا بنتنا بدأت تكرر ان هي تمسح رقم صاحبتها عشان طريقتها اتغيرت معاها، فمسحت رقمها، فصاحبتها راحت مكلماها من الرقم تاني عشان التانية ما بتردش. فصاحبتها بتقول لها انت بعدتي ليه؟ اه بتقول لها انا بعدت عن كل الناس. فبدأت تكلمها تاني بطريقة وحشة جدا. انا مش فاهم حاجة يا تمارا، هي البنت دي بتبقى عايزة تتكلم معاك بس طريقتها وحشة، يبان للوهلة الاولى ان طريقتها الوحشة ديت. تخلينا نسأل برضو، دي علاقة يعني بقالها كتير جدا وصحاب جدا بقالكوا كتير، فايه اللي يخليكي ما تتكلميش معاها في فكرة طريقتها وفجأة قررت تمسح رقمها؟ وبعدين يعني هسأل سؤال تاني، انا طبعا عايزك تجاوبي على كل اللي بقوله ده عشان نعرف نفكر معاكي يعني. وبعدين تاني حاجة، البنت دي برضو بتعمل حاجات غريبة، هي بتقولك انت ليه ما بتتكلميش وبعدين بتتكلم تاني بطريقة وحشة وبعدين بتعملك بلوك، ففي حاجة غلط منكم انتوا الاتنين. اشك والله اعلم ان في حد تالت في القصة، انا معرفش هو مين ومعرفش هي مين، معرفش ده حقيقي ولا لا، ولكن حاسس ان الموضوع له علاقة بحاجة. ليه؟ لان انت بتقولي لي دي بتقولك انا بعدت عن كل الناس وحاجة كده، فشكل كده ايه في اطراف تانية في الموضوع ده احنا عايزين نعرف عنهم تفاصيل. طيب ازيك يا يوسف؟ انا ياسمين. ابعت لنا طبعا تمارا عشان يعني ايه نفهم اكتر ونكمل نقرا الرسائل ونعلى بالمزيكا. ازيك يا يوسف؟ انا ياسمين، عندي 21 سنه، كنت مرتبطه بواحد بقالي 4 سنين. نعد بقى الارقام دي عشان في حاجه غلط انا مش عارف احط ايدي عليها. عندك 21 سنه من 4 سنين، يعني كان عندك كام سنه؟ كان عندك 17 سنه. ماشي، بنحب بعض جدا بس انا قررت اسيبه عشان ده غلط جدع، ماما قالت لي ما ينفعش تتكلموا دلوقتي، فانا سبته وعرفته السبب. هو ما كانش عايز يفهم، ما كانش عايز يسيبني يعني، بس تفهم ده. بس اخته بتقولي ان هو كل يوم بيعيط وانا ضميري مأنبني، مش عارف اعيش من ساعه ما سبته، ما اعرفش ارجع ولا لا، خليني لحد ما يتقدم. يعني عندك الاساس ان الموضوع ده غلط فاحنا مش هنعمله، فمش هنرجع تاني نتكلم، ولكن هو يعني محتاج اتعرفيه ان انت مش محتاج تعيط خالص. نكبر شويتين نخش الجامعة، احنا علاقتنا كويسة ببعض وحركات كده، خشوا الجامعة بس وانتوا بعيد عن بعض وشوفوا هترجعوا لبعض تاني ولا لا. يعني حاولوا تكسبوا خبرة في الحياة، تتعرفوا على ناس، مش لازم يكون ارتباط يعني، بس قصدي مخوكوا يكبر شويتين ثلاثة ونشوف لو في خير في الاخر. يا باشا ربنا هيجمعكم بطريقة ما يعني، طول ما انتوا سبتوا الموضوع عشان حرام وغلط يعني زي ما انت كاتبة، فهترجعوا تاني بطريقة ما، ولكن يعني خلوا بس الوقت يحصل، او زي ما نقول خلوا الوقت يتدخل في هذه العلاقة والبعد شويتين وما نشوف هتكملوا ولا لا يعني. طيب السلام عليكم، عامل ايه يا جو؟ يا رب تكون بخير. انا الاسبوع ده صعب قوي مش عارف ليه، يمكن تقريبا ما فيش ولا يوم راحة وكله تعب، انت ايه الدنيا؟ انا بنامش خالص يا كابتن احمد، الدنيا بايظه معايا خالص، اسبوع مرهق فعلا زيك، والله يكون في عونك وان شاء الله ادي خلص اهو الاسبوع، ريح كده الاجازه بتاعتك لو انت اجازتك الويك اند ده، وافصل يا كابتن احمد وابسط حالك. مساء التماسي عليك يا غالي، تسلم لي والله. ده يعقوب، صباح الفل يا يعقوب، جيت متاخر انت يا يعقوب برضه. صباح الفل يا جو، حابه اصبح على منى، انت فين؟ دي قلقه جت امبارح وانت ما جيتيش. انا بحس كل مره ان احنا كلنا في عماره واحده، كل شويه حد فيكم يطلع يتكلم معايا وبعد احكي له اللي حصل. حب صبح على منى وآلاء، وحشني البرنامج جدا، يلوك تحفه طبعا ودايما متالق، تسلمي لي يا ماجي والله، بتجبري بخاطري. شكرا. يعني صباح الفل على منى وآلاء. ماشي، انا اول مره اشارك في البرنامج بما اني في مصيف، وده موضوع الحلقه، جست صيف يعني مصيف. جدع انت كده فتحت الفيسبوك، شكلك ما عملتش لايك، بس تمام هعديها لك المره دي، او هعديها لك مين دي؟ نوران. الله يا نور، ده نوران بعت صور، استنى يا جماعه اوريكم هفرحكم، استنى بصوا على استنى اجيبها لكم كده عشان تشوفوا الالوان، شايفين الشمس؟ الصوره شكلها حلو قوي بس مش باينه قوي من الاضاءه، بس اهي استنى نشيل دي، اهي جميله جدا الصوره دي، جميله جميله جميله نوران، اتبسطي في المصيف وبتاع. فعلا ده كان هيبقى الموضوع بتاع الحلقه النهارده، بس ايه كان في الوقت التاني، بس ايه قلت اسيبكم انتوا تتكلموا برضو اكتر. حابه اتكلم برضو عن الحيره، انا دايما حيرانه استنى يا جماعه صح. الو
1: الو،
0: ازيك يا ايه؟
1: ازاي؟
0: والله ببص على شمالي كده بالصدفه لقيت الزرار ده بينور، افتكرت ان انا مع مكالمه، بس عادي عادي، انت كده كده يعني اختي متعوده على ان انا بنسى يعني.
1: ولا
0: عامله ايه يا ايه؟
1: الحمد لله
0: يا رب دايما يا رب دايما. اتفضلي يا ايه، احكي لنا عايزه تقولي ايه.
1: بالنسبة للاختلاف ما بين الأشخاص، زي مثلا حد مبصر مش زي أنا كلمتك قبل كده،
0: أصلا الناس بتسأل عليكي، أنا افتكرتك الناس بتسأل عليكي امبارح، سألوني كذا حد قال لي هي آية فين عايزين نطمن عليها. فكويس ان انت كلمتيني، كملي قولي.
1: فالاختلاف بجد حاجة يعني مش عارفة اوصفها لك ازاي، بس هي حاجة
0: كبيرة.
1: بتتعب
0: ان
1: بتتعب جدا. انا ذات نفسي بعاني من الموضوع ده دلوقتي.
0: ان انت حاسة ان انت مختلفة.
1: بالظبط.
0: طب احكي لنا اكتر، فهميني
1: مش
0: اكتر.
1: الاختلاف اللي هو العادي، لا، اختلاف في حاجة انت مقيد، انت ما بتتحركش لما يكون معاك حد، فاهمني؟
0: فاهمك،
1: الموضوع كبير جدا جدا جدا.
0: فاهمك جدا. طب هسألك سؤال، معلش يعني لو السؤال ده هيبقى رخم، بس
1: لا
0: انتي
1: اتفضل.
0: من وانتي من انتي مولودة مش مبصرة، ولا ده حصل على كبر؟
1: لا انا مولودة كده.
0: حلو. دايما دايما دايما في حاجات انتي مع الوقت بتتعلمي ازاي تعمليها لوحدك وتعودتي عليها، صح؟
1: في طبعا حاجات كتير.
0: قولي لنا بقى، يعني خلينا نعيش معاكي، احكي لنا كده يوم سريع انتي بتعملي فيه ايه من اول ما بتصحي وبتتعاملي ازاي؟
1: لا أيا عادية جدا، ما بتخرجش من البيت لما يكون معاها حد،
0: طبعا
1: يعني
0: عشان امان ليكي. طبعا
1: بالظبط، لأني
0: طبعا
1: ما ينفعش إن أنا أتحرك لوحدي، ما
0: طبعا
1: ينفعش إن أنا أخرج من البيت لوحدي، حاجات كتير ما ينفعش إن أنا أعملها لوحدي. أحلى حاجة دلوقتي في البيت أنا بعتمد على نفسي، بعتمدش على حد.
0: جدع، بتعرفي تتحركي وبتروحي المطبخ مثلا تجيبي حاجة تاكليها والحاجات دي، صح؟
1: بالظبط.
0: شاطرة شاطرة شاطرة. الناس بدأت تبعت لي على الواتساب اهو، بيسلموا عليكي، في المهندس بيتر سلامة بيسلم عليكي جدا. ماشي، كملي كملي، الناس كلها بتحبك على فكرة. ايه
1: فالموضوع ده بيأثر في حاجات كتير، بيأثر في التعليم، بيأثر في الإحساس باللي حواليك، بيأثر في حاجات كتير قوي.
0: بتحس ان انتي متضايقة ان انتي في ناس يا عيني غصب عنهم بيبقوا موجودين معاكي، صح؟ ده الاحساس اللي عندك.
1: أبسط حاجة كان النهاردة، أنا مش في بيتنا دلوقتي، أنا قاعدة عند عمي. تمام.
0: ماشي.
1: كنا طبعا متجمعين كلنا ومش عارف ايه، ولاد عمتي ولاد عمي وعمامي كلهم.
0: كويس.
1: فبنت عمتي طبعا هي أصغر مني بسنة، أنا كنت بتقارن بيها وأنا في الثانوية العامة، كنت بتقارن بيها
0: كلمتينا وقلت
1: حرفيا.
0: لنا القصة دي. فاكر.
1: أنا كنت بتقارن بيها. دلوقتي بقى هي دخلت الكلية وأنا اللي ما دخلتش، ودلوقتي هم شايفينها الفيلسوفة بتاعت العيلة.
0: ده باباكي ومامتك؟
1: أنا أمي متوفية من وأنا داخلة تانية إعدادي،
0: الله يرحمها.
1: فبالتالي أنا مع
0: باباكي
1: حالي.
0: مع خالك؟
1: مع حالي
0: مع
1: مع
0: حالك.
1: نفسي.
0: ماشي. فانتي مين يعني، بايه اللي بيتقالك يعني؟ يعني انتي بتحسي ده ولا هم فعلا بيقولوا ده؟
1: لا انا بحس ان انا مش زيهم،
0: بتحسي بالحتة
1: انا
0: دي.
1: مختلفة عنهم.
0: بس انتي عارفة ان انتي عارفة ان انتي هقولك على حاجة، انتي احساسك جاي من الحتة بتاعت ان انتي مش عايزة تبقي طول الوقت حاسة ان في بني ادم موجود جنبك وانتي مش عارفة تتحركي لوحدك، صح؟
1: بالظبط.
0: بتبقي عايزة تعملي ايه طيب؟ قولنا.
1: انا كنت بحلم ان انا اكمل تعليمي، كنت بحلم ان انا ادخل كلية حلوة، كنت بحلم ان
0: طب
1: انا
0: وايه اللي
1: اخرج
0: خلاكي ما تكمليش؟ معلش، ما انت فضلتي لحد ثانويه عامه اهو وبتدرسي، والموضوع ممكن يكون فيه صعوبه شويتين، ولكن الحمد لله وصلتي لدرجه ان انت بقيتي في ثانويه عامه، صح؟ حلو قوي.
1: الثانوية الازهرية وثانوية
0: ده ثانويه ازهريه ديت، يعني انت اصلا بتتفحتي مذاكره.
1: بالظبط.
0: بالظبط كده. طيب ما كملتيش ليه؟ انت ما دخلتيش الامتحانات يعني؟
1: لا انا دخلت امتحاناتي
0: كويس.
1: وجبت مجموع ومش عارف
0: الله،
1: ايه،
0: حلو ده، ماشي.
1: جبت مجموع
0: كويس.
1: وكانت جايه لي لغه عربيه في الزقازيق، بس ابويا حب ان هو يحولني وكده، فكان مستني ان في موقع يتفتح تبعنا، تبع الازهر، تبع
0: اي
1: انك تحول من كليات الازهر لكليه عام.
0: ايوه ماشي، فهمت.
1: فالموقع دوت ما فتحش، كانوا بيقولوا ان هو هيفتح ومش عارف ايه، وفضلنا نجري في ورق ومش عارف ايه وايه وايه، وبرضك ما فتحش.
0: ماشي.
1: فبالتالي يعني في حاجة جواك انت كان نفسك تبقى حاجة وفي الاخر ما بقتش حاجة.
0: ينفع تقدمي
1: لكن
0: السنة الجاية؟
1: حاجة. نعم
0: ينفع تقدمي السنة الجاية برضو؟
1: الله اعلم. انا في سنتين ضاعوا من حياتي بلا هدف بلا اي حاجة.
0: انتي كنت السنة بتاعت السنة اللي فاتت، صح؟
1: لا انا كنت في 2024.
0: من سنتين. فالسنة اللي فاتت، طب انتي جربتي بعديها يعني في السنتين اللي فاتوا دول؟
1: كانوا بابا واخواتي كانوا كل شويه بيشوفوا الموقع ان
0: مش
1: هو
0: بيلاقوا
1: يفتح.
0: الموقع ده.
1: لا مفتحش.
0: طب ماشي، انا عايز يعني عايز اقول وانت بتتكلمي كده لو حد بيسمعنا، عشان انا مش فاهم فكره الموقع ده، لو هو بيفتح ليه ما فتحش، فيا ريت حد يبعت لنا او يكلمنا في خلال الحلقات الجايه، او لو دلوقتي بيسمعنا ليه في الموقع اللي هو المفروض ان انت ازهر، فعايزه تشوفي تنسيقك لو مش هتبقي في كليه ازهر، عايزه تخشي كليه مش ازهر، صح؟ انا كده
1: بالظبط،
0: فاهم صح؟
1: نحول من أزهر لعام.
0: لكليه عام، اللي هي كليه تانية، بحيث ان هي باباكي كان بيعمل الخطوه ديت عشان تبقي اقرب،
1: بالظبط،
0: ما
1: عشان
0: تروحيش
1: انا كانت
0: الزقازيق،
1: جايه لي
0: عشان انت
1: الزقازيق.
0: ايوه فهمت، عشان ما هيبقى في شقاء وتعب جدا عليكي ان انت تروحي كل شويه او تسكني هناك، هتبقى رخمه.
1: وطبعا انا زي ما قلت لك ان انا ما ينفعش اتحرك لوحدي، فبالتالي هيبقى في حد معايا، حد رايح وحد جاي،
0: فاهم.
1: فاهمني؟ فالموضوع صعب حبتين.
0: طب ماشي، خلينا نقول ان احنا دلوقتي، خلينا نمسك حاجه حاجه كده، ان احنا دلوقتي عايزين نشوف حد يرد علينا في القصه دي، فعشان ما نبقاش بنرد يعني بنفكر في حاجات كتيره في نفس الوقت، خلينا انا وانتي نفكر في الموضوع ده خلال الحلقات الجايه، واما نشوف حد هيرد علينا في ايه، وهحاول على قد ما اقدر يعني ادور على الموضوع. يا ايه،
1: والله
0: اتفقنا؟
1: العظيم انا بره البيت وما بتقابلش حد الا انت بجد،
0: تسلميلي والله، يعني انا
1: ما
0: عايزك.
1: بتفرجش على حد الا انت، رغم ان انا لو في البيت التلفزيون شغال على طول على القناه بتاعتكم، انما انا دلوقتي مش بعرف اتفرج الا عليك انت بس.
0: تسلميلي والله يا آية، يعني انا بحبك قوي على فكرة
1: الله
0: بجد
1: يخليك،
0: والله. طيب خلينا نفكر ايه.
1: مكالمتك دي بسطتني قوي، لان
0: العفو.
1: انا حرفيا انا كنت قاعده عماله بعيط قبل الحلقه
0: لا
1: بجد.
0: لا لا خالص، مش عايزين نوصل للحتة دي خالص، احنا قاعدين مع بعض اهو بنسمع اغاني والدنيا رايقة، وقاعدين ايه بنتسلطن، انت شوية كده هتتسلطني، هتسمع جورج وسوف اللي بتحبيه، والدنيا هتبقى رايقة خالص.
1: يا رب.
0: طيب خير ان شاء الله، هنفكر في الموضوع ده، هحاول اشوف القصة دي ونحاول نفكر مع بعض فيها، وانتي معايا كده دايما في الحلقات، وهحاول افكر في الموضوع يعني. ماشي،
1: إن شاء الله.
0: اتفقنا. عايزة حاجة تاني؟
1: شكرا.
0: شكرا يا آية على مكالمتك، وعايزك طول الوقت كده تبقي بخير، وخدي بالك من نفسك.
1: إن شاء الله.
0: يلا باي.
1: باي.
0: يعني عشان برضو نعرف احنا يعني ايه السؤال اللي موجود دلوقتي، الا وهو هي دلوقتي المفروض آية كانت ثانويه عامه، ثانويه ازهر 2024، اتخرجت وجابت مجموعه، جاب لها التنسيق بتاعها ان هي تبقى في كليه تقريبا لغه عربيه زي ما هي قالت حاجه كده، المهم هي في الزقازيق، وآية مش هتعرف تروح الزقازيق عشان هي هيبقى معاها حد رايح حد جاي، فباباها كان عايز يشوف في موقع المفروض بيبقى بيتفتح، الموقع ده المفروض بيخليها تحول من ان هي تدخل كليه، عشان هي كانت ثانويه ازهر، تدخل على جامعه ازهر، ازهريه، عايزه تحول لجامعه عام مش ازهر، فالموقع ده بقى لهم سنتين بيدوروا عليه ان هو يفتح، مش بيفتح، فانا ما اعرفش بصراحه ايه القصه دي، وعايزه سيرش عنها، ولو حد يعرف اي معلومه خلال الحلقات اللي جايه، خلال ما احنا مع بعضينا كده، عايزكم تبعتوا لي قولوا لي ايه الموضوع اللي بيتحل، ايه فكره الموقع ده، لاني محتاج اسيرش كتير بصراحه عن الموضوع ده. طيب وصلنا لنهايه حلقتنا، وكان هذا هو الختام، فنحط مزيكه الختام كده، ونعمل ايه، ونعمل كده، ونعنى بالمزيكه كده. انا معكم يوسف بركات لمده ساعتين على الهواء مباشره، ان شاء الله اشوفكم على خير خلال الحلقات الجايه، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه ولطيفه وظريفه كده على قلوبكم، انا اسف جدا لو كان في رسائل ايه ما لحقتش اقراها، ولكن احنا موجودين مع بعض ان شاء الله الحلقات الجايه، يكون معكم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2، ان شاء الله تكون ويك اند سعيد عليكم جميعا، ان شاء الله تكون لو عندك حاجه بقى عايز تفصل او حاجه، يا ريت تستغل يوم الجمعه كده والسبت، لو دي اجازتك اتبسط خالص، اعمل حاجه جديده، جرب حاجه جديده، ما تقلقش من اي حاجه. اتبسطت جدا بكل رسائلكم، اتبسطت بالمكالمات اللي استقبلتها النهارده، بس كده، عايزين اي حاجه، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه,
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
2: لا انسى حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش